بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقضي أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذين

وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك رب تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وآله، وأن تؤويني في جواره مع آله يا كريم. اللهم اجعل خير عملي آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: تفنن ف...

إذاعة البحرين، صوت البحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في برنامجكم اليومي أحكام الكتاب المبين، حيث نستعرض معكم جوانب من دلالات آيات كتاب الله العظيمة فيما تقرر من مصلحة لكل إنسان يتفهم أبعادها ويدرك أسرارها ويقرر في قناعته وفهمه استيعابا لها ولأبعادها. نشرع بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء بكم أيها المستمعون الكرام في الآية 23 من آيات الأحكام في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. إن الشطر في الآية لغة يقال على النصف من الشيء ويقال على القصد، وهذا خطاب لجميع المسلمين سواء من كان منهم معاينا للبيت أو من كان غائبا عنه. وذكر الباري سبحانه المسجد الحرام والمراد به البيت، كما ذكر في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا

اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الكعبة، والمراد به الحرم، وذلك لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب، وهي تعبر عن الشيء بما يجاوره أو بما يشتمل عليه، وإنما أراد سبحانه أن يعرف أن من بعد عن البيت فإنه يقصد الناحية لا عين البين، فإنه يعصر نظره قصده، بل لا يمكن أبدا إلا للمعاين، وربما التفت المعاين يمينا أو شمالا فإذا به زهق عنه فاستأنف الصلاة، وأضيق ما تكون القبلة عند معاينة القبلة. وقد اختلف العلماء هل فرض الغائب عن الكعبة استقبال العين أو استقبال الجهة، فمنهم من قال فرضه استقبال العين، وهذا ضعيف، وذلك لأنه تكليف لما لا يصل إليه، ومنهم من قال الجهة، وهي الصحيح لثلاثة أمور. فأما أولها فهو أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف، وأما الثاني فهو أن المأمور به في القرآن، إذ قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فلا يلتفت إلى غير ذلك. وبالنسبة للأمر الثالث فهو أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف عرض البيت، ويجب أن نعول على ما تقدم، فإن الصف الطويل إذا بعد عن البيت أو طال وعرض أضعافا مضاعفة لكان ممكنا أن يقابل جميع البيت. وننتقل بكم أحبتنا المستمعين إلى الآية 24 من آيات الأحكام في سورة البقرة، والتي تقع ضمن ترتيب المصحف في 48 بعد 100، وهي قوله تعالى ولكل وجهة فهو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولباب الكلام في هذه الآية في مسألتين، فأما المسألة الأولى فهو أن الوجهة هي هيئة كالقعدة، وهي هيئة القعود والجلسة، وفي المراد بها ثلاثة أقوال. فأما القول الأول فهو أن المراد بذلك أهل الأديان، والمعنى لأهل كل ملة حالة في التوجه إلى القبلة، وقد روي ذلك عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وأما القول الثاني فهو أن المعنى لكل وجهة في الصلاة إلى بيت المقدس وفي الصلاة إلى الكعبة، وهو قول لقتادة. أما القول الثالث فهو أن المراد به جميع المسلمين، أي لأهل كل جهة من الآفاق وجهة، ممن بمكة وممن بعد، وليس بعضها مقدما على بعض في الصواب، وذلك لأن الله تعالى هو الذي ولى جميعها وشرع جملتها، وهي وإن كانت متعارضة في الظاهر والمعاينة فإنها متفقة في القصد وامتثال الأمر. وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات معناه افعلوا الخيرات من السبق، وهو المبادرة إلى الأولية، وذلك حث على المبادرة والاستعجال إلى الطاعات، ولا خلاف فيه بين الأمة في الجملة، وفي التفصيل اختلاف، وأعظم مهم اختلفوا في تفضيله الصلاة، فقد قال الشافعي إن أول الوقت فيها أفضل من غير تفضيل، وذلك لظاهر هذه وغيرها كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال أبو حنيفة إن آخر الوقت أفضل لأنه عنده
وقت الوجوب. أما مالك ففصل القول، فأما الصبح والمغرب فأول الوقت فيهما أفضل عنده من غير خلاف، وأما الظهر والعصر والعشاء فإن تأخيرها أفضل

لمن قدر عليه. ففي صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها ليلة حتى رقد الناس واستيقظوا، ثم قال: لولا أن أشق على أمتي لأخرتها هكذا. وبالنسبة للظهر فإنها تأتي الناس على غفلة، فيستحب تأخيرها قليلا حتى يتأهبوا ويجتمعوا. وبالنسبة للعصر فتقديمها أفضل، ولا خلاف في أن المالكية مذهبهم تأخير الصلاة لأجل الجماعة أفضل من تقديمها، فإن فضل الجماعة مقدر معلوم، وفضل أول الوقت مجهول، وتحصيل المعلوم أولى. أما الصبح فتقديمها أفضل، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الصبح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء ملتفات بمرطهن ما يعرفن من الغلس. أما المغرب فلمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الصلاة عند غروب الشمس، اقتدي به في ذلك وامتثل أمره، وبالجملة فلا يعادل بالمبادرة إلى أول الوقت شيء. قال الله تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. وروى الدارقطني عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، قال: رضوان الله أحب إلينا من عفوه، فإن رضوانه للمحسنين وعفوه للمقصرين. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، إذ قد صح عنه أنه قال: أبردوا حتى رأينا فيء التلول. وفي الآية 25 من آيات الأحكام لسورة البقرة، والتي تقع ضمن ترتيب المصحف في 54 بعد 100، فهي قول الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقد تعلق الفقهاء في أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه بهذه الآية، وذلك لأن الميت هو الذي يفعل ذلك به، والشهيد حي. وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يصلى عليه. وكما أن الشهيد في حكم الحي فلا يغسل، فكذلك لا يصلى عليه، وذلك لأن الغسل تطهير، والشهيد طهر بالقتل، فكذلك الصلاة شفاعة، وقد أغنته عنه الشهادة. ويؤكده أن الطهارة إذا سقطت مع القدرة عليها سقطت الصلاة، وذلك لأنهما شرطهما، وسقوط الشرط دليل على سقوط المشروط. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم لا يصح فيه طريق ابن عباس ولا سواه. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، الذي نسأل الله أن يجعلنا له من المتبعين ولدلالاته من المتفقهين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.

0: حريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

اللهم إنا نسألك في حياتنا ما كتبت فيه اللطف والتيسير، ونسألك أن تعيننا على ضيقها وأكدارها. اللهم سخر لنا ما يحمل لنا الخير بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. اللهم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وارزقنا صبرا لا ينفد، وإن مسنا الضر فثبتنا، وقو بالإيمان قلوبنا فلا نبث شكوانا إلا إليك، ولا نسأل سواك يا أرحم الراحمين.

0: البحرين العربية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه فقد نصره الله، أي إلا تنصروه فسينصره من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد، أي إنكم يا معشر قريش إن تركتم نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله متكفل بنصرته، وهو قد نصره جل شأنه في موضع القلة حيث لم يكن معه أحد من الناس إلا واحدا مع كثرة العدو، فنصره تعالى إياه في هذا اليوم ومعه الكثير من الناس هو أحرى وأقوى في المقاييس التي تقيسونها أنتم يوم أن كان واحدا صلى الله عليه وسلم ومعه شخص واحد. فقد نصره الله على أنه تعالى ينصره في المستقبل كذلك، كما نصره في ذلك الوقت يوم أن كان وحيدا إذ أخرجه الذين كفروا في تلك الفترة، وهنا حينما هموا بإخراجه صلى الله عليه وسلم من مكة أذن الله له تعالى بالخروج، فكأنهم هم الذين أخرجوه عنوة، وفعلا لولا أن قومه أخرجوه ما خرج صلى الله عليه وسلم، حتى قال ربنا سبحانه: ثاني اثنين، أي أحد اثنين، إذ هما في الغار، والغار هو في جبل ثور على مقربة من مكة على مسيرة ساعة منها. وقد مكث صلى الله عليه وسلم في الغار وكان أبو بكر معه لمدة 3 أيام بقوا هناك، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أشفق من المشركين أن يعلموا بمكانهما فيصيب النبي عليه الصلاة والسلام منهم أذى. من أجل ذلك أصاب أبا بكر رضي الله عنه القلق والحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطمأنه عليه الصلاة والسلام وقال له: لا تحزن إن الله معنا، معنا بالنصر، معنا بالحفظ. حتى روى الإمام أحمد والشيخان عن أبي بكر رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إن الله معنا. هذه المعية الربانية التي هي أعلى أنواع المعية، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه ما قيدت بوصف ولا عمل، فهي أقوى من معية أخرى، إن الله معنا، فهي أعلى من معيته تعالى للمتقين وللمحسنين، لأن الله سبحانه وتعالى في الآية التي قال فيها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون جاءت هنا مقيدة بوصف هو عمل الإحسان والتقوى، ومعية النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق رضي الله تعالى عنه جاءت هنا خاصة برسوله وصاحبه من حيث هو صاحبه، مكفولة هذه المعية بالتأييد بالآيات وخوارق العادات، فهي أعلى من أي معية أخرى. ولهذا أنزل الله سكينته عليه، أنزل الله على رسوله وعلى أبي بكر السكين، وكلمة الله هي العليا، هي دعوة التوحيد ودعوة الإسلام هي العليا، لا تزال عالية إلى يوم القيامة. والله عزيز حكيم، غالب على ما أراد، حكيم في حكمه وتدبيره سبحانه. حتى خرج صلى الله عليه وسلم من الغار بعد 3 ليال من دخول ذلك الغار، خرج عليه الصلاة

والسلام وهو يريد المدينة المنورة، فلما وصل إليها استقبله أهل المدينة بالترحيب والتكبير والأهازيج الطيبة، حتى نزل عندهم صلى الله عليه وسلم وأقام عند أهل المدينة، والتي سميت من يوم وصوله صلى الله عليه وسلم سميت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت تسمى يثرب. فوصل هناك عليه الصلاة والسلام، وهنا هذه مكرمات أكرم الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام من خلال خروجه صلى الله عليه وسلم، فحصل له ما حصل في طريقه عليه الصلاة والسلام من خروجه صلى الله عليه وسلم منذ الوهلة الأولى، حينما خرج وهم نيام وحثى في وجوههم التراب، وقال شاهت الوجوه فشاهت تلك الوجوه، وهو يتلو قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فكانت له معجزات في خروجه وفي الغار وفي طريقه عليه الصلاة والسلام، وفي هذا إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان للناس جميعا أن الله تعالى اختص هذا النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم بهذه الرسالة، ولا أحد يجرؤ أن ينال منه عليه الصلاة والسلام مهما فعلوا من أفاعيل ومهما حاولوا من محاولات، فالله تعالى حفظه وعصمه من الناس، والله يعصمك من الناس. ولهذا أيها الإخوة والأخوات، كل من يريد أن ينال من النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يسيء لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يستطيع أن يفعل ذلك، ولا يستطيع بل يرد هذا الأمر إليه، لأنه أراد أن ينتقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو عالي المقام. وقد كفاه الله سبحانه وتعالى هؤلاء المستهزئين: إنا كفيناك المستهزئين، الذين يستهزئون برسالة الإسلام وبنبي الإسلام كفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم منهم، لا يستطيعون بإذن الله سبحانه وتعالى أن يقدموا أي تقدم، بل على العكس، فإنهم يهانون ويردون ناكصين على أعقابهم، لا يستطيعون أن يقدموا شيئا واحدا ملموسا لما يريدون أن يقدموا منه ولما يريدون أن يبينوا منه من خلال الدعايات المغرضة، أو من خلال المسائل التي يراد منها الإساءة، أو من خلال تزوير التأريخ، أو من خلال بيان القصص الواهية التي لا تصح في تاريخنا ولا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يستغلونها ويزورون الحقائق إلى أباطيل كاذبة. هؤلاء بإذن الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون أن يقدموا شيئا لمجتمعاتهم.

0: لحظات أيها الإخوة والأخوات في مشارق الأرض ومغاربها، إلا وذكر النبي عليه الصلاة والسلام مقرون في أنفاس هذه الأرض وفي أرجائها، لأن المؤذن ينادي بين كل لحظة ولحظة، ينادي ويقول أشهد أن محمد رسول الله. هذه الشهادة التي تتكرر في أرجاء الأرض جميعا، بين مكان وآخر، بين لحظة وأخرى، هنا يؤذن الظهر، وهناك يؤذن العصر، وهنا يؤذن المغرب بعد لحظات، ثم بعد لحظات في مكان آخر، في أرجاء الأرض جميعا من خلال هذه الأوقات الخمس. وإذا نحن في كل لحظة من اللحظات ينادى بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرن هذا الاسم بشهادة التوحيد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. هذا هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، كيف سار صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة فتنورت بقدومه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباعه ومن أحبابه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا

0: مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة الأنعام.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية الكريم.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. اللهم

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: وإذا أمسى فليقل:
1: أمسينا على فطرة الإسلام.
0: رواه أحمد وصححه الألباني. أمسينا

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر

0: يقولها حين يصبح وحين يمسي 3 مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول:
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
4: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك، وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
5: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

اعزف غرامي يا وطن. كلمات جمال المحمي. ألحان حسن الحداد. توزيع خليفة زيمان. غناء أحمد الجميري. من مهرجان البحرين للأغنية الوطنية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
2: لصباح ترانيم تنثر عبقها في الوجود، تبدد الظلام فيولد الأمل من جديد. للصباح ترانيم تشدو بألحانها الطيور سعادة وبركة، فتتفتح الزهور وتتلاشى الأحزان، لتنطوي صفحة الأمس وتبدأ أخرى جديدة في الحياة. ترانيم الصباح مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.
3: لا شك أن مقولة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد مقولة يعرفها الجميع صغاراً وكباراً، ولكن ماذا عن مقولة لا تؤجل متطلبات اليوم إلى الغد؟ هل مرت على أسماعكم من قبل؟ هي بلا شك مقولة جميلة، فلنتعرف على ما تحمله من معنى.
2: ترانيم الصباح.
3: الحياة أصدقائي يوم واحد فقط، واليوم 24 ساعة لا أكثر، ولكن خلال هذه 24 ساعة نحن من نصنع الأحداث، أجل نحن من نصنع الخير والشر، الكره والحب. كثيراً ما نسمع البعض يقول عش كل يوم بيومه. يا لبساطة هذه الجملة وما تحمله من معنى جميل. لماذا لا نعيش كل يوم في يومه؟ ما الذي يمنعنا؟ الظروف؟ العقبات التي نواجهها كل يوم؟ هل هو الخوف؟ أو ربما نحن من لا نعرف الطريق ولا نمتلك المعرفة؟ للأسف أصبحنا لا نعرف ولا نبالي بالأيام ولا نكترث حتى لمعرفتها، حتى أصبحت كلها متشابهة. يوجد 1000 سبب وسبب، وكل ما زادت الأسباب ازدادت الأمور تعقيداً. فلتعش كل يوم بيومه بشغف وحماس، لا تضيع هذا اليوم لأنه لن يعود، بل عش ولا تكترث بأقوال المحبطين من حولك. اجعل الأولوية لمتطلباتك، فإذا لم تنجزها في وقتها المحدد تصبح من غير فائدة في الأيام القادمة، وسوف تسلك هذا الطريق الخاطئ وتؤجل متطلبات كل يوم إلى يوم آخر. عندها سيمضي بك العمر ولا ينفعك الندم على ما فعلته من تأجيل.
2: ترانيم الصباح مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.
4: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: 102.3 FM. صباح الخير زميلتي شوق وعودا حميدا.
1: صباح عليك بالخير زميلي حسن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا، ودائما ما نسعد لما نكون وياكم من خلال أثير إذاعة البحرين وبرنامج صباح الخير يا بحرين 102.3 FM، وننطلق معكم مستمعينا في مشوار الصباح الممتد من الآن الساعة 6:30 ولغاية الساعة 8:30 عبر محطات متعددة ومتنوعة.
0: وفي كل صباح جديد يشرق الأمل مع نور الوطن، وتزهر في القلوب مشاعر الانتماء والفخر بأرض تحتضن أبناءها بالأمن والاستقرار. صباح يحمل في طياته دعوات الخير لوطننا الغالي، واعتزازا بقيادته الحكيمة، وإيمانا راسخا بأن الأوطان تبنى بسواعد المخلصين وتبقى شامخة بوحدة شعبها. صباح الوطن الآمن المشرق بالعزة المزهر بالولاء.
1: ومع كل إشراقة شمس تتجدد المسؤولية في حماية هذا الكيان العظيم والحفاظ على هويته وصون مكتسباته التي رويت بجهود المخلصين وتضحيات الأوفياء. فالوطن ليس مجرد مكان، بل هي قصة مجد وانتماء تستحق أن نحفظها بالفعل قبل القول، وأن نصونها بالوعي والعمل والإخلاص. وسيبقى وطننا راية عالية نابضا بالأمن، مزدهرا بسواعد أبنائه، ما دمنا على عهدنا ثابتين وعلى الوفاء مجتمعين.
0: اللهم أمين. وهذه مستمعين الكرام في بداية هذا الصباح أطيب الأمنيات تقبلوها من فريق العمل المصاحب لكم. بداية تقبلوا التحية من الزميلة نورة عبد العزيز في الإشراف والمتابعة،
1: ومن الإشراف على المحتوى عبير بن هندي،
0: من الإعداد هذه تحيات الزميلة نيل الرويعي.
1: وصباحاتنا دائما جميلة بكم مستمعينا، ونسعد بالتواصل معكم عبر هذا الأثير. نحييكم من التقديم الزميل حسن الساعاتي ومحدثتكم شوق الدوسري،
0: ومن الإخراج هذه تحيات الزميلة فاطمة جنبر.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في انطلاقة جديدة من برنامج صباح الخير يا بحرين، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة البحرين

0: حياكم الله مستمعينا، ومثل ما عودناكم ننطلق في استعراض محطات وفقرات صباح الخير لهذا اليوم، ونبدأ مع أبرز العناوين الصادرة في الصحافة المحلية في الشأن المحلي والعربي والعالمي، ومن ثم الاقتصادي، ومن بعدها نتعرف إياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. وفي تمام الساعة 7 نوافي حضراتكم بالنشرة الإخبارية المفصلة، ومن بعد ذلك نعود لمواصلة فقرات برنامجنا صباح الخير يا بحرين.
1: أوراقنا الصباحية اليوم تحتوي على العديد من اللقاءات والوقفات، منها لقاءنا الدكتورة زهرة خليفة، ونتحدث مع الدكتورة زهرة عن أبرز الأمراض والمشكلات الصحية الشائعة خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما قد يصاحبه من تحديات صحية، مع تطرق إلى أهم وسائل الوقاية وأساليب التعامل السليم لتعزيز الصحة والسلامة المجتمعية.
0: كما ننتقل إلى الشأن الوطني لتسليط الضوء على الجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية البحرينية في حماية أمن الوطن واستقراره، ودور الوعي المجتمعي والتلاحم الوطني في مواجهة التحديات الأمنية، وذلك في قراءة صحفية وطنية مع الصحفي محمد المحميد.
1: أيضا من ضمن لقاءات هذا الصباح سيكون لنا لقاء نتحدث فيه عن الجهود الثقافية والوطنية الرامية إلى صون الموروث الشعبي البحريني وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال إطلاق دورة إدارة وتقديم الأمسيات الشعرية الهادفة إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات الإعلامية والشعرية. سيكون حديثنا مع الشاعر والإعلامي محمد خلف الخلف، أحد مقدمي هذه الدورة.
0: وكذلك سنستمع اليوم إلى فقرة ثقافة مرورية من إعداد الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى تلقي ملاحظاتكم ومكالماتكم الموجهة إلى مختلف الجهات والهيئات الحكومية في مملكة البحرين على 17684888.

0: عناوين
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين
2: ونبدأ بأبرزها في الشأن المحلي. جلالة الملك المعظم يهنئ فخامة الرئيس الروسي بذكرى عيد النصر.
3: الرئيس الفخري لهيئة ناصر الخير يؤكد إطلاق حزمة مبادرات تستهدف توجيه الكفاءات الوطنية نحو خدمة المجتمع.
2: دولة الإمارات العربية المتحدة تدين التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وتدعم إجراءات مملكة البحرين.
3: المملكة العربية السعودية تؤكد دعمها إجراءات مملكة البحرين في مواجهة الأنشطة التي تمس أمنها الوطني.
2: في اتصال هاتفي مع وزير الداخلية، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي يؤكد الكويت تقف إلى جانب البحرين في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها.
3: الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بكفاءة الأجهزة الأمنية في البحرين ودعم دول المجلس الكامل لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
2: المملكة الأردنية الهاشمية تؤكد نرفض أي مخططات تمس أمن البحرين.
3: البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل للبحرين فيما تتخذه من إجراءات لصون وحماية أمنها واستقرارها.
2: مصر تعرب عن تضامنها مع البحرين وتدعم إجراءاتها لحماية أمنها.
3: لبنان يؤكد تضامنه مع البحرين أزاء التدابير التي تتخذها لصون أمنها الوطني.
2: تلبية لدعوة من رئيس الشورى، رئيس مجلس الأعيان الأردني يزور البحرين اليوم، ومباحثات رسمية لبحث تعزيز التعاون البرلماني وتوسيع آفاق التنسيق المشترك.
3: اليمن يؤكد دعمه الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين لحماية أمنها وصون سيادتها.
2: نواصل قراءتنا مستمعينا في الشأن المحلي. دعم برلماني للإجراءات الأمنية ضد أصحاب الأجندات الخارجية وولاية الفقيه بتصريح من رئيس مجلس النواب

0: الذي دعا إلى التبليغ عن أي تحركات مشبوهة.
1: رئيس مجلس الشورى يشيد باليقظة الأمنية العالية والجهود الحثيثة لوزارة الداخلية في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.
0: نواب أكدوا يقظة الأجهزة الأمنية وكفاءتها العالية، ويؤكدون وزارة الداخلية حققت نجاحا نوعيا في الكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه.
1: البحرين تدين الهجوم الإرهابي على مدينة السمارة المغربية.
0: الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

0: فعاليات وطنية تؤكد كشف التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني يعكس يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية.
1: نواصل قراءتنا مستمعينا في الشأن المحلي. المواكب الحسينية بالمنامة تثمن جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن.
0: برلمانيون سابقون يصرحون بفكر ولاية الفقيه لا يريد الخير لمنطقتنا. سلامة الوطن بيد حارس أمين ضد الخونة المرتهنين للخارج.
1: نقرأ معكم مستمعينا في الشأن المحلي. وزير الخارجية يؤكد البحرين قوية بحكمة قيادتها وكفاءة قواتها الدفاعية والأمنية ووحدتها الوطنية في مواجهة التهديدات الإيرانية.
0: رئيس الشرطة يؤكد الاحتفاء بيوم الصحافة البحرينية واجب وطني، والتكامل بين الصحافة المحلية والإعلام الأمني نموذج متميز في العمل الوطني.
1: رئيس بعثة الحج البحرينية يؤكد خطة تشغيلية شاملة ل23 حملة وتنسيق رفيع المستوى لتأمين راحة ضيوف الرحمن.
0: رئيس الأوقاف السنية والجعفرية يؤيدان الإجراءات الأمنية في حماية مكونات المجتمع.
1: رؤساء مآتم المحرق يثمنون الدور الوطني لوزارة الداخلية في القبض على عناصر التنظيم المرتبط بالحرس الثوري.
0: المستشار لشؤون المجتمع ومحافظ الشمالية يبحثان تعزيز الشراكة المجتمعية وبرامج المواطنة.
1: رجال أعمال وشخصيات عامة تؤكد تلاحم الشعب مع قيادته وأنه درع حماية الوطن. القبض على 41 شخصا تابعا لفكر ولاية الفقيه يؤكد احترافية الأجهزة الأمنية.
0: رئيس مجلس أمانة العاصمة يؤكد بأن الإنجازات الأمنية النوعية تعكس الاحترافية الكبرى لصون أمن البحرين.
1: وأيضا يشيد رئيس مجلس المحرق البلدي نقف صفا واحدا لحماية أمن البحرين.
0: إعلاميون وصحفيون يؤكدون بأن البحرين تواجه محاولات اختراق ممنهجة والأمن في أعلى درجات الجاهزية. التحديات الراهنة تؤكد صلابة الدولة وقدرة أجهزتها على إحباط المخططات المعادية.
1: ما زلنا معكم في الشأن المحلي مستمعينا. جلالة الملك المعظم يتلقى مزيدا من برقيات التأييد والولاء من عدد من العائلات والأسر البحرينية الكريمة. بهذا ننتقل معكم إلى ما جاء في صحفنا مستمعينا في الشأنين المحلي العربي والعالمي.
0: لا مؤشرات على اقتراب أمريكا وإيران من إنهاء الحرب.
1: المملكة المتحدة ستنشر مدمرة في الشرق الأوسط ضمن مهمة في مضيق هرمز.
0: قلق وخوف وإنهاك لدى البحارة العالقين في مياه الخليج منذ بدء الحرب.
1: بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، إسرائيل أنشأت قاعدة سرية بالعراق لدعم حربها على إيران.
0: أمريكا تفرض عقوبات على شركات متهمة بدعم قطاع الأسلحة الإيراني.
1: الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري السيسي على هامش افتتاح حرم جامعي جديد في مدينة الإسكندرية.
0: ثمانية قتلى بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان وغارات جنوب بيروت.
1: الرئيس الروسي بوتين يهاجم حلف شمال الأطلسي في احتفالات يوم النصر في موسكو.
0: الاتحاد الأوروبي يحض على إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى جنوب لبنان.
1: رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتعهد بالاستماع إلى الناخبين بعد نكسة حزبه في الانتخابات المحلية.
0: مستوطنون يجبرون فلسطينيين على إعادة دفن وجثمان والدهم في الضفة الغربية.
1: إذن ننتقل معكم مستمعين بذلك إلى ما جاء في صحفنا في ملاحق المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.

0: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
2: ترسيخ مكانة شركة مطار البحرين باس كمزود رائد لخدمات الطيران. باس تعزز حضورها الإقليمي بإطلاق باس السعودية.
3: بنك البحرين

0: على مدن الناس ما عند الساعة 10 صباحا ومدن آخر عند الساعة 10 مساء. عندنا جزر عند الساعة 4 والربع مساء وجزر آخر عند الساعة 5 من صباح القدر. شروق الشمس كان عند الساعة 4 و53 دقيقة والغروب بإذن الله تعالى عند الساعة 6 و14 دقيقة. بالنسبة لدرجات الحرارة التي سجلت في دولة التعاون المنامة 28 درجة مئوية، الدوحة 29، الكويت 27، أبوظبي 31، الرياض 23، وخيرا مسقط كانت 30 درجة مئوية. وهذه تفاصيل نشرتنا هذا اليوم، أتمنى لكم أجواء جميلة إن شاء الله.
1: نعم، كل شكر لك الأستاذ محمد سلفات من الأرصاد الجوية لإطالتنا بهذه الأجواء. إن شاء الله تكون أجواء خير على مملكتنا الغالية مملكة البحرين. و مستمعين فاصل، وفي تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا وياكم إلى النشرة الإخبارية المفصلة في إذاعتكم إذاعة البحرين. وصباح الخير يا بحرين.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تواصل مملكة البحرين ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار عبر إجراءات نوعية تستهدف حماية المجتمع وتعزيز تماسكه في مواجهة التحديات الراهنة في مشهد يعكس وضوح الرؤية وصلابة الموقف.
2: وحظيت الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة التهديدات حظيت بتأييد واسع بدءا من الداخل البحريني وامتد إلى محيطه الخليجي والعربي، وصولا إلى مواقف دولية داعمة لأمن مملكة البحرين واستقرارها. أكدت إدارة المباحث والأدلة الجنائية أن أعمال الاستدلال تؤكد أن المقبوض عليهم في التنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني على اتصال مباشر بالحرس الثوري الإيراني، وأنهم قاموا بجمع الأموال بهدف إرسالها إلى إيران دعما للحرس
1: من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، حيث تم القبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون. هذا وأشاد معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب بجهود وزارة الداخلية في الكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه والقبض على 41 عنصرا من أعضائه،
2: مؤكدا معاليه أن مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم وبتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لن تسمح بوجود أي أفكار مضللة ومشاريع تخريبية منحرفة. وأوضح معاليه أن هذا الإنجاز الأمني النوعي يؤكد أن وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية تمتلك من الكفاءة والاحترافية ما يمكنها من إحباط كل المخططات التي تستهدف أمن مملكة البحرين واستقرارها، مشددا على الدعم البرلماني التام لكافة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين وحماية المجتمع من الأفكار والأجندات الخارجية، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية تستهدف أصحاب المخططات التخريبية والأفكار الإرهابية والخارجين عن القانون ولا تستهدف أي جماعة أو مكون معين من مكونات

0: المجتمع البحريني. كما أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى باليقظة الأمنية العالية والجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلتها وزارة الداخلية والأجهزة المختصة في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه والقبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي.
1: وثمن معالي رئيس مجلس الشورى حرص وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على أداء دورها الوطني بكل إخلاص وتفان من أجل حفظ أمن وسلامة مملكة البحرين وصون مكتسباتها الوطنية التي تتحقق بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والمساندة والاهتمام المتواصلين من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدا معاليه بأهمية الجهود الأمنية وما تعكسه من يقظة عالية وكفاءة مهنية متقدمة في حماية أمن مملكة البحرين وصون استقرارها. وأشار معاليه لأن مملكة البحرين دولة قانون ومؤسسات وتزخر بالتشريعات الوطنية التي تضمن حماية الوطن والمجتمع من أي أعمال إرهابية أو خارجة عن القانون أو تمس سيادة الوطن وأمنه واستقراره. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن المجلس يدعم ويساند كافة الخطوات والإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل حماية المجتمع من الأفكار والتوجهات والأجندات الخارجية. تلقى الفريق والمعالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اتصالا هاتفيا من أخيه معالي الشيخ فهد يوسف السعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة.
0: وخلال الاتصال عبر معالي الشيخ فهد يوسف السعود الصباح عن تأييد دولة الكويت للإجراءات الأمنية التي تتخذها وزارة الداخلية من أجل حفظ أمن البحرين وتعزيز استقرارها، مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها انطلاقا من العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. هذا وأعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، مشيدة بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في التصدي للمخططات التي تستهدف أمن المملكة. وتؤكد الوزارة على دعم دولة الكويت لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات عن تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه.
1: وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في كشف هذا التنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره. وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكدا أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربية. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن دعم المملكة العربية السعودية الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها. وأشادت المملكة بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديدا للأمن الوطني البحريني. أشاد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الكبيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين وتمكنها من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه.
0: وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن هذا الإنجاز الأمني يعكس المتابعة العالية والمستمرة لدى الأجهزة الأمنية في البحرين لحماية وصون مقدرات المملكة.

0: والحفاظ على أمن شعبها، مشددا على دعم دول المجلس الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها والتصدي لكل من تسوي له نفسه المساس بأمنها أو تهديد سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وشدد البديوي على أن دول مجلس التعاون ستظل صفا واحدا في مواجهة الإرهاب، ماضية في تعزيز منظومة الأمن الجماعي وترسيخ الأمن والاستقرار في دولها.
1: أعربت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن تضامنها ووقوفها الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان رفض الأردن واستنكاره للمخططات التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية البحرينية ولكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار البحرين الشقيقة، مشددة على موقف المملكة الثابت الرافض لجميع أشكال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
0: تعرب وزارة الخارجية عن دعم جمهورية مصر العربية لكافة الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها مملكة البحرين لحماية أمنها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي. وتؤكد جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وتجدد رفضها لأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة، مشددة على موقفها الراسخ بأن أمن مملكة البحرين وسائر دول الخليج يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. أكد معالي السيد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي الكامل مع مملكة البحرين ودعمه لكل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة مواطنيها.
1: وشدد اليماحي على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين ونجاحها في الكشف عن التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وإحباط مخططاته التخريبية، مثمنا الإجراءات التي اتخذتها المملكة للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها أو المساس باستقرارها، مؤكدا أن هذه الأعمال التخريبية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتدخلا مرفوضا في شؤونها الداخلية. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي.
0: كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة التوخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. هذا وتبذل وحدة هندسة الميدان الملكية التابعة لقوى دفاع البحرين تبذل جهودا ميدانية متواصلة للتعامل مع الأجسام الغريبة والشظايا الناتجة عن الاعتداءات الإيرانية الآثمة عبر عمليات دقيقة تهدف إلى تأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
1: كما تعمل وحدة هندسة الميدان الملكية بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية المختصة لضمان التعامل السريع والآمن مع أي تهديدات محتملة، مستندة إلى برامج تدريبية متخصصة تسهم في صقل مهارات منتسبيها ورفع قدراتهم الفنية والتقنية. قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال مشروع تشجير شارع الملك حمد ضمن خطة التشجير.
0: وخلال الزيارة أكد سعادته أن ما تحققه المبادرات الزراعية في مملكة البحرين من تقدم يعكس نهجا وطنيا مستمرا في ترسيخ الاستدامة وصون الموارد الطبيعية، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم، مشيرا إلى توجيهات صاحب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن التوسع في التشجير في مختلف المحافظات، والتي أسهمت في تعزيز الاستدامة البيئية ودعم مسارات التنمية. وأوضح سعادة الوزير أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل زراعة 6000 شجرة، تليها مرحلة ثانية لزراعة 9000 شجرة إضافية باستخدام أشجار محلية مثل السدر والغاف والصنط العربي. وأشار سعادته إلى أن

0: مؤقتة تستهدف مضاعفة عدد الأشجار في البحرين من إلى 3.6 مليون شجرة بحلول عام 2035، وذلك ضمن جهود تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. ترأس سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة رئيس مجلس السلامة والصحة المهنية ترأس الاجتماع الثاني لمجلس السلامة والصحة المهنية.
1: وأكد سعادة الوزير على أهمية مواصلة تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل باعتبارها ركيزة أساسية لحماية العمال ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار الجهود لتطوير التشريعات وبرامج التوعية التي تضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مملكة البحرين. هذا وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات وفي مقدمتها استعراض استعدادات الجهات المعنية لتطبيق القرار رقم 5 لسنة 2026 بشأن تنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف، فضلا عن مناقشة آخر مستجدات تنظيم المؤتمر والمعرض الوطني السادس للسلامة والصحة المهنية. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة المجلس لبرامج وفعاليات التوعية والإرشاد في مجال الصحة والسلامة المهنية خلال العام الجاري 2026. برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تنطلق منافسات بطولة أقوى رجل بحريني 2026 وسط مشاركة واسعة من اللاعبين المتخصصين في رياضات القوة والتحدي.
0: وتعد بطولة أقوى رجل بحريني إحدى صور الرعاية الكريمة التي يوليها سمو الشيخ خالد بن حمد للرياضة والرياضيين، واهتمام سموه برياضات القوة البدنية على وجه التحديد. أكد تقرير صادر عن كامكو إنفست بشأن أداء سوق الغاز الطبيعي لشهر مايو من العام الجاري استمرار قدرة مملكة البحرين على التعامل بكفاءة ومرونة مع التطورات المتسارعة.
1: هذا وتواصل مملكة البحرين تعزيز موقعها كاقتصاد مستقر ومرن قادر على مواصلة النمو والتكيف مع المتغيرات العالمية، بما يحفظ مصالح الوطن ويعزز من أمنه الاقتصادي واستقراره التنموي. جاءنا البيان التالي. أكدت الأوقاف الجعفرية أن الطائفة الجعفرية تعبر على الدوام عن ولائها لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، واعتزازها بدور وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأوضحت أنه انطلاقا من أن الطائفة الجعفرية تمثل مكونا رئيسيا وجزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي البحريني الكريم، ويسهم أبناؤها في بناء الوطن وخدمة المجتمع وترسيخ قيم التعايش والمحبة والانتماء الوطني جنبا إلى جنب مع سائر مكونات الشعب البحريني، فإن الأوقاف الجعفرية تعرب عن تأييدها لكافة الإجراءات الأمنية التي تتخذها وزارة الداخلية لحماية جميع مكونات المجتمع حفاظا على الأمن والاستقرار، وتشيد بكفاءة الأجهزة الأمنية في القبض على عناصر التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه في إيران. ونفت الإدارة بشكل قاطع ما يشاع أو يتداول من مزاعم تهدف إلى إثارة الفرقة أو التشكيك في وحدة المجتمع البحريني وتماسكه، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تخدم المصلحة الوطنية وتتعارض مع القيم الأصيلة التي عرف بها أهل البحرين من وحدة وتآلف واحترام متبادل. كما تدعو الإدارة الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الشائعات حفاظا على السلم الأهلي والوحدة الوطنية. حفظ الله البحرين قيادة وشعبا وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 54 خدمة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير وإلى 7 من مايو الجاري.

0: ويأتي هذا التطوير ضمن خطط متواصلة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين تجربة المستخدم ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: عدنا إليكم مستمعينا الكرام بعد أن كنا في فاصل استمعنا من خلاله إلى أولى نشرات إذاعة البحرين. نعود إليكم والمزيد من الفقرات واللقاءات التي دائما اعتدتموها في مشوارنا الصباحي في صباح الخير يا بحرين، ولكن قبل ذلك لكم تحيات فريق العمل المصاحب لكم، وأولى هذه التحيات تصلكم من الزميلة نور عبد العزيز في الإشارة.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف تزداد بعض المشكلات الصحية والأمراض الموسمية التي قد تؤثر على مختلف الفئات العمرية، مما يجعل التوعية والوقاية أمرا ضروريا للحفاظ على صحتكم وسلامتكم. مستمعينا، للحديث أكثر عن أبرز الأمراض الشائعة في هذا الفصل وطرق التعامل معها، يسعدنا أن تكون ضيفتنا الدكتورة زهرة خليفة، استشارية طب الأسرة والمجتمع، ونتحدث معها عن أهم النصائح والإرشادات الطبية في هذا الفصل. دكتورة زهرة، صباح الخير.
3: صباح الخير عليكم جميعا، يا هلا.
4: نرحب فيك دكتورة، ويعني في بداية هذا اللقاء ودنا نتعرف على أكثر الأمراض أو المشكلات الصحية الشائعة خلال فصل الصيف اللي دائما تراجعونها في العيادة.
3: أولا طبعا إحنا في مراحل قدوم فصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بشكل كبير، فهذه ينعكس مباشرة على صحة الإنسان ويؤدي إلى بعض الأمراض والمشكلات الصحية. فمن أكثر الحالات اللي إحنا نلاحظها في العيادات، يعني في مرضى كثير يجون بأعراض الجفاف، مثل يعني إجهاد الحرارة، ضربات الشمس، خاصة الأطفال وكبار السن. حالات التسمم الغذائي في الصيف، هذه تجينا وايد حالات، خاصة مع كثرة الرحلات وطلبات الأكل من الخارج. في حالات تجينا اللي هي لها علاقة بالحروق، تعرض يعني تأثير الشمس على الجلد، الحروق الشمسية. وحالات الالتهابات الجلدية، وأضيف عليها هالأيام الكل عارف لدقات البعوض ومشاكل على الجلد، في يعني في ازدياد، خاصة احنا ملاحظين هذه السنة.

0: علاقة بالحروق، تعرض يعني تأثير الشمس على الجلد، الحروق الشمسية وحالات الالتهابات الجلدية. وأضيف عليها هالأيام الكل عارف لدقات البعوض ومشاكل على الجلد في يعني في ازدياد، خاصة احنا ملاحظين هذه السنة.
1: نعم احنا راح يعني نأتي على كل يعني خلنا نقول كل مرض من هذه الأمراض أو كل يعني أمر يستلزم الانتباه له على حدة. يعني نبدأ بالضربات الشمس دكتورة والجفاف، والتي كما تفضلت هي من المشكلات الصحية الشائعة اللي تأتيكم في العيادة. ترى كيف يمكن الوقاية من هذه ضربات الشمس ومن الجفاف؟ وقبل ذلك ما هي أبرز العلامات التي تستدعي فعلا التدخل الطبي؟
0: نعم هاي موضوع جدا مهم، يعني مع الإجهاد الحراري وضربات الشمس ففي ناس يتينا بأعراض الجفاف، خاصة الأطفال العمال كبار السن اللي يتعرضون للشمس لساعات طويلة، العمال بالذات. وهذه ليش يصير؟ بسبب يعني فقدان السوائل والأمناح عن طريق التعرق. كبار السن مثلا إذا هم يأخذون أدوية مدرة للبول وهالأشياء وتعرضون للحرارة، فهذه بيكون وضعهم بعد أسوأ. الأطفال لأن هم يلعبون وينشغلون باللعب يفقدون السوائل فما يحسون بالعطش، فهذه يؤدي إلى اختلال في توازن الجسم وخاصة الأملاح وعدم قدرته على تنظيم حرارته بصورة طبيعية. وما ننسى طبعا الرياضيين أيضا. من علامات الجفاف اللي هو مثلا الشخصيين بعراض يحس بدوخة، صداع، تشنجات، الشعور بالغثيان، تشوش في التفكير، الشعور بالإرهاق الشديد، جفاف في الفم. فشوي شوي إذا هذا الشخص مثلا ما يتلاحق على عمره، يعني يبتدي الجفاف يزيد عنده، يقول أنا مثلا على قد ما أشرب ماء أو أن هذه على طول عندي جفاف، تزيد ضربات القلب، قلة في التعرق. فمع الاستمرار هني تبتدي المضاعفات شوي شوي اللي هو احنا نسميه إجهاد حراري وضربات الشمس. فهذه الأشياء يعني خطيرة، الواحد لازم ينتبه عليها.
2: نعم دكتورة، يمكن ذكرتي في الحالات اللي قاعدة تصير والمشاكل الصحية في هذه الفترة انتشار التسمم الغذائي في فصل الصيف، أكيد ودنا نتعرف على الخطوات الصحيحة للتعامل مع هذا الانتشار وكيف ان احنا نحد من يعني مثلا تقليل الوجبات من الخارج مثل ما ذكرتي، وشلون نتعامل معاه وقت اللي يصير وحدوثه.
0: اي نعم، التسمم الغذائي طبعا هاي شيء شائع في الصيف بسبب الحراره والرطوبه، هذه يساعد مثل ما نقول يسوي بيئه حلوه حق البكتيريا، نمو البكتيريا والجراثيم في الاطعمه، خاصة اللي هو منتجات الألبان، الدجاج واللحوم. هذه الأطعمة سريعة التلف وتصلح لنمو يعني بكتيريا خاصة، مثلا نقول سلمونيلا والإيكولاي وهذه أنواع من البكتيريا. فشنو اللي يساعدها؟ إذا مثلا هو عدة طرق ممكن تسوي التسمم الغذائي. أحيانا يقول لك مثلا إحنا المكان نظيف لكن طريقة نقل الأكل غلط، أو أحيانا يكون طريقة إعداد الأكل أو حفظ الأكل. فإذا ترك الطعام خارج الثلاجة أو مثلا واحد يأخذه من أماكن غير صحية غير موثوقة، أو طريقة يعني إعداد الطعام مثل عدم غسل اليدين أثناء إعداد الطعام، أدوات الطبخ، وأيضا طريقة نقل الطعام. يعني إحنا الناس الحين وايد تعتمد على طلبات
2: وعلى الدليفري
0: الخارجية اللي ياخذون الأطعمة من برا، فاحنا ما نعرف يعني طريقة نقل الطعام، خاصة في هذه الأكلات اللي تحتوي على منتجات الألبان واللحوم، فهذه سريعة التلوث. فهني تبتدي الأعراض، الشخص مثلا عقب فترة يعتمد على نوع البكتيريا، مثلا عقب ساعتين أربع خمس ساعات مثلا يبتدي الأعراض اللي هو اللوعة، الغثيان، ترجيع، إسهال. فهني شوي شوي الشخص مثلا يأتي له حالات جفاف زيادة في ضربات القلب، فهني الشخص لازم يلجأ لأقرب

0: مكان مستوصف لمعاينة الحالة وتقدير يعني الحالة مثلا هل هي تستدعي المغذيات وعلاجها في أسرع وقت ممكن.
1: نعم، إذا يتأكد من من من سلامة نقل الأغذية، يتأكد من نظافة يعني فلنقل أو طريقة الإعداد يعني النظيفة والصحية حتى لا ينتشر هذا التسمم عن طريق هذه الأمور، أليس كذلك دكتورة؟
0: نعم.
1: طيب بالنسبة لفئة الأطفال وكبار السن وهي يعني من الفئات الأكثر تأثرا بهذه الأعراض خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة كما تفضلت أيضا دكتورة، يعني أحيانا كبار السن بسبب يعني الجفاف تجتمع مسألة الجفاف وارتفاع أيضا درجات الحرارة على هذه الفئة، فكيف يمكن حماية الأطفال وكبار السن من هذه الأمراض المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة؟
0: طبعا أول شيء نلاحظ عليهم مثلا في حالة الأطفال فوين أماكنهم وين تواجدهم مثلا لازم يكون مكان بارد مكان مظلل، نراعي أنهم يشربون السوائل الكثيرة يعني مثلا خاصة كبار السن لأنهم يأخذون بعضهم عندهم أمراض القلب الكلى يعني هاي ذلين يأخذون أدوية، هاي الأدوية أوردي هي بعضها تكون مضرة للبول مثلا فهذلين أكثر عرضة لهذه المشاكل. الأطفال ننتبه عليهم خاصة مثلا يعني النصيحة يعني لما نوديهم الأماكن اللعب وأماكن الترفيه ارتداء الملابس الواسعة الألوان الفاتحة الحفاظ على أماكن لعبهم في أماكن باردة شيء مهم جدا وشيء يتكرر عندنا مو عندنا يعني على مستوى الوطن اللي هو ترك الأطفال في السيارات حتى لو دقايق يصير عندهم ارتفاع الحرارة وهذه الأمور وحالات وفيات طلعت حتى عندنا حالة وحالتين في السنة لازم احنا نسمع عن حالات حتى كبار السن يعني هذه الأشياء لازم ما ننساها خاصة في فصل الصيف يعني الواحد لازم ينتبه عليهم أكثر.
2: نعم دكتورة، أكيد هناك نصائح طبية أساسية للحفاظ على صحة الجلد وتجنب الحروق الشمسية أو التهابات الصيفية، خصوصا أن احنا يعني في الفترة القادمة مقبلين على موسم البحر البرك، أكيد الناس راح تكون هناك وأغلب الحروق الشمسية تصير خلال هذا الفصل، فإذا ممكن تطلعينا على نصائح طبية للحفاظ على صحة الجلد.
0: نعم، أشعة الشمس خاصة الأشعة المباشرة تسبب حروق جلدية تسبب حساسية خاصة يعني عند التعرض للأشعة اللي احنا نسميها الفوق البنفسجية فقط الذروة من 10 إلى 3 الظهر، فهذه خاصة الأطفال. بعد نرجع لكبار السن هذين أكثر عرضة لمشاكل الحروق الجلدية ومن ثم الالتهابات الجلدية، ف يعني يجب يعني احنا نحرص على اللي هو وضع الواقي الشمس مثلا كل ساعتين خاصة عند البقاء خارج المنزل، شرب السوائل كثرة، الحفاظ على أن الواحد يبقى في أماكن باردة، كثرة التعرق والرطوبة يسبب انسداد في المسامات فهذا يؤدي إلى ظهور طفح جلدي ومن ثم يساعد على تكاثر الفطريات والالتهابات الجلدية، فالواحد لازم يحافظ على نظافة الجلد. في ناس يكثرون من المستحضرات العطرية يقول لك عشان إذا أروح ألعب وما تطلع الريحة، لكن هاي بالعكس هذه المستحضرات العطرية قد تسبب تهيج في الجلد وبالتالي تسوي التهابات ومن ثم المشاكل الجلدية اللي تطلع. مهم جدا يعني الواحد قد ما يقدر إذا بيمارس أي نشاط يكون في مكان بارد، وحين توفرت الأماكن ما شاء الله الجيم والصالات وهذه الأمور والإكثار من شرب السوائل للحفاظ على البشرة تكون رطبة وما صار فينا أي مشاكل جلدية، فهذه جدا مهم ننتبه طبعا على كبار السن الله يحفظهم.
1: آمين. ذكرتي مسألة السوائل أكثر من مرة

0: دكتورة زهرة، ويعني هذا أمر مهم جدا سواء بالنسبة للأطفال أو كبار السن أو حتى أيضا بالنسبة للرياضيين، بما أننا أتينا على ذكر الصلاة الرياضية. فهناك مثلا بعض الرياضيين يستعيض عن شرب الماء بشرب سوائل أخرى ربما يعني تعوض على حسب ما يذكر من يعني الأملاح وغير ذلك. نعم، وأيضا ربما يعني بعض الأطفال يستعيضون عن شرب الماء بشرب مثلا بعض العصائر وغير ذلك. فهل هناك مواصفات معينة للسوائل التي يعني فعلا تساعد على الحد من يعني الإصابة بضربات الشمس والجفاف وغير ذلك من الإنهاك الحراري؟
1: نعم، هاي نقطة جدا مهمة. في ناس تلجأ لمشروبات غازية، مشروبات طاقة. مهم جدا نقول إذا في بعض اللي يلجئون إلى مشروبات الطاقة مثلا، إحنا ما مكوناتها أكثر شيء تحتوي على شنو؟ تحتوي على كافيين، تحتوي على منبهات وسكريات. زين، المشروبات الغازية تحتوي على مواد أيضا مضرة للبول، تحتوي على مواد مثل الكافيين. لكن غلط أن الواحد يكثر من شرب هذه السوائل. ليش؟ لأنها ترفع السكريات، فيها منشطات، وهذا المنشط يكون مؤقت لكن تأثير السلبي أن الواحد بيفقد أكثر، فبالتالي بيتعرض لأعراض الجفاف ومشاكل الجفاف وضربات الشمس وضربات الحرارية. فنرجع نقول أن ما في أحسن من شرب الماء. الماء شيء جدا مهم، خاصة يعني إذا الواحد قد ما يلعب قد ما يبذل مجهود أنه هو يشرب ماء، يعني بمعدل 2 لتر إلى 3 لتر قد يوصل، خاصة الرياضيين اللي يسوون التمارين الشديدة. فجدا جدا مهم شرب الماء. أحيانا تقول والله أنا ألعب في مكان بارد ما أحس ما في شمس، لا بعد إحنا نفقد عن طريق التعرق الله يعزكم عن طريق التبول. فالإنسان يحتاج لشرب الماء للحفاظ على الدورة الدموية وترطيب البشرة والحفاظ على الصحة. يعني في وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني الماء جدا مهم حق كل أعضاء اللي داخل جسمنا، جدا مهم أن الواحد يشرب ماء.
2: نعم، دكتورتنا زهرة خليفة استشارية طب الأسرة والمجتمع، نشكرك على هذه النصائح والإرشادات الطبية اللي وافيتينا إياها مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، والوقاية من المشكلات الصحية والأمراض الموسمية اللي قد تؤثر على مختلف الفئات العمرية. كل الشكر لك على تواجدك ويانا اليوم في برنامج صباح الخير يا بحرين، وشكرا على هذه النصائح.
1: شكرا على الاستضافة، ويعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك، أهلا وسهلا.

0: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معالي.

0: عليها المجد والحمد والطولات مسلكنا ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير.
2: الآن مع هذه الفقرة والتي تقدمها الرائد خلود يحيى رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور.
3: يجب على كل من يستخدم الطريق أثناء القيادة التعاون وإفساح الطريق لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد الإعلان عن اقترابها بواسطة أجهزة التنبيه الصوتية أو الضوئية. وأيضاً يجب على كل من يستخدم الطريق إفساح الطريق لمرور مركبات الطوارئ أثناء تحركها القيام بخدمة طارئة أو عاجلة. ويجب على كل سائق عند مرور مركبات الطوارئ اتباع الإرشادات الآتية: يجب على السائق التزام الهدوء وعدم التسرع عند تغيير المسار والمساعدة في إخلاء المسار الأيسر لفتح المجال لمركبات الطوارئ مع تخفيف السرعة واتخاذ أقصى الجانب الأيمن مع إفساح الطريق خاصة عند تواجد عند الإشارة الضوئية وتجنب اتباع مركبات الطوارئ وتجنب الوقوف على خط الأصفر. ولمركبات الطوارئ أن تستعمل أجهزة تنبيه صوتية

وفي حال مخالفة ذلك يجوز الإدارة سحب شهادة تسجيل المركبة المخالفة وترخيصها ولوحات أرقام التسجيل الخاصة بها. ختاماً، الإدارة العامة للمرور تتمنى من جميع السواق الالتزام والتقيد بقانون المرور حفاظاً على سلامة الجميع.

0: عودتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين أن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وأن الوطن أغلى من كل شيء. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدة.

0: مستمعينا، أعلنت وزارة الداخلية أنه بناء على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النيابة العامة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه.
1: نعم، فقد تم القبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون.
0: وفي هذا الشأن عبر الصحفي محميد المحميد في مقاله عن اعتزازه بالجهود الأمنية لوزارة الداخلية البحرينية، مشيدا بكفاءتها في كشف التنظيمات التي تهدد أمن الوطن، ومؤكدا أهمية التلاحم المجتمعي والوعي الوطني في حماية استقرار المملكة. وهو معنا على الطرف الآخر باتصال لنتحدث أكثر عن هذا الإنجاز الأمني.
1: صباح عليك بالخير أستاذ محميد.
2: بخير ونور، يا اهلا ومرحبا فيكم بالمستمعين الكرام، الله يسلمك في هذا اليوم الوطني الجميل.
1: حياك الله. وكيف تقرؤون أهمية هذا الإنجاز الأمني في تعزيز استقرار مملكة البحرين وحماية أمنها الداخلي؟
2: يعني في هذا الموقف وهذه اللحظة، يعني شهدنا البارحة ترى يعني فرحة وطنية، فرحة شعبية في الإنجاز النوعي الذي حققته وزارة الداخلية في حماية الوطن من أصحاب الفكر المنحرف، في أصحاب الذين رموا أنفسهم إلى العدوان وحاولوا تخريب الوطن ومقدراته والانسلاخ من الثوابت الوطنية. هذا الإنجاز النوعي يؤكد أيضا الجاهزية والقدرة والتميز أيضا عند الرجال الداخلية بقيادة معالي الفريق أول رتن الشيخ راشد عبدالله الخليفة وشرطة البحرين وكافة الأجهزة الأمنية. يثق المواطن البحريني في مؤسسات الدولة، يثق في وزارة الداخلية، يثق بأنه عندما يعني يعيش على هذه الأرض بأنه آمن مطمئن، هناك رجال، هناك عيون ساهرة تحمي الوطن، تحمي المجتمع، تحمي الجميع. لابد أن نؤكد أن ما قامت به وزارة الداخلية في هذا المجال هو يعني يستهدف أصحاب الفكر المنحرف فقط لا غير، لا يستهدف مكون، لا يستهدف مجموعة، لا يستهدف أي مكونات المجتمع، ولكن يحافظ على مكونات المجتمع، يحافظ على الجميع. وبالتالي هذا الإنجاز النوعي وهذه الخطوة الاستباقية تؤكد أيضا الجاهزية واليقظة والخبرات المتواجدة في وزارة الداخل.
0: بالفعل يعني اجتهاد وإنجاز كبير تقدمه وزارة الداخلية في حفظ أمن واستقرار مملكتنا الغالية مملكة البحرين. أستاذ محميد، من وجهة نظرك ما الدور الذي يلعبه الإعلام الوطني في دعم الوعي والتحديات ومواجهة هذه التحديات في مملكتنا الغالية؟
2: نعم، شكرا على هذا السؤال. للأمان يعني من يقرأ المشهد لابد أن يقرأه بشكل شامل ومتكامل. لدينا في مملكة البحرين وجه جلالة الملك المعظم وكلف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أيضا بمتابعة الملاحظات والنواقص من بعد النجاح البحريني المتميز في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآتمة والجهود التي قادها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وبالتالي جاء تكليف الملكي السامي بمعالجة كافة الملاحظات وتصدي للأفكار المنحرفة ومن

0: سهولت له نفسه في التعاون والتعاطف والتخابر مع العدو. لاحظنا بعد ذلك أيضا أن وزارة الداخلية أصدرت بيان في هذا الجانب وأكدت أيضا على قيامها بمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية مع من سهولت له نفسه واستغل المناظر الدينية، استغل الجمعيات، مراكز رياض الأطفال وغيرها لنشر الفكر المنحرف. هنا يأتي الدور الإعلامي، يأتي الوعي المجتمعي، ولله الحمد يعني الإعلام الوطني والإعلام الشعبي والوعي المجتمعي أثبت يعني تميزه ووقوفه وتلاحمه مع الوطن خلال الاعتداءات الإيرانية الآتمة. ولكن لم تنتهي المرحلة، هناك مرحلة كذلك يعني مهمة وضرورية لمواصلة هذا الوعي، لمواصلة الدور الإعلامي خصوصا بعد الكشف والقضاء على هذه المجموعة. هناك أيضا إعلام معادي ينشر شائعات مغالطات، لابد أن نعي وننتبه لها. التأكيد على الدور الإعلامي المسؤول لكل مواطن، يعني كمواطن البحرين لا أقول بس الجرائد أو اللي عنده سوشيال ميديا هو اللي يقوم بهذا الدور، لا، أنا في بيتي، أنا كمواطن لما تيني مسج فيه إشاعة إذا ما أرسلت فأنا أقوم أيضا بواجب وطني، أقوم بدوري. لكن إذا كل واحد نشر الإشاعات هذه راح تنتشر على الرأي العام، وبالتالي لابد أن نؤكد على التماسك المجتمعي. دائما احنا نسمع تعزيز الشراكة المجتمعية، الشراكة المجتمعية حتى وانت في بيتك أمام هاتفك أيضا لك دور، فلا أحد ينتقص أيضا من دوره، الكل يكمل الآخر في هذا البلد، جميع مكونات المجتمع لها دور من مواطنين ومقيمين، وبالتالي الدور الإعلامي والوعي المجتمعي هو دور مستمر ومستدام ومتواصل.
1: نعم سيد محميد، ولا شك بأنك تابعت التفاعل الذي يعني أيضا تابعناه في صحفنا المحلية الصادرة هذا الصباح، ويعني أيضا تابعنا تلك الإشادات التي أتت لمملكة البحرين سواء من الدول الشقيقة في الخليج العربي أو حتى من الأشقاء العرب لما تقوم به المملكة من إجراءات تسهم في التلاحم المجتمعي وتسهم في إذكاء الوعي الوطني أكثر في حماية استقرار المملكة. الرسائل الأبرز التي يحملها هذا الحدث برأيكم للداخل والخارج بشأن جاهزية البحرين في حماية سيادتها، كيف قرأتم هذه الإشادات؟
0: نعم، سؤال جدا مهم أستاذ عبد الرحمن. يعني لاحظنا بالأمس الإشارات جاءت من كافة مكونات المجتمع البحريني، جاءت من مؤسسات المجتمع المدني، جاءت من أصحاب المساجد والمآتم والحسينيات، جاءت من البرلمانيين، من الإعلاميين، من الفعاليات الاقتصادية وغيرها، ما يؤكد أن الجبهة الداخلية في مملكة البحرين قوية تلتف خلف راية الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم. الوحدة والتماسك حاصل ولله الحمد في مملكة البحرين، وهي يعني خط الدفاع الأول ضد الأعداء ومن يريد الأضرار بمصالح الوطن. لا شك أن التضامن وتأكيد وتأييد الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين من الدول الخليجية والدول الشقيقة والدول الصديقة يؤكد أولا يؤكد أن الأمن الخليجي هو أمن واحد. ما يحصل في مملكة البحرين يؤثر على الإمارات، على الكويت، على على على كافة دول الخليج، وهذا أيضا مملكة البحرين تقوم بذات الدور وبذات الإجراء وبذات التضامن والدعم والتأييد حينما يحصل أي ضرر في أي دولة خليجية، وهذه هي يعني اللحمة والتماسك ووحدة المصير والهدف. كذلك إدراك الدول الصديقة والدول الشقيقة أن الأفكار المنحرفة تنتقد إلى الجميع، تؤثر على الجميع. مملكة البحرين حينما تتصدى لهذا الفكر المنحرف فإنها أيضا تحمي وطنها وتحمي أيضا الإقليم وتحمي أيضا العالم من انتشار وتأثير هذه الأفكار. لا شك أن هذا التضامن يؤكد أيضا أن مكانة مملكة البحرين الرفيعة لدى الدول الشقيقة والصديقة ودورها الفاعل ومكانتها الرفيعة وتواصلها المستمر، وأنها يعني دولة تعايش وسلام وتجمع جميع مكونات المجتمع والحريات الدينية المسؤولة. ولكن حينما يكون الانحراف لابد أن نؤكد على أنها دولة القانون والمؤسسات، وبالتالي لابد أن نشير كذلك إلى دور الدبلوماسية البحرينية ومحققته أيضا من نتائج ومن هذه يعني الإنجازات تحققتها كلها يأتي لتضامن الدول معها لأنها تمضي على الطريق القويم، وبالتالي الدول تتعاطف معك وتؤيدك لأن

0: أنك أنت بالطريق الصحيح وأنك تدافع عنها وعن أيضا المقيمين فيها. ترى يعني ما يقوم به أصحاب الأفكار المنحرفة ليضر البلد، يضر المواطنين ويضر أيضا المقيمين، وبالتالي كل هذا التضامن هو تضامن عام يؤكد أيضا مكانة مملكة البحرين.
1: نعم صحفي محمد المحميد، كل الشكر لك أستاذ على تواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين، وإحنا بالفعل نعتز بالجهود الأمنية لوزارة الداخلية البحرينية، ويعني الكفاءة اللي إحنا اليوم نشوفها في كشف كل التنظيمات التي تهدد أمن الوطن. الله يديم الأمن والأمان على مملكتنا الغالية مملكة البحرين، وشكرا شكرا لحرفك الصادق وكلماتك الجميلة.
0: شكرا لك.

اليوم العالمي للملكية الفكرية 2026 في الميادين الرياضية كما في فضاءات الفكر، تبدأ الانتصارات الكبرى برؤية طموحة وفكرة رائدة. ولأن الإبداع هو المحرك الأصيل لشغف الشعوب، هذا العام وتحت شعار الملكية الفكرية والرياضة مستعدون جاهزون لنبتكر، نؤكد أن حماية الابتكارات التقنية المرتبطة بقطاع الرياضة والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق الأدبية والفنية هي الركيزة الأساسية لازدهار الثقافة والرياضة في مملكة البحرين. فخلف كل تقدم تقني يخدم الرياضة، وخلف كل نتاج أدبي أو فني يلهمنا، جهد إنساني وعطاء مبدع يستحق الحماية والاعتزاز. فالمنافسة الشريفة تبدأ دوماً من تقدير حقوق المبدعين في شتى المجالات. من إذاعة مملكة البحرين ندعوكم لنكون دائماً مستعدون.

0: جاهزون لنبتكر.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عالهيبه.
1: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقرة من فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين، فقرة ولاء وتلاحم، ومن خلالها نسلط الضوء على مختلف المواضيع التي تعنى بالشأن المحلي والتي تستدعي حقيقة تسليط الضوء على مختلف المبادرات والمشاعر التي فعلا تدل على مدى الولاء والتلاحم الذي يتمتع به هذا الشعب لهذا الوطن العزيز. ومن ضمن الأخبار اللي قرأناها اليوم شوك في صحفنا الصادرة هذا الصباح إشادة الأمين العام لمجلس التعاون بكفاءة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، ويؤكد على دعم دول المجلس الكامل لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها.
1: بالفعل، وأشاد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الكبيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين وتمكنها من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه،
0: وأكد أن هذا الإنجاز الأمني يعكس المتابعة العالية والمستمرة لدى الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين لحماية وصون مقدرات المملكة والحفاظ على أمن شعبها.
1: وأكد الأمين العام على دعم دول المجلس الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها أو تهديد سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضيها.
0: واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن دول مجلس التعاون ستظل صفا واحدا في مواجهة الإرهاب، ماضية في تعزيز منظومة الأمن الجماعي وترسيخ الأمن والاستقرار في دولها.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. إذن بهذا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام مشوارنا الصباحي في برنامج صباح الخير يا بحرين، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة يوم الغد
1: بإذن الله. يعني سعدنا جدا مستمعينا من خلال العودة في برنامج صباح الخير يا بحرين وتقديم مع الزميل العزيز حسن الساعاتي أبو علي. دائما احنا يعني انا

0: أعبر عن نفسي إن أنا أسعد لما أقدم وياك برنامج صباح الخير يا بحرين، وأنت مدرسة الواحد يتعلم منها للأمانة.
1: شكرا جزيلا يا شوق، وأنا أيضا سعيد بتواجدك معنا مجددا في صباح الخير يا بحرين، وإن شاء الله يكون هذا الأسبوع أسبوع مليء بالإنجاز دائما كما اعتدنا أن يكون في صباح الخير يا بحرين. وننقل لمستمعينا تحيات فريق العمل اللي صاحبهم من السادسة والنصف وحتى هذه اللحظة.
0: تقبلوا مستمعينا تحيات الإشراف والمتابعة من الزميلة العزيزة نور عبد العزيز.
1: لكم تحيات الإشراف على المحتوى من الزميلة عبير بن همبي،
0: ومن الأعداد تحييكم نيلة الروعي.
1: أجمل تحيات التقديم تقبلوها من الزميلة شوق الدوسري وحسن السعادي،
0: ومن الإخراج تحييكم مخرجتنا المبدعة فاطمة جنبر. في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

0: المجلس الأعلى للمرأة، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: يلتزم المجلس الأعلى للمرأة بتلبية احتياجات المرأة حتى تتمكن من إطلاق إمكانياتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع، وكجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة، قامت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة بإطلاق عدد من المبادرات التي تمكن المرأة البحرينية وتساندها لتصبح نموذجاً يحتذى به في العالم العربي.
0: المجلس الأعلى للمرأة. الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

آمنت مملكة البحرين منذ القدم بأن ترسيخ قيم التعايش السلمي وإرساء مبادئ التعددية والوسطية والاعتدال هي الطريق الأوحد للتقدم والرقي وتحقيق السلام والوئام، كما حملت المملكة على عاتقها عدداً من المبادرات العالمية الرائدة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ونالت على إشادة وتقدير المجتمع الدولي.

المسؤولية الوطنية هي أهم وسيلة للدفاع في المواجهة، فشكراً لكل من حمل على عاتقه هذه المسؤولية. البحرين تمضي بثبات.

0: قدر حلمي المرسوم يحسم معك بالهوى أمري ونعيش عيشة هنا لو يوم نرفع بها قدرك وقدري يومي بلياك ما هو يوم كنا نقص يوم كنا من عمري
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم
2: برامج سهرات فواصل وأغنيات
1: إذاعة البحرين إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية هنا البحرين
3: كان يا مكان في سالف العصر والأوان لحتى كان من قصص العالم في كل زمان
4: كل إنسان في هذه الحياة يمتلك مهارة عالية في أحد جوانب حياته وقد يكون متميزاً بها بطريقة تجعل الآخرين يهمون بطلب المساعدة باستمرار لو كنت متميز عن غيرك وتمتلك مهارة عالية في العمل هل ستطالب بأجر كبير؟
5: في الحقيقة نعم راح أطالب بأجر كبير لأني قاعد أقوم بمجهود أكبر من المجهود اللي يقوم به زميلي في العمل فطبيعي أني راح أطالب بمقابل على هذا المجهود
6: لا ما أطلب أجر أكبر لأن الشيء اللي أنا أسوي من ضمن عملي وأنا وايد أحب عملي وأنا فخورة فيه إذا كنت متميزة فيه وأنجز فيه بطريقة محترفة حتى المسؤولين عارفين قدراتي فيطلبوني بالاسم للشغل المعينة وإذا كان على الأجر إذا هم شافوا أني أنا أستحق هاي الأجر ما بيكفؤوني فيه
7: ما يهمني في العمل زميلي شنو يقدم بقدر ما يهمني هل أنا مستوفي للشروط هل أنا ماشي على حسب الخطة هل أنا منجز لأهدافي المقارنات تكون في حالة التساوي يعني بس إذا أنا هدفي أن أنا أنجز اللي علي يعني وأطالب حتى اللي حق من حق أن أنا أطالب فيه يعني بس ما أطالب بحقي لأن فلان ما يشتغل أو ما يسوي أو أنا أفضل منه هذه مو مقياس يعني
4: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان لحتى كان كانت هناك سفينة عملاقة تعطل محركها استعان أصحاب السفينة بالخبراء الموجودين ولكن لم يستطع أحد منهم معرفة إصلاح المحرك ثم أحضروا رجلا عجوزا يعمل منذ أن كان شابا في إصلاح السفن كان يحمل معه حقيبة بها بعض الأدوات وعندما وصل بدأ في العمل فحص المحرك بشكل دقيق من القمة إلى القاع كان هناك معه اثنان من أصحاب السفينة يراقبانه ويتمنيا أن يعرف أين الخلل ويصلح المحرك بعد الانتهاء من الفحص ذهب الرجل العجوز إلى حقيبته وأخرج مطرقة صغيرة وبهدوء طرق على جزء معين من المحرك بعدها عاد المحرك فوراً للحياة وبعناية أعاد المطرقة إلى مكانها وقال المحرك تم إصلاحه بعد أسبوع استلم أصحاب السفينة فاتورة الإصلاح من الرجل العجوز وكانت مفاجأة فقد طلب الرجل 10,000 دولار أصحاب السفينة قالوا هذا مبلغ كبير جدا فهو لم يفعل شيئا سوى الطرق بالمطرقة لذلك طلبوا من العجوز ملاحظة تقول رجاء أرسل لنا فاتورة مفصلة أرسل الرجل العجوز الفاتورة التالية الطرق بالمطرقة $1 معرفة أين تطرق $9,999 وقال فيها إنها المهارة وليس الجهد يعد الجهد مهماً لكن معرفة أين تبذل الجهد هو الذي يصنع الفرق في حياتنا. ضع بصمتك واترك أثراً يدل على وجودك حتى بعد رحيلك.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

بالمجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: هنا البحرين.
1: مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. معاً نحاول تلمس الطريق.

لنضع أقدامنا على أوله. ومعاً من خلال هذه الخطوة نطور من أنفسنا ونساعد بعضنا على بلوغ أهدافنا وتحسين أنفسنا وتهذيبها.

0: خطوة خطوة. برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
1: لا تطل في النوم فالصبح أتاك، أدرك القمة أسرع في خطاك، إن تأخرت بسعي نحو مجد قد ينال المجد بالسعي سواك. قد يمر الوقت في النوم ويمضي وترى الكل نجوما ما عداك.
2: الوقت هو النعمة الوحيدة التي يشترك فيها كل البشر في كل بقعة من الأرض في أي زمن من الأزمان. اليوم الذي يمر على دول الشرق كما هو اليوم الذي يمر على دول الغرب، 24 ساعة في 7 أيام ثابتة ومقرة سلفا بين الشعوب. وبما أننا نتساوى في فرصة الحصول على الوقت، لماذا هناك أناس ناجحون مميزون قاموا بأعمال عظيمة وغير مسبوقة وحجزوا لهم مكانا في ذاكرة الإنسانية، بينما مر على هذه الأرض أناس آخرون مروا دون أن يتركوا وراءهم أي بصمة تذكر؟ الفارق يا أعزائي هو في استغلال الوقت بالشكل الأمثل، والتحلي بالعزيمة المتقدة الطموحة، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يكسر تلك العزيمة أو حتى يقلل من همتها. في هذه الحلقة من برنامجكم خطوة سنتكلم عن أهم العادات والسلوكيات التي نقوم بها وتكون سبباً في تحجيم عزيمتنا، ولربما في حالات أسوأ تقتل العزيمة والهمة في دواخلنا. كيف يمكن أن نتغلب عليها ونتحلى بعزيمة قوية تكون هي الوقود للإنجاز والنجاح؟
1: ترك التواني وآية الخذلان مصاحبة الأماني.
2: تلفتوا حولكم، ستجدون أناساً قد حجزوا لهم

0: استقامة دائمة في عالم الأحلام، عالم يشبه عالم ديزني لاند، وكأنهم أصبحوا ينتمون إلى عالم الأحلام والرسوم المتحركة والألعاب المميزة البعيدة عن الواقع. تراهم يعيشون على الأماني، وربما يبدعون في رسم أحداثها وتطوراتها، ولكن تبقى هي مجرد أحلام هناك في أرض الأحلام.
1: لو أفوز بس بالهيرات أو الثمار، بحصل فلوس وايد واشتري السيارة العجيبة اللي في خاطري، وبيت على البحر، لا قريب من البحر، الوجهة البحرية كلها جزاز، وحديقة ورا البيت، وكل شيء في هالبيت إلكتروني، حتى الخدامة بعد على شكل روبوت يلبي الطلبات كل حزة.
2: حسن يا يما، قوم بسك نوم. الله يهديك يا ولدي، صار الضحى العود وانت لحين غايص في أحلامك. حسن يلا عاد. أوهو حسن، هد الملحف. لا قول لي يا يما، خليت لي حجرة في هالبيت اللي كله جزاز.
0: هناك نوعان من الناس، نوع يعمل على المدى القصير بجهد كبير، تراه مثلا يهتم بالحضور باكرا قبل زملائه، مثلا يمارس عمله بإتقان بتفاني وإخلاص، يقدم مقترحات لم يكن يتوقعها أحد في الاجتماعات الدورية، وعندما تسأله لماذا كل هذا التعب، إلى أين تريد الوصول، يتلعثم يرتبك ويرد عليك قائلا لا أعرف. هذا النوع من الناس لا يحقق الشيء الكثير رغم تعبه وحرصه الشديدين، لأنه لا يملك الدافع الذي يجعله ينجز المهمة، وتذهب جهوده أدراج الرياح عندما تأتيه فرصة لا تعوض، ولكنه يتراجع عنها

0: وسعادة.
1: أيضا مستمعينا، من دلائل العجز كثرة الإحالة على المقادير. عندما يفشل البعض منا تراه يبرر ذلك الفشل فيقول:
2: إيه أمر الله مكتوب، شو أسوي بعد؟ يعني أنا كان بيدي وما سويت شيء، الله كتب علي الفشل وفشلت.
1: على اختلاف الثقافات والديانات، على اختلاف مستويات التقدم والتحضر بين الشعوب، نجد أن الإنسان في كل مكان عندما يقع في مشكلة ما أو يفشل في تحقيق أمر ما، تجده يسارع إلى شماعة الأخطاء ليعلق عليها خطأه الجديد ويزيح عن كاهل ضميره الشعور بالذنب والتقصير. أعذار واهية لا علاقة لها بالحقيقة، محاولات للتخفيف عن النفس. مثلا يقول لك أن الإنسان مسير وليس مخير، وأن الأقدار مرسومة سلفا، فلماذا يتعب الإنسان نفسه؟ صحيح أن الأقدار مرسومة، ولكن الدعاء يمنع القضاء، وبالعمل الصادق والنية الصادقة وحسن الظن بالله وتكرار السعي تتحقق الأمنيات. لا تعلق حياتك بما كتبه الله لك في ألواح القدر، ولكن علق حياتك بالسعي والأخذ بالأسباب والاجتهاد واليقين بأن الله لا يضيع أجر المحسنين.
2: روي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى بعض الناس في المسجد بعد صلاة الجمعة فسألهم: من أنتم؟ قالوا: متوكلون. قال: بل أنتم متواكلون، لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إنما يرزق الله الناس بعضهم من بعض.
1: من الأسباب الرئيسية في ضعف العزيمة هو التسويف وتكرار التأجيل، يعني أن هناك مهاما ستتراكم مع الوقت وتصبح أكثر صعوبة في كل مرة. باختصار، لأن الغد لديه مسؤولياته أيضا. والمقولة الشهيرة تقول: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فإن للغد عملا آخر. إليكم مجموعة من المهام والتمارين التي ستساعدكم على التخلص من عادة التسويف وتأجيل المهام. أولها التحضير. استعد تماما، ضع قائمة مسبقة بكل خطوة من المهمة، وقسم المهمة إلى مكوناتها الأساسية قبل أن تبدأ بالعمل. ببساطة، كتابة كل التفاصيل والاستعداد مسبقا بدقة سوف يساعدك على التغلب على التسويف ويجعلك تبدأ العمل على الفور. هناك قاعدة تقول 20-80، تقول إن أول 20% من المهمة تكون مسؤولة في كثير من الأحيان عن 80% المتبقية من قيمة تلك المهمة. وربما يتطابق هذا مع الحكمة الصينية التي تقول: رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة. عندما تتخذ ولو خطوة واحدة صغيرة لبدء المهمة، فإنك في الغالب ستجد نفسك تستمر حتى النهاية. الطريقة التالية لها علاقة بالجبن السويسري تماما. كما يكون قالب الجبن السويسري ممتلئا بالفجوات، يمكنك التعامل مع مهمتك وكأنها قالب من الجبن وأنت تحاول سد تلك الفجوات. اختر جزءا مديك الفرصة. إن الكثير من المؤلفين يبدأون من خلال كتابة صفحة واحدة في اليوم. ولو كنت تجري بحثا، فإنك تستطيع قراءة مقالة واحدة فقط في كل جلسة. هناك الكثير من الأشخاص الذين يؤلفون كتبا كاملة على متن الطائرات، أو ينهون درجاتهم الجامعية من خلال فترات قصيرة من الوقت بين الأنشطة الأخرى. إنك لو كتبت صفحة واحدة في اليوم لمدة عام كامل لحصلت على كتاب مكون من 300

0: 665 صفحة بحلول نهاية ذلك العام. إذا كنت ممن يشعرون بالملل سريعاً والنزق مما يقومون بعمله من مشاريع، يعني مزاجي، ابدأ من الخارج واستكمل المهام الصغرى ثم الكبرى عن طريق القيام بجميع المهام القليلة الأولى. سوف يساعدك ذلك على التغلب على التسويف ويجعلك تبدأ العمل في المهام الكبيرة. أما إذا كنت ممن يتحدون أنفسهم لتحقيق إنجاز ما، فما عليك إلا أن تعكس الاقتراح السابق، أبدأ بالمهام الكبرى لتنتهي بالصغيرة. ألقي نظرة على قائمتك التي تشمل كل ما عليك القيام به لإتمام هذه المهمة واسأل نفسك، ما المهمة الأضخم في هذه القائمة؟ ما البند الذي من شأنه أن يستغرق معظم الوقت أو يتطلب معظم الجهد؟ واضبط نفسك على البدء بهذا البند واستمر فيه حتى يكتمل، فبذلك سوف تبدو جميع المهام الأخرى الأصغر بالقائمة أسهل مقارنة بتلك المهمة. هناك دراسة حديثة قارنت بين مجموعتين من الناس. بدأت المجموعة الأولى برنامجا تدريبيا في الصباح، أما المجموعة الثانية فقد بدأت البرنامج التدريبي في المساء بعد العمل. ووجد الباحثون أن المتدربين في الفترة الصباحية زادت احتمالية استمرارهم في البرنامج لستة أشهر أخرى أطول من مجموعة الفترة المسائية، لأن بدء اليوم بالتدريبات يزيد من احتمالية أن تصبح تلك العادة أمراً يتم ممارسته بشكل منتظم بدلاً من تأجيلها لنهاية اليوم، حيث يكون من الأسهل التذرع بالأعذار والقيام بالتسويف. سؤال: ما هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث لك في ذلك اليوم تحديداً ويتسبب في تسويف المهام إلى يوم آخر؟ حسناً، سأعيد صياغة السؤال بعبارة أخرى. تخيل أنت في أول النهار، ما هو الشيء المؤسف الذي قد يعطلك ويثبط عزيمتك؟ مثلاً أن تتعرض سيارتك لحادث، أم أن تحترق ذاكرة جهازك الذكي، أو أن تبتلع ضفدعة. مثلاً لماذا ضفدعة؟ استمعوا لمقولة مارك توين حول الإيجابية واستشعار الخير واعتبار ما حدث شيء بسيط أمام الإنجازات الكبيرة التي ستحققها في ذلك اليوم. إن ضفدعك الحي هو أكبر مهامك وأكثرها صعوبة وأكثرها إثارة للاستياء. عندما تبدأ المهمة وتنتهي منها قبل فعل أي شيء آخر، ستشعر بالإشباع لمعرفتك أن بقية يومك سوف تمر على نحو أكثر سلاسة.
1: كتب مارك توين ذات مرة يقول: إن أول شيء يجب عليك القيام به عندما تستيقظ كل صباح هو أن تأكل ضفدعة حية، فعندها سيطمئن قلبك لمعرفة أن ذلك ربما سيكون أسوأ شيء يمكن أن يحدث لك طوال يومك.
0: على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: خطوة
1: خطوة.
0: برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط

متعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب

البحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 حتى 16 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد

أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجنا، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله. وعلى طول نروح الصفحة الأولى تحت عنوان من المطبخ البحريني، الخبز وأنواعه. اخترنا لكم خبز محلة. المحلة هو الخبز الحمر، يؤكل عادة حاف دون إدام، يعني يأكلون الخبز يأكلونه حاف لأنه يمتاز بحلاوته وللون مائل إلى الحمرة نظرا لاستخدام دبس التمر في صناعته. والمعلومة اللي بنقولها إن مهنة الخبازة كانت من المهن التي لا يعنف البحريني في ممارستها، فنحن كباقي سكان الكرة الأرضية من البشر فينا النجار والصباق والقلاف والنوخذة والبناي والحداد والخراز والخباز، وكل المهن الشريفة ذي كان المواطن البحريني يقبل عليها ويترزق منها. كانت دكاكين الخبازة منتشرة في مدن وقرى البحرين. حادثت بعض الأفراد كبار السن قالوا لي التنور كان يختلف عن الشكل الحالي اللي نشوفه الآن في الدكاكين. كان التنور مدفون في الأرض ولا يرى منه إلا فوهته، وكان الخباز البحريني يخبز وهو جالس، كان يالس وذاك الثاني يطاوله العجينة المفرودة ويضعها على الجهاز الخاص، وكان وهو جالس يطقها في التنور اللحظة. وكانت التنانير ما تعمل بالغاز إنما بالخشب، كانوا يحرقون فيه ليذوع وبعض أنواع الخشب حتى تصير حارة ويسوون الخبز العادي والخبز الحمر أيضا بهذه الطريقة. وأيضا الإنسان يذكر أو الواحد يذكر أن آخر هذه الدكاكين حتى يمكن الستينات كانت موجودة، كان هناك دكان موجود في شارع الشيخ عبدالله في المنامة، وكان في رجل بحريني شايب خباز يمارس مهنته اللي يسوي خبز الحمر في نفس التنور ذي حتى أواخر الستينات.

الستينات، وكنا كثيرا ما نذهب إلى المنامة حتى نشتري من عنده، وأعتقد عقب هذا الرجل لم يعد أو لم نعد نرى خبابيز من أهل البحرين إلا من اكتسب الجنسية مؤخرا. مستمع الكريم، صفحنا صفحة مفردات منتقاه من اللهجة ونحن في حرف الدال، وطبعا نذكر أننا دائما نبتدي حسب الحروف الأبجدية، وفي حلقتنا اليوم وصلنا حرف الدال والمفردة الأولى دالية. الدالية تطلق على البستان الصغير، وتطلق أيضا على البئر، تنصب عليه عارضتان تتوسطهما خشبة طويلة تنتهي بدلو من أحد طرفيها، والطرف الثاني يضعون ثقل حجارة مربوطة في الطرف الثاني، وتسمى هذه الطريقة الدالية، وكان يسقون بها البساتين في الزمن السابق، خصوصا البساتين الصغيرة. طبعا عند المصريين يسمى الشادوف، هذه الطريقة تسمى الشادوف، وأي واحد منا يمر في شارع عذاري هو طالع من ميناء سلمان يبي عذاري، هناك على الشارع البلدية حطت دالية كنوع من أنواع الزينة، وكثيرين يتساءلون يقولون شنو هذه، مو بعارفين شنو هذا الواقع، هو هي الدالية، وهي كانت موجودة في البساتين في الزمن السابق بكثرة، واسمها دالية. وقرين في القواميس أن الدالية شيء يتخذ من خوص وخشب يسقى به بحبال تشد في رأس جذع طويل. هذه الأزهري شرح الدالية، شيء يتخذ من خوص وخشب يسقى به بحبال تشد في رأس جذع طويل. إذن الدالية البحرينية تسميتها من العربي الفصيح، وهي ياتنا أيضا يعني من طرق السقاية عند العرب الأوليين، تمت متوارثة عند العرب البحرينيين حتى حلت محلها الآن الآلة اللي هي المضخات الحديثة التي تعمل بالديزل وبالكهرباء. المفردة اللي عقبها دباء. الدبي مشي النمل والثعبان والقمل عند العرب طبعا، والدبي صغار الجراد من الفصيح، دبئ العم تقول عنه دبئ، والرجل السمين احنا نسميه دبدوب. ربما التسمية جاءت من بعض أنواع الدببة في برامج الأطفال في التلفزيون، فيطلقون عليه دبدوب، فيطلق على أي رجل سمين أو طفل سمين دبدوب، ولكن العرب تطلق على السمين من كل شيء دبوب. يعني هناك تشابه وليس صلة بين الدبدوب الشعبية والدبوب العربية، وقد يكون هناك صلة والله أعلم. عندنا المفردة اللي عقبها دبخ. دبخ على ظهره بمعنى ربته بباطن الكف. أما في العربية الفصحى دبخ الرجل إذا طأطأ رأسه وحنى ظهره. إذا مشى مكندس عند العرب فهو دبخ، فهو رجل دبخ. أما إحنا عندنا في العامية دبخ على ظهره قام يطق بباطن الكف ضربات خفيفة. طبعا مستمع الكريم، تحت عنوان من مصطلحات الطرب والفنون اخترنا لكم شبح المرواس.

0: المرواش هو الطبل الصغير المستعمل في فن الصوت، عبارة عن قصن شجرة محفور وبه فتحتين يشدون على الفتحتين جلد، قد يكون جلد أرنب وهو الأصلح، وقد يكون جلد ماعز. وحتى يعطي المرواس النقمة المطلوبة يجب أن يكون الجلد مشدودا بإحكام، ويقوم المروس بفك الخيط اللي يشد به الجلد ويعيد سحبه بقوة فيشتد الجلد ويعطي رنة قوية جدا عندما يقوم بالتوقيع على المرواس. هذه العملية، عملية الشد، تسمى شعبيا تشبيح المرواس. تسمع الواحد يقول لك شبح المرواس ويشبح الطبل، ولكن يسخن الطارة، ما يقولون يشبح الطارة، يقولون يسخن الطارة، لأن الطار ما فيه خيوط، والمرواس والطبل هناك خيوط يقومون بشدها فيشتد الجلد، بالتالي يعطي النقمة المطلوبة. نرجع إلى اللغة العربية الفصحى ونجد شبح يشبح شبحا، أي مدك الشيء بين الأوتاد، مدك الشيء بين الأوتاد. يعني شون مدك الشيء بين الأوتاد؟ أوتاد في الأرض مرززة وتمد بينها شيء. أسهل لكم الموضوع، جلود البقر والماعز تشبح قبل دبغها. هذا العرب تقول هكذا، جلود البقر والماعز تشبح، أي تشد، يعني يأخذون أطرافها ويسمتون أطرافها. إذن سمت أطراف الجلد في اللغة العربية تعني تشبيحها. إذن إحنا لما نقول شبح المرواس وشبح الطبل، مفردة شبح جايبينها من العربية الفصيحة، نحن لا نتحدث بالعامية هنا، نتحدث بالفصحى. إذن من حيث ما ندري، وكساء مشبح أي قوي شديد، وبالتالي مرواس مشبح أي ممدود الجلد. وشبح الجلاد المجرم، لاحظ مستمع الكريم، شبح الجلاد المجرم أي باعد ما بين يديه كالمصلوب وربطه ليجلده. إذن فشحبه ومد يده وريله وربطهم على الصوب، يعني خلى يد اليمين بعيد ويد اليسار بعيد، وكذلك الأرجل باعد بينه وربطه على شره وقام يجلده، هني شبحه. طيب نحن نطلق في العامية عندما يعني واحد يمشي بتبختر وخيلاء وقد باعد بين رجليه ويديه، نقول ايش فيه يا شابحك ويا شابح. مستمع الكريم، هذه المفردات كلها من الفصيح ظلت في لهجتنا العامية، وتمنى نتداولها ونحن لا ندرك انها عربية فصيحة. واذا جاءتنا في سياق حديث أو خطاب أو مقال نريد نكتبه، تلقان نتحايل حتى نبتعد عن هذه المفردة. يعني أنا عندما أكتب عن المرواس وأقول ويقوم العازف بشد الجلد، ما أقول بتشبيح الجلد، لأن لو قلت بتشبيح الجلد العامي بيفهمه، إنما العربي لازم أشرح له شنو شبحه، لأن المفردة نفسها من قلة التداول أصبحت منسية. مستمع الكريم، أدركنا الوقت، ودائما لنا عودة، وأتمنى رؤيتكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين في منطقة المنامة، وتحديداً في المنطقة الدبلوماسية بيت القرآن، المتحف المميز اللي تم تأسيسه عام 1990 وفق الطراز الإسلامي القديم واللي يرجع للقرن الثاني عشر الميلادي. يعرض متحف بيت القرآن مجموعة هامة من المخطوطات القرآنية واللي تعود للقرن السابع الميلادي، والكثير من النسخ القرآنية الموجودة والفريدة والنادرة والمميزة من نوعها. ويعتبر بيت القرآن مركز إسلامي ومقصد للدراسات والأبحاث. يفتح بيت القرآن أبوابه من السبت إلى الأربعاء من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 مساءً، ومن الساعة 4 مساءً وحتى 6 مساءً، ويوم الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً. بيت القرآن في المنطقة الدبلوماسية كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

0: رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

إذاعة البحرين، صوت البحرين، إذاعة مملكة البحرين العربية تقدم الحياة.

0: الصعدة
1: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد.
0: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
1: بل تمتع بالغروب وتأمل.
0: وإذا كنت من محبي النهار،
1: فاعلم أن لكل ليل آخر
0: تظهر فيه الشمس من جديد.
1: الحياة حلوة
0: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
1: الحياة حلوة،
0: فكرة وإخراج محمد نعمة.
2: انظر يا زوجي إلى هذه الشجرة التي عند جيراننا، كيف أزهرت وأصبح رونقها رائعاً.
3: ما شاء الله كان، إنها بالفعل رائعة المنظر وباهية الألوان.
2: من كان ليصدق أن هذه الشجرة الزاهية الألوان والثمار كانت أوراقها داكنة وتتساقط من كل مكان؟ فعلاً سبحان من أبدعها.
3: سبحان الله، من أشد ما يعجبني فيك يا عزيزتي تفكرك في الخلق وخالقه عز وجل، حتى إنك لا تفوتين منظرا خلابا أو غريبا إلا وقد نلت منه القسط في التفكير والتأمل.
2: من واجب الإنسان يا عزيزي أن يتفكر في صنع الله في نفسه والكائنات من حوله، ليعرف كم هو لا يدرك إلا النزر اليسير، وأنه يحتاج إعمال الفكرة والتأمل في الموجودات لينظر إلى جمالها بمختلف أحوالها.
3: بمناسبة هذه الشجرة الجميلة، استذكرت قصة رواها لي جدي فيما مضى.
2: إذن سوف آتي بصينية الشاي لنجلس في حديقة منزلنا وسط الأزهار الجميلة والأشجار. الحياة
0: حلوة.

0: تفضل يا عزيزي وأتحفنا بالقصة.
1: كان لرجل 4 أبناء، أراد أن يعلمهم درسا رائعا في الحياة، وهو ألا يحكموا على الأمور بسرعة ولا تكن نظرتهم سطحية.
0: جميل.
1: لذلك أرسلهم إلى مكان بعيد حيث توجد شجرة كبيرة، وطلب من كل منهم أن يصف الشجرة له. فذهب الابن الأكبر في فصل الشتاء، وذهب الثاني في الربيع، والثالث في الصيف، والأصغر في الخريف. وعندما عادوا من رحلتهم البعيدة جمعهم معا وطلب من كل منهم أن يصف ما رآه.
0: أنا متحمسة كثيرا لأعرف وصف هذه الشجرة التي قصدها الأبناء 4. ترى ماذا قال الأبناء وكيف وصفوا تلك الشجرة؟
1: لقد قال الأول إن الشجرة كانت قبيحة وجافة.
0: يا إلهي.
1: بينما قال الثاني إنها كانت مورقة وخضراء. وتعجب الابن الثالث قائلا إنها مغطاة بورود ذات رائحة جميلة وتبدو غاية في الروعة والجمال. وأنهى الابن الأصغر الكلام معلقا إنها كانت مليئة بالثمار والحياة.
0: لا شك أن الأب دهش مما سمعه منهم وهم يصفون ذات الشجرة التي أمرهم بالتوجه إليها، أليس كذلك يا عزيزي؟
1: من الطبيعي أن يدهش الأب من كلام أبنائه، لكنه تفهم الأمر وإدراكهم للغاية ولم يشكك في مصداقيتهم يا عزيزتي، فقد شرح مفسراً كلامهم جميعاً بأنه صحيح، لأن كل منهم ذهب في موسم مختلف،

0: وأنهى الابن الأصغر الكلام معلقا: إنها كانت مليئة بالثمار والحياة.
1: لا شك أن الأب دهش مما سمعه منهم وهم يصفون ذات الشجرة التي أمرهم بالتوجه إليها، أليس كذلك يا عزيزي؟
0: من الطبيعي أن يدهش الأب من كلام أبنائه، لكنه تفهم الأمر وإدراكهم للغاية ولم يشكك في مصداقيتهم يا عزيزتي، فقد شرح مفسراً كلامهم جميعاً بأنه صحيح، لأن كل منهم ذهب في موسم مختلف، لذلك لا يجب أن نحكم على شجرة أو شخص ما في موسم أو موقف بعينه، فإذا استسلمنا في وقت الشتاء فسنخسر كل جمال الربيع والإحساس الرائع في الصيف والحياة المثمرة التي في الخريف.
1: بالفعل يا عزيزي، إنها قصة رائعة، والحكمة منها هي أنه ينبغي عليك أن لا تدع الألم الذي يحدث لك في موسم معين يجعلك تخسر الفرح في بقية المواسم، ولا تحكم على الحياة في موقف أو مظهر واحد، وحاول أن تعبر فوق المواقف الصعبة والظروف المرة، لأن الله يعد لك أوقات أحلى وحياة أفضل.
0: بالفعل يا عزيزتي.

0: الحياة حلوة.
1: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب.
2: فالحياة جميلة جداً، رائعة.
1: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
2: ومساؤها لباس لأسرار الناس.
1: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
2: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
1: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
2: بل تمتع بالغروب وتأمل.
1: وإذا كنت من محبي النهار،
2: فاعلم أن لكل ليل آخر
1: تظهر فيه الشمس من جديد.
2: الحياة حلوة
1: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
2: الحياة حلوة،
1: فكرة وإخراج محمد نعمة.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

منذ أوائل الألف السادس قبل الميلاد، والبحرين أرض خصبة بالحضارة، يطيب الزرع في ربوعها وتطيب معها الحياة. البحرين نسمة حب وحياة.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة
1: بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تواصل مملكة البحرين ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار عبر إجراءات نوعية تستهدف حماية المجتمع وتعزيز تمسكه في مواجهة التحديات الراهنة، في مشهد يعكس وضوح الرؤية وصلابة الموقف وحظية الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة التهديدات بتأييد واسع بدءا من الداخل البحريني وامتد إلى محيطه الخليجي والعربي، وصولا إلى مواقف دولية داعمة لأمن مملكة البحرين واستقرارها. نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حضر سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد الكرة الطائرة في نسختها 50 والتي جمعت بين نادي المحرق ونادي دار كليب، وقيمت على صالة عيسى بن راشد الكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية، حيث توج سموه نادي المحرق بعد فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. أشارت الإدارة المباحث والأدلة الجنائية أن أعمال الاستدلال تؤكد أن المقبوض عليهم في التنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني على اتصال مباشر بالحرس الثوري الإيراني، وأنهم قاموا بجمع الأموال بهدف إرسالها إلى إيران دعما للحرس الثوري الإيراني وتمويل عملياته الإرهابية. هذا وأعلنت وزارة الداخلية أنه بناء على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النيابة العامة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، حيث تم القبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم في الوقت الذي

لتتواصل فيه عملية البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون. هذا وشهد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بجهود وزارة الداخلية في الكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه والقبض على 41 عنصرا من أعضائه، مؤكدا معالي أن مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم وبتوجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لن تسمح بوجود أي أفكار مضللة ومشاريع تخريبية منحرفة. كما أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى باليقظة الأمنية العالية والجهود الحديثة والمخلصة التي بذلتها وزارة الداخلية والأجهزة المختصة في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه والقبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي. وثمن معالي رئيس مجلس الشورى حرص وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من على أداء دورها الوطني بكل إخلاص وتفاني. تلقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اتصالا هاتفيا من أخيه معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة. وخلال الاتصال عبر معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عن تأييد دولة الكويت للإجراءات الأمنية التي تتخذها وزارة الداخلية من أجل حفظ أمن البحرين وتعزيز استقرارها، مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها انطلاقا من العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. أكد سيد يوسف صالح صالح رئيس الأوقاف أن الطائفة الجعفرية تعبر على الدوام عن ولائها لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، واعتزازها بدور وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأوضح أنه انطلاقا من أن الطائفة الجعفرية تمثل مكونا رئيسيا وجزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي البحريني الكريم، ويسهم أبناؤها في بناء الوطن وخدمة المجتمع وترسيخ قيم التعايش والمحبة والانتماء الوطني جنبا إلى جنب مع سائر مكونات الشعب البحريني، فإن الأوقاف تعرب عن تأييدها لكافة الإجراءات الأمنية التي تتخذها وزارة الداخلية لحماية جميع مكونات المجتمع حفاظا على الأمن والاستقرار، وتشيد بكفاءة الأجهزة الأمنية في القبض على عناصر التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه في إيران. ونفت الأوقاف بشكل قاطع ما يشاع أو يتداول من مزاعم ما تهدف إلى إثارة الفرقة أو التشكيك في وحدة المجتمع البحريني وتماسكه، مؤكدة أن مثل هذه الظروف لا تخدم المصلحة الوطنية وتتعارض مع القيم الأصيلة التي عرف بها أهل البحرين من وحدة وتآلف واحترام متبادل. كما تدعو الأوقاف الجميع إلى تحري دقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الشائعات حفاظا على السلم الأهلي والوحدة الوطنية. حفظ الله البحرين قيادة وشعبا وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار. أشاد الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية بجهود وزارة الداخلية في الكشف عن التنظيم الإرهابي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه والقبض على 41 عنصرا من أعضائه، مؤكدا أن ذلك يعكس يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين وقدرتها على حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره والتصدي لكافة المخططات التي تستهدف أمن وسلامة البلاد. وأكد أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ستظل عصية بفضل الله على كل من يحاول المساس بأمنها أو استقرارها ومحصنة في وجه الأفكار الإرهابية والمتطرفة التي تتنافى مع قيم المجتمع البحريني المعروف بتسامحه وتلاحمه الوطنية. أعرب

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات عن تضامن بلاده الكامل مع مملكة البحرين وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن دعم المملكة العربية السعودية الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها. وأشادت المملكة بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديدا للأمن الوطني البحريني. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، مشيدة بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في التصدي للمخططات التي تستهدف أمن المملكة. وتؤكد الوزارة على دعم دولة الكويت لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها. أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن تضامنها ووقوفها الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان رفض الأردن واستنكاره للمخططات التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية البحرينية ولكل من شأنه المساس بأمن واستقرار البحرين الشقيقة، مشددة على موقف المملكة الثابت الرافض لجميع أشكال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار. أعربت وزارة الخارجية عن دعم جمهورية مصر العربية لكافة الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها مملكة البحرين لحماية أمنها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلية. وتؤكد جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وتجدد رفضها لأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة، مشددة على موقفها الراسخ بأن أمن المملكة وسائر دول الخليج يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن دعم الجمهورية اليمنية وتأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من تدابير لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وجددت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية ثابت والدعم لأمن واستقرار المملكة ورفضها لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. أعربت الجمهورية العربية السورية عن تضامنها التام مع مملكة البحرين إزاء الإجراءات التي اتخذتها للكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن سوريا تؤكد دعمها الكامل لمملكة البحرين في الحفاظ على أمنها واستقرارها وكل ما من شأنه حماية سيادتها الوطنية. كما أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن إدانتها الشديدة للمخططات التي كشفت عنها وزارة الداخلية في مملكة البحرين والمرتبطة بتنظيم على صلة بالحرس الثوري الإيراني وما أظهرته التحقيقات من أعمال تستهدف المساس باستقرار البحرين وتعريض سلمها الداخلي للخطر. وأكدت الخارجية اللبنانية رفضها القاطع لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين باعتبارها انتهاكا سافرا للقانون الدولي. وعبرت عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا ودعمها لما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية مواطنيها وصون سيادتها.

0: أشاد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الكبيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين وتمكنها من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن هذا الإنجاز الأمني يعكس المتابعة العالية والمستمرة لدى الأجهزة الأمنية في البحرين لحماية وصون مقدرات المملكة والحفاظ على أمن شعبها. أكد معالي السيد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي الكامل مع مملكة البحرين ودعمه لكل ما تتخذه من تدابير وإجراءات الحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة مواطنيها. وشدد اليماحي على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. وأشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين ونجاحها في الكشف عن التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وإحباط مخططاته التخريبية. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية هبة الاستعداد الدفاعية، كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يثير رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
3: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
4: رأي غير شائع.
3: لما نقابل شخص معين أو يمر علينا موقف، قد نشعر أحياناً بانقباض مفاجئ وبأعراض جسدية مثل الشعور بالغثيان أو الاختناق، أو على العكس تماماً قد يتملكنا شعور طاغي بالسلام والطمأنينة. هذه المشاعر الغريبة والمفاجئة والفورية تخبرنا بضرورة التصرف بشكل ما تجاه هذا الشخص أو الموقف، وما تقدم لنا أي أسباب واضحة تبرر هذا التصرف. حديثنا اليوم عن هذا الشعور اللي نسميه الحدس أو الحاسة السادسة. كثير من الناس يؤمنون إيمان مطلق بحدسهم أو بحاستهم السادسة، ويبنون على هذا الحدس قرارات صغيرة ويومية أحياناً وقرارات كبيرة ومصيرية أحياناً أخرى. لكن هل من الحكمة أن نؤمن دائماً وفي كل الأحوال بحدسنا الداخلي؟ الكثير من المتخصصين في علم النفس يقولون أن الحدس أو الانطباع الغريب المباشر اللي نشعر فيه أحياناً تجاه بعض الأشياء أو الأشخاص ما يعتبر أمر خارق أو يدل على امتلاكنا قدرة التنبؤ بالمستقبل أو إدراك الخفايا، لكنه ببساطة ناتج عن عملية معقدة وسريعة جداً تحدث في أدمغتنا وفي الجانب اللاواعي تحديداً. ويقولون بعد أن هذا الحدس له أسبابه ومبرراته، لكن ما نقدر نحلل أو ندرك هذه الأسباب لأن العملية تحدث في مستوى أدنى من مستوى الوعي، وبشكل مختلف عن عملية التحليل الواعي والتفسير والاستنتاج المدروس اللي نقوم فيها بكامل وعينا وإرادتنا، واللي تأخذ مسارات مختلفة وتحتاج إلى وقت أطول في الدماغ. خلونا ناخذ مثال. لما تقابل شخص لأول مرة تعرفه وتشعر تجاهه بنفور من اللحظة الأولى، قد يكون هذا النفور بسبب أن دماغك التقط الشكل الخارجي لهذا الشخص

0: المقارنة بالأشخاص العالقين في ذاكرتك، ولاحظ شبه معين في الملامح أو الإيماءات مع شخص آخر سبق لك المرور بتجربة سيئة معاه، فكان الانطباع الأول هو النفور والانقباض. ممكن تقول الحين بس ما حسيت أن هذا الشخص ذكرني بأحد معين، والجواب على هذه النقطة أن العمليات الدماغية المرتبطة بانطباعاتك الأولية ترتبط في كثير من الأحيان بالمعرفة المخزنة في عقلك اللاواعي، أو بعبارة أخرى بالمعلومات الموجودة في دماغك لكنك غير مدرك لوجودها. وبالتالي من الممكن أن دماغك التقط شبه معين في الملامح والتصرفات غير حاضر في عقلك الواعي وبنى عليه هذا الانطباع بدون ما تدرك الرابط. على جانب آخر، ممكن تتصرف بطريقة معينة لأنك شعرت فجأة بأن الحاسة السادسة تخبرك بضرورة التصرف بهذه الطريقة بدون وجود أسباب واضحة، لكن الحقيقة هي أن حواسك التقطت مؤشرات تدفع إلى هذا التصرف بدون ما تلاحظ. مثلاً نفترض أنك كنت ماشي على الرصيف بالقرب من مجموعة محلات تجارية، وفجأة حسيت أنك لازم تبتعد عن الرصيف وتنتقل للضفة الأخرى من الشارع، وبمجرد ما انتقلت سمعت صوت سقوط واحدة من لافتات المحلات في نفس المكان اللي كنت تمشي فيه. أول فكرة ممكن تخطر على بالك هي أن هذه كانت بالنسبة لك لحظة تجلي وقدرت تتنبأ باللي صار في الوقت المناسب، لكن هناك احتمال قائم أن أحد زوايا اللافتة ما كانت معلقة بشكل جيد وأنك التقطت هذا الشيء بحاسة البصر، أو أن شخص ثاني كان يمشي قدامك لاحظ أن اللافتة ممكن تسقط فعبر الشارع فجأة فتبعت حركته بدون ما تحس. العلماء يؤكدون فكرة ارتباط الحدس في كثير من الأحيان بقدرة الدماغ على التفكير والتحليل السريع، فالأشخاص الأكثر ذكاءً والأكثر قدرة على معالجة المعلومات بسرعة أعلى مرتين من المعدل الطبيعي من الملاحظ أنهم يتمتعون غالباً بالحدس أو الحاسة السادسة، وبمعنى آخر هالأشخاص يقدرون يتصرفون بشكل سليم ويحلون المشكلات فورياً بدون ما يدركون كيفية وصولهم إلى هذه النتيجة. هذا الفهم ساهم في ظهور فكرة تطوير الحدس كمهارة، وصارت البحوث تركز على هذا الجانب، ومنها بحث أجراه الجيش الأمريكي توصل من خلاله إلى نتيجة أن تطوير الحاسة السادسة لدى البشر أمر ممكن، حسب ما قال أليكسيس شامبيون مؤسس مدرسة إيرس للحدس والمسؤول عن عدد من المشاريع البحثية في هذه المجال. ووضح أليكسيس أن المفتاح الأول لتطوير الحدس يكمن في الاهتمام بالأسئلة اللي نطرحها على أنفسنا لا شعورياً والتركيز عليها، والمفتاح الثاني هو الانتباه لأي شعور يظهر فجأة بدون أسباب منطقية والسماح لأنفسنا بمعايشة هذا الشعور عشان نتوصل إلى الأسباب الخفية اللي أدت إلى ظهوره في أنفسنا. نقطة مهمة، لأن الحدس هو نتاج عمليات سريعة ومعقدة تتم بشكل لاواعي في أدمغتنا، مهم أن ما نعطي ثقتنا الكاملة لحدسنا أو شعورنا الداخلي، لأن هذا الحدس يتشكل أحياناً وفق أسباب غير منطقية أو بصورة عشوائية تأخذ فقط جزء من الصورة الكاملة وما تراعي كل الأسباب المنطقية اللي لابد نفكر فيها لما بنتصرف بطريقة معينة تجاه شخص أو حدث يمر علينا. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول الحدس أو الحاسة السادسة لا تعني بالضرورة قدرتنا على معرفة الخفايا والغيبيات والتنبؤ بالمستقبل. الحدس في كثير من الأحيان يكون نتاج لعمليات لا واعية تحصل في أدمغتنا وتربط اللي نستقبله بحواسنا بالمعلومات المخزنة مسبقاً في الدماغ، لذلك مهم نحلل حدسنا أو شعورنا الداخلي قبل التصرف بطريقة معينة أو اتخاذ أي قرار. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة، ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. إلى اللقاء.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
2: هنا البحرين.

0: الحقيقة بدقيقة. تمتاز دول مجلس التعاون الخليجي بأنها الأمل للعديد من طالبي الرزق الشريف
1: ليعملوا على أرضها ويساهموا في مسيرتها التنموية.
0: يتمتع العاملون في دول مجلس التعاون الخليجي والوافدون إليها من مختلف أرجاء العالم بالأمن والأمان
1: وبحزمة من القوانين التي تحفظ حقوقهم وتوفر لهم العيش الكريم بصرف النظر عن معتقداتهم وجنسياتهم وأديانهم.
0: تسمح دول مجلس التعاون الخليجي لجميع العاملين على أراضيها بحرية تحويل الأموال إلى مواطنهم الأصلية ليساهموا في حياة أفضل لعائلاتهم وأولادهم.
1: تجسد دول مجلس التعاون الخليجي الأخوة الإنسانية بأرقى معانيها،
0: وتؤمن هذه الدول بالتواصل والتفاعل مع جميع المجتمعات
1: لجعل العالم مكاناً يتسع للجميع بتسامح ومودة وتعاون.
0: من أجل هذه الأهداف السامية كان مجلس التعاون الخليجي سباقاً في الانفتاح على دول العالم ومواطنيها.
1: إنها الحقيقة بدقيقة،
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: متحدين نقف، متفرقين نسقط.

0: احنا اليوم في فجر الثامن من ذي الحجة،
1: ويسمى هذا اليوم بيوم التروية، ويستحب للحاج المتمتع طبعا ان يغتسل ويتنظف ويقص اظافره ويحف من شاربه ويلبس الازار والرداء الابيضين.
0: والحين شو نسوي بقى؟
1: نحرم من مكاننا وننوي اداء مناسك الحج.
0: اللهم اني اريد الحج، فيسره لي وتقبله مني.
1: احمد اسمع التلبية.
0: الله، تهز القلب.
1: مو بعان تهز القلب، قول.
0: إيه إن شاء الله، نسيت الواحد ما ينسى.
1: اربط حرامك لا ينزل.
0: والحين؟
1: الحين إن شاء الله بنروح إلى منى
0: وبنبات فيها؟
1: إيه نعم، ليلة واحدة.
0: والصلاة؟
1: يصلي الحاج فيها 5 صلوات، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التالي.
0: ما نقصر في الصلوات؟
1: يقصر الحاج في الصلوات الرباعية في منى إلى 2 ركعة من دون جمع، ويكثر من تلاوة القرآن والذكر والدعاء، ويمكث في منى إلى ما بعد شروق شمس يوم 9 من ذي الحجة.

0: خذوا مني مناسككم.
1: هي البحرين،
2: هي جوهرة الروح
3: ومنارة التقدم،
2: ومنارة التقدم،
1: ومنارة التقدم.
2: هي البحرين،
1: البحرين.
2: إذاعة البحرين تأتيكم على التردد
3: 102.3 FM.

0: الحقيقة بدقيقة. يقوم مجلس التعاون الخليجي بتنظيم عدة نشاطات ثقافية مشتركة في الدول الأعضاء، تشمل
1: الفنون التشكيلية،
0: الخط العربي،
1: الإبداع الأدبي،
0: ثقافة الطفل،
1: العمل المسرحي،
0: الآثار والمتاحف والتراث الشعبي.
1: في مجال الآثار والمتاحف، نظم المجلس مشاركة الدول الأعضاء في أعمال المسح والتنقيب
0: وإقامة معارض مشتركة للآثار.
1: وأقر المجلس النظام الموحد لحماية حقوق المؤلف كنظام استرشادي.
0: ونظم المجلس معارض الكتاب في دوله ونسق المشاركة الجماعية في المعارض الخارجية.
1: كما أصدر المجلس دليلاً للأدباء في الدول الأعضاء وإقامة مواسم ثقافية وفنية دورية.
0: وقام أيضاً بتكريم الأدباء والكتاب والفنانين والمختصين في مجال الآثار والمتاحف.
1: الثقافة هوية المجتمع، ومجلس التعاون الخليجي يضع العمل المشترك في مجال الثقافة في صدر اهتماماته،
0: لأنها تمثل روح وجوهر ومعدن مواطني دول المجلس.
1: إنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: هنا البحرين.
1: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم، شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

المدينة الأهم في تاريخ العرب منذ عصر الجاهلية وإلى صدر الإسلام، المدينة التي كانت تعول عليها الإمبراطورية الفارسية منطقة تمثلها في مقابل عرب الجزيرة، هي العاصمة الثانية بعد المدائن، وهي الآن تقع تحت حكم المسلمين. كيف يحدث ذلك؟ وما هي القصة؟ وكيف كان الفتح النهائي لمدينة الحيرة؟ فتح الحيرة. بعد 4 مواجهات مع جيش الفرس قادها لجيش المسلمين الصحابي الجليل خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه، في مقابل ألمع قادة كسرى وأكثرهم بأساً وشجاعة، وانتهت تلك المواجهات جميعها بالنتائج التي أحدثت المصائب الكارثية في فارس، إذ كيف لجيوش مدربة ومجهزة بكامل العتاد ومتسلحة قبل أسلحتها بالتدريبات المعروفة عن الجيوش الفارسية التي لا تقهر إلا أمام أندادها من الجيوش

العثمانية على مر التاريخ كيف لها أن تهزم في مقابل عرب لا يعلمون من القتال إلا الشيء اليسير. كان خالد بن الوليد يواجه في تلك المعارك بدءاً من ذات السلاسل وانتهاءً بنهر الدم. كان خالد يواجه الجيوش الفارسية التي كانت تدافع دفاعاً ليس بمستميت عن تلك الأراضي، بالإضافة إلى جيوش العرب النصارى الموالين لفارس والمتحالفين معها يحاربون باسمها في المعارك ويمثلونها بين سائر العرب. وكانت تلك القبائل النصرانية العربية تحارب ببأس شديد وبسالة قوية دفاعاً عن مملكة الحيرة، الكيان الذي يرمز لهم ولسيادتهم على العرب، تلك السيادة التي يستمدونها من الفرس. كان لابد للمسلمين من الوصول إلى الحيرة وأن يمروا في طريقهم على المناطق التي كانت في حدودها فيسيطر عليها ويؤمن حدود المناطق التي آلت إلى سيطرتهم غرب الفرات. من تلك المناطق المهمة التي اعتبرت عتبة لانتقال خالد ومن معه من الجيش إلى الحيرة منطقة تدعى أمغيشيا، تلك البلدة التي ما إن سمعت نبأ انتصار المسلمين في معركة نهر الدم على الجيش الفارسي وقوات العرب النصرانية حتى ترك أهلها مساكنهم هرباً لما ألقي في قلوبهم من الرعب والخوف مما قد يلاقونه من جيش المسلمين. كانوا يظنون بأن جيش المسلمين يقاتل المدنيين الآمنين في ديارهم كما كانت تفعل القوى الطاغية المتغلبة. وهكذا عندما وصل المسلمون أمغيشيا دخلوا بلدة قد خلت من أهلها، أخذوا معهم ما استطاعوا حمله حفاظاً على وقتهم وأرواحهم قبل وصول جيش المسلمين، وتركوا خلفهم كل شيء حتى الطعام في القدور التي كانت تطبخ على نار هادئة. فكانت الغنيمة التي وجدها المسلمون من أمغيشيا تفوق الغنائم التي كانت من نصيبهم والتي لحقت ذلك من الانتصارات. وانطلق خالد بمن معه من الجيش نحو مملكة الحيرة مستخدماً سفن أمغيشيا التي كانت راسية في مياه نهر الفرات لينقل عليها الجنود والعتاد. في تلك الأثناء تسامعت قبائل العرب النصارى التي لطالما لقيت الظلم والاضطهاد من أليته رغم أنها لم تبدل دينها، فقامت بمساعدة المسلمين لوجستياً بمرافقتهم إلى الحيرة عن طريق البر. كانت مملكة الحيرة يحكمها باسم كسرى مرزبان يسمى آزاذبة. كان قد علم بما جرى للجيوش الفارسية على يد المسلمين بقيادة خالد بن الوليد، وأدرك أن هدفهم بعد أمغيشيا السيطرة على الحيرة. كان باستطاعة الفرس المتحصنين في الحيرة المطلة على نهر الفرات أن يتحكموا في مجرى مياه النهر بفتح قنوات جديدة وسد أخرى، فيكون من شأن ذلك إضعاف منسوب المياه في مكان دون غيره. وهذا ما فعل

0: جعله الفرس في الحيرة بالتحديد. لقد فطن مرزبان الحيرة لتوجه خالد بن الوليد بعد أمغيشيا إلى الحيرة، فأصدر أوامره بسد مياه النهر لتتدفق في جهات صغيرة أخرى. في أثناء مسيرهم أحس خالد بأن السفن قد تباطأت ووصلت لدرجة أن بعضها ارتطم في أرض النهر لانخفاض منسوبه، وبسرعة بديهة قام خالد ومعه مجموعة من الفرسان بالالتفاف حول المنطقة، ووصلوا إلى نقطة التحكم في النهر. وجدوا مفرزة من فرسان المرزبان يترأسهم ابن المرزبان بنفسه. ترى كيف سارت الأحداث بعد أن جفت مياه الفرات بفعل السدود؟ وهل سيتمكن خالد بن الوليد من السيطرة على الحيرة بعد هذه الخطوة التي لم يعهد مثلها من قبل؟ وهل سيقاوم الجيش الفارسي وقد لاحت في الأفق فرصة أخيرة لنجاته؟ هذا ما سنتابعه في الحلقة القادمة من أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى، واختصاصات لجان المجلس، وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا مستمعينا لهذا اليوم إلى دولة حجزت لها مكاناً متصدراً في قائمة الوجهات السياحية العالمية، وأصبحت تنافس الشرق والغرب في عالم السفر والترفيه، وتتمتع هالدولة بمناخ مداري يجعلها مناسبة للعطلات طوال العام، وتتنوع فيها الفنادق والأنشطة المسلية، وتقدم للعائلات متعة التسوق وقضاء أجمل الأوقات في الحدائق ومدن الملاهي والألعاب الكثيرة فيها، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة والجبال والبحيرات والمعالم الثقافية والدينية، وهي من الوجهات منخفضة التكلفة وتناسب كافة أنواع الرحلات. ماليزيا، ماليزيا لؤلؤة قارة آسيا وجزيرة الأحلام.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت ماليزيا وهي تتمتع بمناظر وواجد عجيبة. زرت جزيرة لانكاوي تصلح حق استرخاء وسياحة. زرت جبل كاميرون وحديقة الشاي، حديقة الفراولة ومزرعة الفراشات. تقدرون أن تأخذون الفراشة تلعبون معها وتأخذون الفراولة.
3: طبعاً أنا زرت ماليزيا وتعتبر من الدول المسلمة وايد حلوة، شوارعها نظيفة ومناسبة حق ذوي الدخل المحدود، يعني ما تعتبر أن الدولة غالية، فيها طبيعة حلوة، أكلها حلال. زرت حديقتين هناك، سنوي لاغون وجنتينغ. جنتينغ الحلو فيها أنها صايرة بين الغيوم، فالفيو حلو، مناسبة للعوائل.
4: ماليزيا من أروع الدول اللي زرتها، فيها واجد أماكن سياحية. زرنا جزيرة لانكاوي اللي تشتهر بالمعالم التاريخية والشواطئ حق اللي يحبون الغوص والسباحة. أكثر شيء عجبني منظر الشلالات بين الصخور، وتعتبر ماليزيا من الدول المشهورة بالتسوق.

0: التسوق وأسعارهم رخيصة ومعقولة.
1: سافر ويانا.
2: تقع ماليزيا في منطقة جنوب شرق آسيا، وأراضي ماليزيا مكونة من جزئين. الجزء الأول هو شبه جزيرة ماليزيا اللي تقع جنوب تايلاند وشمال سنغافورة وشرق جزيرة سومطرة الأندونيسية، والجزء الثاني هو ماليزيا الشرقية اللي تقع في جزيرة بورينيو وتشترك فيها ماليزيا حدودياً مع أندونيسيا وبروناي.

0: Dictator ويان.
1: تمتاز ماليزيا بمناخها المعتدل الحرارة طوال العام، وهي إحدى الدول القريبة من خط الاستواء، فالجو تقريباً رطب طيلة أيام السنة. أما بالنسبة للمرتفعات مثل جنتينغ هايلاند وكاميرون هايلاند، تمتاز بجوها المائل إلى البرودة، وتتراوح معدلات درجات الحرارة فيها ما بين 21 إلى 32 درجة مئوية. وماليزيا من الدول اللي يكون فيها الطقس ثابت طوال السنة بدون تغيير، أي لا يوجد فيها لا صيف ولا شتاء أو ربيع وخريف، فتقريباً فيها فصل واحد وتهطل الأمطار معظم أيام السنة بشكل مستمر، وتزداد في موسم الرياح الموسمية اللي تحدث بين شهر إبريل وشهر أكتوبر، وتكون الرياح الموسمية مشبعة بالرطوبة وقادمة من بحر الصين الجنوبي، مما يؤدي إلى هطول الأمطار بغزارة.

0: الأبراج والأسواق المبهرجة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن كوالالمبور ننتقل إلى مرتفعات جنتينغ. تبعد جنتينغ هايلاندز قرابة 40 كيلومتر عن العاصمة كوالالمبور، ويمكن التخطيط لزيارتها في يوم واحد انطلاقاً من العاصمة أو الحجز في أحد الفنادق الكثيرة الموجودة فيها. وتشتهر هذه المنطقة بعربات التلفريك اللي تنقل المسافرين إلى عالم خيالي أثناء ركوب التلفريك في رحلة تستغرق 20 دقيقة، وبإمكانكم التقاط أروع الصور للغابات التي يكسوها الضباب ويلفها السكون والهدوء التام. وتمتاز هذه المنطقة بأجواءها الباردة معظم أيام السنة نظراً لارتفاعها الكبير عن سطح البحر.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: يعد معبد تشين سوي أحد المعالم المميزة لمنطقة جنتينغ، فهو يقع في منطقة معزولة وهادئة يحيطها الكهوف ويمتد على أكثر من 10 طوابق، وتوفر الساحة المحيطة بالمعبد مناظر خلابة على الجبال اللي تكسوها الغابات، وهو مكان مثالي للاسترخاء وتناول وجبة صحية في المطعم النباتي الملاصق للمعبد، وللعائلات نصيب كبير من الفرح مع مدينة الملاهي الشهيرة في مرتفعات جنتينغ. ويمكن الوصول للملاهي إما من خلال طريق بري أو عبر التلفريك. وتقع مدينة الملاهي على هضبة عالية باردة طوال العام، وتضم قسم مغلق من الألعاب المسلية للأطفال وآخر في الهواء الطلق. ومن أشهر أنشطتها المسلية ما يعرف بعالم الثلج اللي ينقلكم إلى الأجواء الباردة مع الثلوج الاصطناعية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل إلى منطقة أخرى من المناطق السياحية في ماليزيا، وهي جزيرة بينينغ اللي عاصمتها جورج تاون وتقع على الساحل الغربي لماليزيا. تعتبر بينينغ وجهة محببة لمحبي الشواطئ والطبيعة، وتتوفر فيها الكثير من الأنشطة المسلية للعائلات. ويعد شاطئ باتو فرنجي أشهر وأفضل شواطئها، ويقع على الساحل الشمالي للجزيرة، يمتاز بالرمال الناعمة الممتدة والشاطئ الضحل المناسب للسباحة، وكذلك ممارسة الرياضات المائية وركوب القوارب، وهو مثالي للتنزه والمشي والاستلقاء تحت ظلال أشجار النخيل الجميلة المنتشرة على طول الشاطئ. وتحيط مجموعة من الفنادق والمطاعم، وتوجد فيه مدينة الألعاب المغلقة أدفنشر زون اللي تلجأ إليها العائلات أثناء المطر أو الطقس الحار، وتقدم عالم من الألعاب والزحاليق المسلية في قاعة مغلقة ومريحة، ويتوفر فيها عدد من المطاعم مع تذكرة دخول تقدر بأربع 20 رنجة لكل طفل لمدة ساعتين.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن الأماكن المميزة في جزيرة بينينغ اللي ننصح بزيارتها ما تعرف بحديقة التوابل، وهي تجربة استثنائية للقيام بجولة مع مرشد صوتي بعدة لغات للتعرف على أشهر النباتات والمزروعات اللي تستخدم في صناعة التوابل. ويتوفر في هذه الحديقة متجر لبيع التوابل الشهيرة والنادرة. أما الحديقة الوطنية فهي إحدى المحطات الطبيعية اللي لابد من زيارتها، وخاصة للمغرمين بالبيئة. وتبعد الحديقة قرابة ساعة عن مدينة جورج تاون، وبإمكانكم الدخول إليها بشكل مجاني، ويستغرق استكشاف الحديقة عدة ساعات. تتضمن المرور في الطرقات الضيقة والمسالك الوعرة بين الغابات الكثيفة، ومشاهدة الزواحف المدهشة وصولا إلى شاطئ القرود اللي تقطن عشرات القرود، ويزدحم بالزائرين وقت الظهيرة لإطعامها والتقاط الصور والمرح معها.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: جزيرة لانكاوي. تقع هذه الجزيرة شمال غرب ماليزيا، وأصبحت من أهم المزارات السياحية في البلاد نظراً للتحسينات اللي أنشأها المسؤولون لجذب السائحين إليها. ومن أشهر المشاريع السياحية في لانكاوي جسر السماء المعلق أو لانكاوي سكاي، فيمكنكم شراء تذكرة بتكلفة 50 رنجة للقيام برحلة في التلفريك الجبلي صعوداً نحو القمة

0: في رحلة تستغرق قرابة 15 دقيقة، ويتوقف التلفريك في عدة محطات متوزعة على الهضاب المحيطة، وأحد هذه المحطات هو الجسر المعلق اللي قدم إطلالة تحبس الأنفاس على الغابات والجزر والبحر، وهي مغامرة لأصحاب القلوب القوية اللي ما يهابون المرتفعات. وعند النزول من التلفريك باتجاه السفح ينتظركم حديقة واسعة وعدد كبير من المطاعم والمحلات والأكشاك. ومن المغامرات الممتعة في جزيرة لانكاوي هو القيام برحلة المانغروف لاستكشاف الجزر والغابات الكثيفة، ويشمل البرنامج زيارة إلى كهف الخفافيش ومزرعة السمك ومشاهدة النسور أثناء تناولها للفرائس. ولا تقتصر المتعة هنا على التحدي والمخاطر، بل بإمكانكم بكل بساطة الاستلقاء على الشواطئ والتمتع بالبحر والهواء العليل. فتمتلك لانكاوي أجمل شواطئ في ماليزيا، وأشهرها شاطئ شينانغ اللي تهافت الزوار على الإقامة فيه وفي الفنادق رخيصة التكلفة الموجودة فيه. وتنتشر حوله المطاعم والأسواق، ويمتاز بالازدحام في مواسم العطلات.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن ماليزيا السياحية، وهي جوهور بحرو، جوهرة الجنوب. تطل هذه المدينة على سنغافورة، وهي من المدن الهامة والحيوية في ماليزيا، تضم عدة حدائق ومدن ألعاب ترفيهية مناسبة للعائلات، أشهرها مدينة الألعاب ليغولاند اللي تضم عشرات المجسمات والتماثيل المصنوعة من الليغو، بالإضافة إلى الألعاب والملاهي والعروض الترفيهية المسرحية والغنائية. ويوجد فيها عدد كبير من مطاعم الوجبات السريعة، وهي مثالية للأطفال تحت سن العاشرة. ويعد مسجد السلطان أبو بكر أشهر معالم المدينة، ويتوسطها على تلة عالية ذات إطلالة رائعة على البحر، ويتألف من 4 مآذن، ويمتاز بنمط العمارة الأوروبية، فيبدو للوهلة الأولى أشبه بقصر إنجليزي فخم. وتمتلك جوهور الكثير من الحدائق الطبيعية والمحميات، مثل حديقة الحيوانات ومنتزه جونونغ بولاي اللي يبعد عن المدينة قرابة 45 دقيقة، وتضم هذه الغابة هضبة يبلغ ارتفاعها 654 متر، وبإمكانكم تسلقها من خلال طرق ضيقة ومسالك تتطلب جهد ومشي لقطع أكثر من 5 كيلومتر، وصولاً إلى الشلالات 3 الصافية واللي تصب في بحيرة يمكن السباحة فيها والتمتع بنزهة على ضفافها.
1: رحلة عبر الأثير.
0: مدينة شاه علم، تمتاز هذه المدينة بأنشطتها الترفيهية المتنوعة اللي تناسب جميع أفراد العائلة. ويعد مسجد السلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه أهم معلم في المدينة، ويسمى أيضاً بالجامع الأزرق نظراً لقبته الزرقاء المميزة ومناراته الأربع اللي تذكرنا بمساجد اسطنبول، وهو أكبر مسجد في ماليزيا، تم بناءه عام 1989. وتعتبر بحيرة شاه علم ملاذ للهاربين من حرارة الصيف وضوضاء المدينة، وتقدم متسع وطرقات للمشي لأكثر من 3 كيلومتر. وتمتاز فنادق مدينة شاه علم بقربها من المدن الترفيهية المميزة اللي لا يشبهها أي مكان، مثل مدينة الجليد سنو ووك المسلية للأطفال بمنحوتاتها الجليدية وأجواء الصقيع اللي تحيط الزائرين بها بتكلفة دخول 30 رنجة، وكذلك مدينة الأضواء السيتي، فتبهر الضيوف بأضواءها وحدائقها وعالم الجليد وعدد كبير من المطاعم والمقاهي.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى مدينة أخرى من مدن ماليزيا، وهي مدينة ملقا. يعتقد البعض بأنها العاصمة الثقافية والتاريخية في ماليزيا، فهي تحتضن عشرات المتاحف والمواقع الأثرية اللي تؤرخ للأحداث التاريخية في ماليزيا، وهي مثالية لمحبي الرحلات الثقافية والغوص في عبق الماضي. ومن المتاحف الجميلة اللي بإمكانكم زيارتها في ملقا متحف بابا نيونيا التراثي، هذا القصر اللي كانت تملكه إحدى العائلات الثرية لأب صيني وأم من سكان ملقا المحليين، يأخذكم في عالم الخرافة والملوك والثراء الفاحش بتكلفة دخول 15 رنجة، وستبحرون في هذا القصر بعالم الفخامة والرفاهية.

0: الأثرية، حيث الأثاث المزركش والمحفور والديكورات المبهرة، وكأنكم في أحد قصور ألف ليلة وليلة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وعلى مقربة منه يقع متحف المجوهرات الصينية، اللي يضم باقة من أنفس وأغلى المجوهرات اللي كانت تملكها العائلات الصينية إثرية فيما مضى. وتستغرق الجولة قرابة نصف ساعة، بإمكانكم التنقل خلالها بين طابقين من المجوهرات والمقتنيات الثمينة، بالإضافة إلى المتحف الحربي ومتحف قصر السلاطين اللي تحيط حديقة رائعة ومزينة بشتى الزهور والأشجار العطرة. كانت هذه مستمعينا جولة مختصرة للمناطق السياحية في ماليزيا، هذا البلد اللي حقيقة يضم العديد من الأماكن اللي تستحق الزيارة، ويعتبر من الدول اللي بإمكانكم قضاء أوقات عائلية بامتياز فيها. فطبعا وقت حلقتنا لا يتسع لاستعراض كامل هذه المناطق، ولكن نتمنى أن نكون قدرنا نرسم صورة عامة عن السياحة في ماليزيا. وإلى لقاء جديد، مع السلامة. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أينما كنتم يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين، وحتى متابعينا في كل مكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي نحييكم أجمل التحية، ونلقاكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بقامة جديدة من القامات التي أضاءت مشوار إذاعة مملكة البحرين ووضعت بصمتها في ذاكرة هي ذاكرة للإذاعة، ذاكرة للإعلام، وذاكرة للوطن. حديثنا اليوم حديث للأمانة شائق، ممتع، متنوع، وأكيد شخصية مختلفة، شخصية متفردة، وصوت لا يمكن

0: جيل الطيبين أبناء السبعينات والثمانينات لا يمكن أن تغفله الأذن، لأن صوت كان متواجد عبر الإذاعة ولا يزال من خلال برامجه التي نعيد بثها والاستماع إليها والاستمتاع بما ورد فيها من عمل وجهد وتقديم، بالإضافة إلى أنه وجه مألوف في نشرات الأخبار على مدى سنوات طوال، رافق من خلالها العديد من العناوين وتفاعل مع العديد من الأحداث التي شكلت تاريخ المنطقة السياسية الحديث والمعاصر، بالإضافة إلى أن هذه الشخصية أيضا لها تاريخها ولها امتدادها وخبراتها التراكمية السياسية. سوف نكتشف ونقترب أكثر ونتعرف على الوجه الحبيب والصوت الحبيب للأستاذ الكبير عبد الجليل الطريف اللي نورنا اليوم في استوديو إذاعة البحرين، وأنا شخصيا سعيدة جدا بهذا اللقاء. لطالما تابعتك عبر الشاشة وصوتك لا يمكن أن تخطئه وتخفله الأذن، ولكن وجودك وحضورك مختلف اليوم.
1: بارك الله فيك أختي وعزيزتي الأستاذة الشيخة. أنا سعيد الحقيقة بوجودي في هذا العرين الذي الحقيقة نشأت وترعرعت فيه، وكنت أتزود من خلاله بكل مقومات الجانب الإذاعي ما شاء الله، لأن إذاعة البحرين هي إذاعة محفورة في التاريخ، وكانت من الإذاعات التي أنشئت في بداية وسبقت الكثير من البلدان والمناطق الأخرى، فكانت لها فعلا وجودها وحضورها على مختلف الساحات ومختلف المناطق، ولذلك كنا سعداء بأن نكون جزءا من هذه الإذاعة. الحقيقة يعني أنا أخجلتيني بالأخ الشيخة يعني هذا الإطراء، ربما أنا لا أستحق هذا المديح الكبير والواسع، ولكن هذا لطف منك، وبالتأكيد هذا من سمو أخلاقك. الحمد لله، يعني أنا بدأت مشواري في العمل الإذاعي منذ فترة طويلة الحقيقة، ربما كانت في منتصف السبعينات، في منتصف السبعينات، ولكن قبل ذلك بالتأكيد لابد وأن نعرج على البدايات.
0: يمكن لعل هذا الجانب يعني لا يعرفه الكثيرون، ونود أن نوثق لهذه المرحلة المهمة من حياة كل إنسان. أعتقد أن البدايات والطفولة والتعليم والمواقف الأولى والخبرات الأولى بشكل أو بآخر تؤثر وتبقى في ذاكرة الإنسان وفي شخصيته، وتستمر معه يعني حتى بعد مرحلة النضج والاختيار والقرار. فخلينا نرجع للبداية ونتعرف أكثر على عبد الجليل الطفل، كيف نشأ، أين نشأ، ذكريات الطفولة، أين سارت بك الحياة في التعليم، وكيف وصلت إلى الإذاعة؟
1: الحقيقة يعني أنا نشأت في منطقة السنابس، ولدت في هذه المنطقة، وكنت محظوظ أن الوالد رحمة الله عليه كان يعني من الرعيل الأول من المدرسين. عندما نشأت في بيئة الحقيقة رغم أنها ربما لم تكن تتعاطى مع الجانب التعليم، ولكن الوالد بحكم يعني التصاقه بالجانب التعليمي يعني عمل على زرع هذا الشيء في داخلنا. في أثناء الطفولة طبعا لم تكن هناك مدرسة في منطقتنا، إنما كانت هناك مدرسة اللي هي مدرسة الخميس الابتدائية للبنين. هذه المدرسة رغم أنها تبعد عن منطقتنا يعني بعض الشيء، ولكن

0: كان الوالد يعني أخذنا إلى هذه المدرسة وأخذني في السنوات الأولى من طفولتي بحكم كون مدرس. وأتذكر أنه في البداية كان الوالد عندنا من السيكل اللي نسميه الدراجة الهوائية، وكان يعني ياخذني على هذه الدراجة إلى المدرسة.
1: يردفك
0: لي. يردفني. نعم يردفني الوالد طول هذا الطريق، وكنا نقطع شارعين رئيسيين اللي هو شارع البديع.
1: نعم.
0: وشارع الشيخ عيسى أعتقد، لأن المدرسة كانت في الخميس.
1: نعم. طيب كلمنا عن المدرسة، عن أجواء المدرسة. الوالد كان مدرس في المدرسة؟
0: نعم الوالد كان مدرس في مدرسة الخميس.
1: يعني أنت عندك امتياز؟
0: إلى حد ما.
1: إيه
0: إلى حد ما.
1: يعني دائما أبناء المدرسين والمدرسات احنا نسميهم الفي آي بي في المدرسة.
0: صحيح. ولذلك لما يكون عندهم أي تجربة من التجارب يختارون عبد الجليل الطريف على أساس أنه هو يكون دائما الضحية للأسف. فبعد أن يعني تم تسجيلي بشكل رسمي في هذه المدرسة، كنا الأخت شيخة نروح نقطع هذا الطريق، الطريق الطويل، هذا الطريق اللي كان على جانبيه توجد المزارع.
1: نعم.
0: وكنا رغم حرارة الجو في فترة الصيف، رغم البرودة في الشتاء، مع ذلك لم نكن يعني نشعر إطلاقا بهذه الأجواء، وكنا نستمتع إلى درجة أنه أحيانا تكون هناك نوع من الفعاليات أو الأنشطة اللي هي خارج وقت الدوام الرسمي بعد العصر. مع ذلك إحنا نكون سعداء أن يعني تقام مثل هذه الفعاليات، ونروح أيضا مرة ثانية ونرجع إلى المنزل داخل القرية. فكان يعني الأجواء كانت أجواء جميلة ورائعة، وإحنا زملاء مع بعضنا البعض صغار، وأحيانا نقطف من هذه الشجرة وناخذ نوع من الثمار، الكنار أو اللوز اللي موجود على الطريق. المدرسة الحقيقة كانت مدرسة تحوي العديد من الطلبة من مختلف المناطق المحيطة بالخميس.
1: نعم.
0: لم تكن مقتصرة فقط على منطقة البلاد القديم.
1: نعم.
0: كانت يعني كان هناك زملاء من مناطق مثل عالي ومثل السهلة ومثل بقية المناطق الأخرى، فتكونت عندنا يعني علاقات وزمالات مع إخوان وأعزاء. كل هذه المؤسسة تجمع كلها يعني كل هؤلاء الأشخاص، وكنا نستفيد الحقيقة من تجارب بعضنا البعض. استمرت الدراسة في مدرسة الخميس طبعا إلى الصف السادس الابتدائي. في خلال فترة الدراسة الابتدائية الحقيقة الوالد أيضا كان عنده نوع الراديو القديم، وكان هذا الراديو إذا ما خانتني الذاكرة يعمل على بطارية، والبطارية كانت يعني بطارية كبيرة تشحن ما أدري بأي طريقة من الطرق.
1: راديو الترانزستور.
0: والله راديو كان، لا لم يكن هناك ترانزستور، راديو كبير أتذكر. وكنا نستمع، كان الوالد يعني يستمع إلى هذه، وكنت أنا

0: تنصت على يعني الأخبار اللي يستمع إليها.
1: شنو أكثر الموجات اللي كان يسمعها؟
0: كان أعتقد لندن، ولكن لم يكن الصوت طبعا هذا واضح لأن تكون في نوع من الوش يعني، وما تلتقط الإذاعة في ذاك الوقت إلا بشق الأنفس. في خلال هذه الفترة الأخت شيخة يعني كان يعني يستطربني ويستهويني سماع صوت المذيع اللي يعني يقرأ نشرة أخبار أو يقدم برنامج. كان هذه في المراحل الأولى من حياتي لما كنت في المرحلة الابتدائية.
1: يعني كنت معجب بالحالة وفكرة أن هذا الصوت يأتيك من هذا الجهاز وخلفه شخص معين وطريقة التقديم. طيب متى بدأت علاقتك باللغة العربية؟
0: الوالد كان مدرس لغة عربية ودين في ذاك الوقت.
1: نعم.
0: والوالد أيضا رجل يعني ملتزم ومتدين، وكان الأخت شيخة من الصبح دائما من الفجر يؤدي صلاة وثم يقرأ القرآن، ويقرأ القرآن بصوت بعد عالي. فهذا أي قراءة القرآن أيضا هذه بعد جزء أصيل من الأمور اللي يعني جعلتني أحب اللغة العربية من خلال يعني الكلمات الترتيل والكلمات كلمات القرآن الكريم.
1: يعني كنت تسأل تستفسر ما هي معنات هذه الكلمة، أو مثلا لماذا هذه وهذا الفعل منصوب، ولماذا هذا، يعني كنت تسأل الوالد عن هذه الأمور.
0: يعني الوالد كان يدرسني أيضا بعد الرجوع من المدرسة، وكان تعرفين الأول المدرس صحيح أنه يدرس لغة عربية، ولكن المدرس يكون مدرس شامل
1: صحيح.
0: يدرس يعني العديد من المواد. فكان الوالد يعني يحرص على تدريسي على اعتبار أن أنا كنت الولد الأول عنده، فكان يحرص على أن دائما بعد الظهر يعطيني بعد
1: دروس
0: خصوصية خلنا يقول. وتعرفين المدرسين الأول يعني مدرسين فيهم نوع من الشدة طبعا
1: والحزم
0: طبعاً. ولذلك يعني لا يتهاون معي في أي شيء من الأشياء، خاصة بالنسبة إلى الحساب اللي كنا نسميه الحساب
1: الرياضيات
0: حاليا، وكذلك بقية المواد الأخرى. هذا يعني هالمجموع الأمور اللي يعني عشتها خلال فترة الطفولة خلنا نقول، هذه كلها طبعا يعني كانت الإرهاصات الأولى اللي بدأت تتشكل منها شخصيتي. بعد ذلك انتقلنا طبعا إلى المدرسة الثانوية، ويمكن ما تدرين والله لا الأخت شيخة أن المدرسة الثانوية كانت هي المدرسة الوحيدة اللي موجودة في البحرين.
1: الهدايا؟
0: لا، مدرسة المنام الثانوية.
1: المنام الثانوية
0: في ذاك الوقت. المدرسة المنام الثانوية كانت تجمع كل طلبة البحرين.
1: نعم.
0: كل طلبة البحرين، ولذلك هذه بعد يعني أسهمت في زيادة معرفتنا، زيادة خبرتنا، أوجدت لنا علاقات يعني عديدة.
1: نعم.
0: مع الكثير من الزملاء الأعزاء اللي لازلت الآن أتذكرهم وأتواصل معهم أحيانا وفي المناسبات.
1: نعم.
0: فخلال هذه الفترة الحقيقة أنا لم أتجه إلى القسم العلمي. المدرسة الثانوية الأول لم تكن هناك طبعا مدرسة إعدادية، كان ينتقل الطالب من المرحلة الابتدائية
1: مباشرة
0: إلى المرحلة الثانوية. ففي خلال هذه المرحلة الثانوية طبعا الإنسان طبعا تتفتح أيضا مداركه أكثر ويستوعب الأمور أكثر، ومع ذلك لا

0: أتجه للقسم الأدبي كما قد يتصور، اتجهت إلى القسم العلمي. وكانت رغبتي في أن أكون دكتور طبيب، تصوري، رغم أن يعني عندي تكونت عندي في خلال تلك الفترة تكونت يعني ملكة اللغة العربية، خلنا نقول، وحبي وشغفي باللغة العربية. ولكن كان هذا
1: حلم الطفولة أنك تصير دكتور.
0: أصير دكتور. تخرجنا من الثانوية، الوالد كانت رغبته في أن يعني يحافظ علي بأي طريقة من الطرق في تلك الفترة، تدرين
1: كيف يعني يحافظ عليك؟
0: الله يسلمك. في تلك الفترة كانت الساحة تموج يعني الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية، والوالد كان حريص على أساس أنه يعني يحافظ عليه بحكم كونه الوالد.
1: يعني أنت نتكلم الآن في أي سنة مثلا؟ خلينا نقول في الستينات.
0: في الستينات.
1: أي طبعا في الستينات، طبعا في ظل وجود الحراك السياسي، في ظل وجود الثورات العربية، في ظل وجود مختلف الأيديولوجيات.
0: صحيح.
1: يعني أنت أمامك الآن، نحن لا نتكلم فقط عن وجود مثلا تنظيم حزبي أو كذا على اختلاف المسميات من من من نظام سياسي إلى آخر، ولكن وجود الأيديولوجيات أيضا، والساحة ساخنة. يعني
0: صحيح.
1: أنت عندك إما أن أنت
0: صحيح.
1: يعني تتبنى خط معين أو كذا، فكان الوقت خايف عليك أن أنت
0: من إيه من يعني أن يكون في هناك يعني توجه لنوع من أنواع التطرف، خلنا نقول.
1: نعم.
0: فكان يعني يهدف إلى أن يحميني من هذا الشيء. ولكن في تلك الفترة كانت طبعا المد العروبي، كان المد العروبي يعني واصل إلى درجات عالية، ولذلك احنا عشنا هذه الفترة، وكلنا حتى يعني جيل الوالد.
1: نعم.
0: كانوا دائما يعني مثل ما تقولين تتملكهم الناحية العروبية.
1: نعم.
0: والناحية الوطنية.
1: صحيح.
0: ولذلك نشأت في ضمن هذه البيئة، يعني كنا يعني نتحرك بشكل تلقائي وبشكل عفوي في هذا الاتجاه، ولكن لم يعني أكن راغبا على الإطلاق، والوالد كان ساهم في هذا الشيء في أن يعني أنتمي إلى حزب معين أو شيء من هذا القبيل.
1: جميل.
0: بعد الثانوية كنت مثل ما ذكرت قبل شوية أن كنت أرغب في أن أكون
1: طبيبا.
0: الحقيقة الوالد كان يعني يهدف إلى أن يعني يوجهني اتجاه آخر تماما.
1: كيف؟
0: نعم. بعد أن تخرجت وتفاهمت مع الوالد، قلت له على أساس أن أنا بغيت أروح يعني أدرس طب في بغداد، فقال أن في هناك أحد الأشخاص اللي تربط بيننا وبينه يعني علاقة نسب، فيعني هذا الشخص عنده مركز في الدولة وعنده علاقات ويا بعض الأشخاص في العراق.
1: نعم.
0: فذكر رحنا إلى هذا الشخص، وكان من ضمنهم أعتقد يعني وكيل وزارة الصحة في العراق أو شيء من هذا القبيل.
1: نعم.
0: فأعطانا يعني الوالد أخبر على أساس أن الولد يرغب في أن يعني يلتحق بكلية الطب.
1: نعم.
0: فقال ما علي، راح أعطيكم نوع من التوصية إلى هذا الشخص على أساس أنه يسهل المهمة.
1: جميل.
0: ورحنا فعلا إلى بغداد، والحقيقة يعني استقبلنا هذا الشخص وسلم الوالد الرسالة، ولكن الوالد أخذني بعدين، رحنا، تعرفين إحنا عندنا زيارة الأماكن المقدسة.
1: طبعا.
0: ما دام

0: احنا العراق. فالوالد رأسا اتجه الى كربلاء في هذه والنجف، فعرف من خلال يعني وجوده ان في هناك، او ربما كان يعرف طبعا من السابق ان في هناك كلية في النجف اسمها كلية الفقه، يعني هي تابعة الى جامعة بغداد وتدرس العلوم
1: الفقهية،
0: تدرس اللغة العربية والعلوم الإسلامية.
1: جميل.
0: ويبدو أن الوالد بحكم معارفه يعني رتب الأمور بهذه الطريقة، ويعني نصحني نصيحة أبوية بأن يعني ترى هذه كلية معترف فيها وتدرس 4 سنوات،
1: بعد يعني يبحث لك عن الأفضل، يبحث لك عن الأمن، يبحث لك عن يعني خلنا نقول ما يطيب خاطره ويطمنه هو في الأساس،
0: ويطمنه
1: يعني بغض النظر عن كونه مدرسك ويعني مثل ما نقول والمربي والذي يهتم بتشكيل مستقبلك ويرسم لك خطك، وفي النهاية أب يعني ويبحث لك عن الأفضل.
0: بالضبط.
1: فهو ارتأى أن في هذه الكلية،
0: كلية يعني ما هو مطلوب.
1: نعم.
0: ما هو المطلوب؟ فيعني نزولا بعد عند رغبة الوالد،
1: والله متمرد انت، واضح له على طول الخط ان شاء الله.
0: نعم.
1: واضح ان انت كنت الولد المتفهم المطيع الهين اللين.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: زي.
0: نحن كذلك
1: الحمد لله الحمد لله.
0: وبالتاكيد انتم
1: والله اعتقد احنا جيلنا ما كان عنده وايد يعني مساحه ينقش. ففي بعض الاحيان مكره اخاك.
0: يعني. لا بطل. فعلى أي حال يعني التحقت بهذه الكلية، وهي كلية يعني مثل ما قلت معترف فيها من قبل جامعة بغداد، وأحيانا ودرسونا بعض المدرسين من جامعة بغداد، ودرسنا اللغة العربية والعلوم الإسلامية لمدة 4 سنوات، وحصلت على البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية. رجعت البحرين بعد ذلك، رأسا قدمت على وزارة التربية والتعليم.
1: إيه بتصير مدرس.
0: مدرس.
1: وأنت الوريث.
0: إيه بالضبط. أسير على ما سار عليه الوالد. فتعرفين الأول يعني الأمور سهلة ميسرة.
1: نعم.

0: يعني الحقيقة ساهمت في تعليم في التعليم في في أبو ظبي، فقبلت من ضمن البعثة ويعني سافرت إلى أبو ظبي لمدة ظليت هناك لمدة سنتين، درست في مدرسة اسمها مدرسة الغزالي في منطقة البطين في أبو ظبي، وخلال فترة التدريس الله يسلمك أنا عندي الشغف طبعا كان يمور داخلي بخصوص الإذاعة، فلا أدري بأي طريقة توصلت إلى نوع من التفاهم مع جهة من الجهات داخل إذاعة أبو ظبي بأن أقدم برنامج مسابقات الطلبة هناك، وقدمت البرنامج لفترة مسابقة الطلبة.
1: جميل.
0: فكان هذه ربما هي المحطة أي البداية والمحطة الأولى اللي يعني نقلت رجلي إلى عتبة الإذاعة.
1: جميل.
0: فاستفدت الحقيقة من خلال هذه التجربة الثرية، وبعد أن رجعت من أبو ظبي إلى البحرين ظليت في التدريس لفترة بسيطة، نقلت خلالها إلى مدرسة النعيم الثانوية.
1: نعم.
0: ظليت لفترة تقريبا 3-4-5 شهور، بعد ذلك انتقلت إلى العمل في سكرتارية المجلس الوطني، واشتغلت فترة طويلة، وتم خلال تلك الفترة حل المجلس الوطني. فبعد أن تم حل المجلس الوطني تم اختيار بعض الموظفين اللي اعتبروهم يعني هم موظفين شوية يعني متميزين خلينا نقول، ونقلونا إلى شؤون مجلس الوزراء، وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء. فانتقلت إلى شؤون مجلس الوزراء وعملت هناك، ظليت أعمل في هذه الوزارة من 1975 وقت حل المجلس الوطني إلى 2002
1: في مجلس الوزراء.
0: في شؤون مجلس الوزراء. خلال هذه الفترة أو مع بدايتها بديت الانتقال وبديت يعني التعاون مع الإذاعة، إذاعة البحرين في ذلك
1: كيف كان المشروع يعني كيف كانت الـ كيف

0: للإذاعة ولا شخص معين يعني زرع الفكرة في رأسك؟
1: لا الأخت شيخة أنت تعرفين يعني وبالتأكيد هذا الشعور يخالج أي يعني مذيع أو مذيعة. طبعا الإنسان يعني في داخله تشوفينه يعني عنده هالرغبة الجامحة ل يعني أن يتعانق مع الميكروفون إذا جاز التعبير. فالحقيقة يعني كان هذا الهاجس موجود، فقدمت على الإذاعة في ذاك الوقت. حتى الإذاعة كانت موجودة في القضيبية بشكل مؤقت، لأن الإذاعة المبنى الإذاعة اللي كان في العدلية كان تحت التصليح والترميم.
0: فأنت يعني التحق في وقت اللي كانت الإذاعة في المقر المؤقت.
1: فرحت هناك الإذاعة وقابلت الله يرحمه الأستاذ أحمد سليمان. الأستاذ أحمد سليمان أعطاني أتذكر يعني ورقة فيها موجز وقال لي يعني اقرأ هذا الموجز. قريته قال إذا أنت تدخل الاستوديو
0: تدخل على طول
1: رأسا قال لي تدخل الاستوديو، بس ما أدري يعني هل أتذكر هل دخلت الاستوديو أو أن انتظرت، لأن كانوا على مشارف الانتقال إلى المبنى اللي كان تحت الترميم. ففي ذاك الوقت بدأت العمل في الإذاعة، وبدأت رأسا في قراءة نشرات الأخبار. وكانت الإذاعة يعني مبنى بسيط ومتواضع، وقسم الأخبار قسم بسيط، وقسم الأخبار نطلع منه وندخل إلى الاستوديو وبينهم الكنترول. فكان وفي طبعا يعني في استوديو أو اثنين فقط حق التسجيل والهذي ومكاتب والأشياء الهندسية والإدارية.
0: نعم.
1: فبدأت العمل الفعلي في الإذاعة خلال تلك الفترة بإذاعة البحرين.
0: جميل.
1: فيعني بدأت العمل من خلال قراءة نشرات الأخبار، ثم بعد ذلك يعني بدأنا بعد نشارك الإخوان الأعزاء اللي هم المذيعين القامات الإذاعية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، نشاركهم في تقديم البرامج، بعض البرامج اللي كانت موجودة في ذاك الوقت. ومن هنا بدأت الخطوات الأولى في العمل الإذاعي.
0: الآن احنا نتكلم عن 75 أو ما بعد 75.
1: إيه؟ نعم. يعني في حدود 75 نهايتها أو بداية 76. نعم.
0: هذه المرحلة أنت كنت فقط مكتفي بموضوع النشرات الإخبارية، ما كنت تفكر في البرامج وأن أنت يعني تعد برنامج معين تصغ له نظرة استراتيجية معينة، البرنامج يهدف إلى تغطية أو مثلا تحقيق الأهداف معينة واضحة بالنسبة لك، ولا اكتفيت بنشرة الأخبار؟
1: مثل ما تعرفين الأخت شيخة بأن يعني عمل الرسمي في مكان، والعمل الإذاعي أيضا في جزء آخر من يعني فترة الإنسان. لذلك يعني الارتباط أيضا بقراءة نشرات الأخبار وتقديم بعض البرامج البسيطة كانت تشغل الوقت تقريبا كله. ولا أتذكر في ذاك الوقت هل يعني سعيت إلى أن أقدم برنامج أو لا، لكن فيما بعد أن الحقيقة يعني ظلينا فترة بسيطة ثم تم الانتقال إلى المبنى هني في
0: مجمع وزارة الإعلام
1: في مدينة قيسة. فبعد ذلك بدينا طبعا العمل بشكل واسع.

0: وبشكل مكثف.
1: طيب ما هي أكثر البرامج التي يعني لا تزال عالقة بالذاكرة والتحضير لها خذ منك وقت وكان في يعني جهد في إنتاج هذه البرامج؟
0: الحقيقة كان في كثير كثير من البرامج، لأن يعني مثل ما تعرفين يعني الدورة الإذاعية دائما تنزل بالعديد من البرامج الإذاعية.
1: نعم.
0: فكانت البرامج يعني تكون موزعة على العدد من المذيعين. كان في هناك برامج الحقيقة يعني شاركت فيها ويعني وقدمتها وربما لا تزال عالقة في الذهن. في برنامج حتى يعني قدمناه في الإذاعة.
1: نعم.
0: ثم بعدين انتقلنا إلى التلفزيون.
1: أيوة.
0: اللي هو برنامج استشارات قانونية. هذا البرنامج طبعا يجيب على استفسارات المستمعين والمشاهدين.
1: نعم.
0: وكنا نستضيف يعني المحامين.
1: نعم.
0: محامين متمرسين ويجيبون على أسئلة صعبة قد يمر فيها الإنسان ويستفيد يعني المستمع أو المشاهد، ولذلك كان يستقطب عدد كبير من المتابعين.
1: جميل.
0: في هناك برامج يعني مختلفة الحقيقة قدمناها، في برامج دينية، في برامج إذاعية، في برامج سهرات، في برامج أيضا سهرات في خلال شهر رمضان دائما نقدم سهرات، يعني لأن إذاعة البحرين كانت تقدم سهرات إذاعية في شهر رمضان
1: ولا تزال.
0: نعم.
1: حتى اليوم.
0: نعم. على امتداد الشهر، على امتداد الشهر.
1: صحيح.
0: وكان الإخوان المذيعين يشاركون في هذه السهرات. يمكن لو أردنا أن نستعرض عدد من البرامج اللي تم تقديمها، كان في هناك برنامج اسمه

0: إخوان المذيعين يشاركون في هذه السهرات. يمكن لو أردنا أن نستعرض عدد من البرامج اللي تم تقديمها، كان في هناك برنامج اسمه مع الأنبياء، كان من إعداد حلمي رمضان، وقدمت هذا البرنامج لفترة طويلة. كان في هناك برنامج دعوة إلى الإيمان، بدينا بالبرامج الدينية. هذا البرنامج أيضا من إعداد الأخت منيرة العليوات، وقدمت يعني سعدت بتقديمه مع الأخت الفاضلة الزميلة بدرية عبد اللطيف.
1: نوجه لها تحية طبعا، أكيد
0: نوجه لها ألف تحية الحقيقة لأختنا الأستاذة بدرية. قدمنا برنامج أيضا مع الأخت بدرية اللي هو للمستمع مع التحية.
1: نعم.
0: هذا البرنامج أيضا من إعداد الأخت بدرية.
1: نعم.
0: وبدرية عبد اللطيف، ومن إخراج كان المرحوم الأستاذ نبيل العلوي. برنامج جولة في بحر الثقافة، هذا البرنامج إعداد نبيلة سليمان، هذا استمر فترة طويلة الأخت شيخة.
1: نعم.
0: وكانت الأخت نبيلة يعني ما شاء الله نشيطة، ولذلك كان هذا البرنامج يعني يتواصل على امتداد العديد من الدورات الإذاعية. قدمت مع أختي وعزيزتي وزميلتي الأستاذ أمينة حسن.
1: نعم.
0: وأخرج الأستاذ خليفة العريفي. قدمت برنامج يعني الشاعري في قبل موجز الساعة 12، الراعية والسندباد.
1: اسم البرنامج؟
0: الراعية والسندباد.
1: الراعية والسندباد.
0: نعم. هذه
1: شنو محتوى البرنامج؟
0: هذا برنامج يعني مثل ما تقولين في مناجات، في يعني نوع من المشاعر الفياضة يقدم يعني مع منتصف الليل، مع منتصف
1: مناسب الليل. أجواء الليل
0: مناسب. مناسب لأجواء الليل.
1: جميل.
0: إيه نعم.
1: إيه بعد ناس رايقة وتبي تسمع يعني كلام لطيف وعبارات جميلة،
0: وأعتقد
1: إن هذه البرامج اللي يتم إنتاجها في ذي الوقت لها خصوصية.
0: لها خصوصية. نعم. إيه نعم. وبرنامج بسيط، وأتذكر يمكن في حدود 10 دقائق.
1: جميل.
0: في البحرين عبر التاريخ، هذا من إعداد الأخ والزميل الأستاذ عبد الواحد درويش، وقدمت مع الأستاذة بدرية عبد اللطيف.
1: جميل.
0: في برنامج أيضا قدمناه استمر على مدى 30 حلقة، اللي هو برنامج حديث الغروب. اي نعم. شاركت في بعض هذه، لان هذا البرنامج كان يقدمه المرحوم الاستاذ ابراهيم كانو، فيعني انا قدمت من عدد من الحلقات الحقيقه. في ايضا هناك برنامج اسمه اعمده الحضاره، هذا البرنامج من اعداد عيسى الحمر، وقدمته مع الغازي عبد المحسن وأمين الشملان، واشتركت معهم في التقديم، وأخرج الأستاذ خليفة العريفي.
1: جميل.
0: في برنامج أيضا آخر اسمه للمستمع مع التحية، هذا البرنامج استمر على مدى 60 حلقة، قدمت مع الأستاذة بدرية عبد اللطيف، وأخرج نبيل العلوي رحمة الله عليه.
1: نعم.
0: برنامج أيضا من أرشيف التاريخ، هذا البرنامج من إعداد راشد أبو أحمد، وأنا قدمته، وأخرج أيضا نبيل العلوي. في برامج طبعا بالخاصة بالمناسبة.
1: نعم.

0: المناسبات الوطنية دائما نقدمها. كان في برنامج لمناسبة زيارة صاحب العظمة إلى المحرق، وكان اسمه قلعة عراد بين الماضي والحاضر، إعداد فاطمة الخواجة، وقدمته وأخرجه الأستاذ نبيل العلوي رحمة الله عليه. البحرين الأولى في تنمية الإنسان، برنامج أيضا خاص بمناسبة العيد الوطني قدمناه، إعداد المرحوم الأستاذ عوض هاشم وإخراج زميل عبد النبي حسين، نقدم له التحية. وقدمت مع الأخت الفاضلة والزميلة أمينة الشملان في برنامج اسمه مسالك النور، كنت أنا عديته. هذا البرنامج قدمه الأستاذ عاطف السلطي رحمة الله عليه وأمينة حسن، الأخت أمينة. استطلاعات قرآنية أيضا عدت فوزية محمد، الأخت الزميلة فوزية محمد، وقدمت مع عبد الله ملك. في برنامج اسمه شعاع المساء، هذا البرنامج
1: شعاع المساء
0: جميل. نعم، قدمت مع الأستاذة بدرية عبد اللطيف، وأخرج عبد النبي حسين. في برنامج اسمه أديان من صنع الإنسان، هذا البرنامج أعد راشد نجم، وقدمت وأخرج الأستاذ عبد الواحد درويش.
1: جميل.
0: يعني طيب في عدد كبير، عدد كبير
1: بالضبط. هناك أعمال كثيرة وأعمال ممتدة، ولم يقتصر فقط إنتاجها على دورة برامجية واحدة. أنت اليوم من خلال هذا المشوار، ما هو البرنامج الذي تعتقد أنه أقربهم إلى قلبك، أكثرهم تعبيرا عنك، ولا تزال يعني تحتفظ له بمكانة خاصة؟
0: والله أخونا عبد الناصر النعار، حبيبنا وعزيزنا،
1: استاذ بجمال،
0: بجمال وجمال، يعني إلى حضور متميز.
1: نعم،
0: دائما ب يعني وجوده وحركاته، ويعني دماتة خلقه. فقدمت وياه برنامج اسمه محطات عبر الأثير. هذا البرنامج أيضا يعني برنامج فيه حيوية.
1: جميل.
0: كثير الحقيقة.
1: هل هو مجلة إذاعية؟
0: أشبه بالمجلة. جميل. الإذاعية، أشبه بالمجلة الإذاعية، فكان يعني برنامج فيه نوع من التنويع.
1: أيوة، والحيوية
0: والتشويق، ولذلك يعني كنت سعيد في تقديم هذا البرنامج مع أخي أبو جمال، بارك. جميل. الله فيك.
1: طيب الآن هذه خطك الإذاعي.
0: نعم.
1: متى تحولت؟
0: وهناك طبعا برامج أخرى طبعا.
1: ولكن الغرض الرئيسي من دخولك الإذاعة كان قراءة نشرة الأخبار.
0: نعم.
1: يعني هذه هي الفكرة الأولى.
0: نعم، في البداية نعم كانت نشرة الأخبار، ثم يعني توسع يعني العمل ليشمل البرامج وتقديم البرامج وإعداد بعض البرامج. وبعدين طبعا
1: من كان مدير الإذاعة في ذلك الوقت؟
0: كان مدير الإذاعة في البداية أحمد سليمان.
1: نعم.
0: وبعدين صار الأستاذنا الكبير الأستاذ حسن كمال.
1: أي
0: نعم. وبعدين صار بعد الأخ رئيس الإذاعة، الأخ المرحوم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله رحمة الله عليه، أبو خالد. والحقيقة يعني عندما أذكر هذه الأسماء يعني يتملكني شعور ما شاء الله بأهمية مثل هذه القامات الإذاعية الكبيرة، اللي يعني أثرت الساحة الإذاعية بخبرتها وكفاءتها وقدراتها المتعددة الحقيقة. لأن يعني شخص مثل الأستاذ حسن كمال، شخص يعني متنوع الثقافة، متنوع الجوانب الفنية.
1: نعم، صحيح.
0: يعني نحييه ويعني نوجه له الألف شكر وألف تحية.
1: يستاهل أبو خالد، يعني بصمته واضحة، وصوته وما قدمه للإذاعة وللبحرين

0: والسلام يعني عمل عظيم وعمل جميل وباقي وخالد. طيب هذه عملك الآن في الإذاعة وقراءة نشرات الأخبار ونوعا ما بدأت تتلمس طريقك مع البرامج، متى انتقلت إلى التلفزيون وأصبحت أيضا تظهر يعني للجمهور عبر الشاشة؟
1: الأخت شيخة الله يطول عمرك، الحقيقة يعني مع بداية العمل في الإذاعة، تدرين في ذاك الوقت إذاعة البحرين كانت يعني مسموعة، مسموعة جدا، ولم تكن هناك طبعا وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تكن هناك التلفزيونات
0: والفضائيات
1: بكل هذه التقنيات الهائلة وكذا، فكان هناك يعني مكانة كبيرة إلى إذاعة البحرين ثم إلى تلفزيون البحرين أيضا، وحضوره وتواجده ليس فقط في حدود مملكة البحرين وإنما على امتداد منطقة الخليج في ذاك الوقت.
0: نعم.
1: في هالأثناء كان يعني بعض المتابعين، أتذكر ولا زلت أحتفظ بقصاصات من الصحف،
0: طبعا ما يرسلوا لكم الرسائل أو عن طريق بريد القراء.
1: إيه كانوا نعم، فكان يعني عن طريق مثل ما تفضلتين
0: بريد القراء. نعم.
1: فكتب يعني أكثر من واحد وأكثر من واحدة من الأخوات كتبوا على أساس إن سمعنا صوت كذا متميز يعني، فكانوا يتمنون لو بعد يعني
0: يعطي أكثر
1: وينتقل بعد إلى التلفزيون.
0: نعم.
1: في هالأثناء كانت الأخت المرحومة الأستاذة كريمة زيداني. الأخت كريمة زيداني كانت تقدم برنامج مساء الخير، وبرنامج مساء الخير يعني برنامج اللي هو مجلة التلفزيون تقريبا. هذا البرنامج كان يقدمه معاها مذيع اسمه حلمي البولوك. حلمي البولوك هو مذيع مصري بعد متميز. أعتقد أن في خلال تلك الفترة انتهت فترة انتدابه والتعاقد معه، فرجع إلى مصر، فاحتاجوا إلى مذيع يحل محل حلمي البولوك، فعرضوا عليه،
0: وكان المذيع عبد الجليل طرف.
1: نعم، عرضوا عليه، فأنا طبعا رحبت بالفكرة لأن على أساس أن هذه فرصة بعد طيبة وسانحة، على أساس أن الإنسان ينتقل إلى التلفزيون، وبدأت انتقلت يعني أول ما خطيت الخطوة الأولى في التلفزيون من خلال برنامج مساء الخير ويا المرحومة الأخت كريمة الزيداني، ورأسا بعدها مباشرة يعني اقتحمت عالم الأخبار، لأن يعني الأمور أنت مثل ما تعرفين الأخت شيخة يعني الإذاعة هي المعلم الأول ترى، لأن الإذاعة هي يعني ميكروفون، ورأسا الميكروفون ينتقل إلى أذن المستمع، أذن المستمع، عرفت شلون؟ ولذلك يعني المذيع القدير يعني يستطيع أن يوصل هذا الشيء إلى المستمع بشكل مباشر، ويعمل على أساس أنه هو يعني يوصل ما يريد أن يقوله بطريقة الصحيحة وبطريقة الجيدة اللي يتقبلها المستمع.
0: طبعا لأن مثل ما تفضلت يعني، ولا أقطع كلامك إلا بالخير، يعني الإذاعة فيها مسؤولية وفيها تحدي كبير فيما يتعلق موضوع يعني تقديم المادة الإذاعية عبر الميكروفون والأثير. في التلفزيون المشاهد ممكن يعني مثلا تروح عين على الديكور، هم يصورون في مكان وايد حلو والاستوديو اللي هم فيه جميل جدا، فلربما ما يركز وايد مع موضوع مقدمي البرنامج المادة التي تقدم، ويصبح مأخوذ مثلا بالخلفية أو بالاستوديو، أو مثلا تكون المذيعة مثلا على قدر كبير من الجمال، المذيع عنده حضور طاغي وجاذبية، فالتلفزيون هناك في مجال لي يعني خلنا ما بسميها تشتيت انتباه المتلقي أو المشاهد، ولكن درجة تركيزه متوزعة على أمور كثيرة
1: صحيح.
0: في الإذاعة ما في مجال.
1: ما في.
0: هي الأذن وتركيز المستمع معاك بدرجة كبيرة جدا، وأنت أمام تحدي خطير.
1: صحيح.
0: أما أن أنت تمتلك هذه الأذن وتصبح يعني

0: وكأنك تسرسبت في داخل هذا المستمع ليبقى معك إلى آخر البرنامج أو تفقد.
1: والأذن تعشق قبل العين أحيانا.
0: نعم
1: صحيح يعني لأن في التلفزيون احنا طبعا عملنا في هذا الجهاز وفي هذا الجهاز لا هناك يعني في هناك الكثير من المؤثرات الأخرى
0: صح.
1: اللي تشارك المذيع يعني تشارك بالنسبة إلى مختلف الأمور مختلف الجوانب
0: في مادة فيلمية بعد في مثلا التقارير خصوصا في الأخبار
1: نعم صحيح بينما في الإذاعة أنت و المستمع بشكل مباشر
0: صحيح.
1: ليس هناك أي مؤثرات أخرى
0: صحيح.
1: ولذلك أنت يعني مكشوف مثل ما نقول أمام المستمع يعني دخلنا الجانب بعد التلفزيون وأصبحت أقدم نشرات الأخبار ثم بعد قدمت العديد من البرامج في تلفزيون البحرين فكانت يعني كان وقتي موزع بين العمل الإداري في الصباح والعمل في الإذاعة والعمل في التلفزيون ولكن تبقى الإذاعة هي الموئل الأول بالنسبة لي
0: أعتقد أن بعد من يعني من يشاهد ومن يتابع الآن أعتقد أن على طول المشوار يعني منذ أن وجدت الإذاعة ككيان وكوسيلة تواصل إعلامية كل من نشاهده الآن من نجوم الصف الأول في التلفزيونات خلينا نقول مثلا شوف مثلا وبالذات في القنوات الإخبارية لأنها تحتاج إلى حضور وقوة ولغة وتمكن بتسأله بيقول لك أنا بدايتي مذيع في الإذاعة
1: صحيح صحيح.
0: أغلبهم
1: صحيح.
0: وإحنا نتكلم عن ناس يعني دخلت في المجال الإذاعي لسنوات ولم يكن حتى في أغلبهم يمكن ما كان في بالهم إنما ينتقلون طيب. إلى الشاشة
1: صحيح.
0: ولكن تأسيسهم وبدايتهم وخبرتهم التراكمية كلها كانت في الإذاعة
1: صحيح ولذلك الإذاعة الحقيقة هي المدرسة الأولى بالنسبة إلى المذيع بالنسبة إلى المخرج بالنسبة إلى المعد أيضا لأن لابد وأن يعني يخرج كل إمكانياته وقدراته في هذه المادة وفي إيصال هذه المادة إلى المستمع بالشكل الذي يتلقاها المستمع بقبول حسن
0: نعم. الآن مع كل هذا المشوار أنت لديك خطك الآخر لأن أنت ما كنت موظف في الإذاعة بشكل دائم أو كلي أنت كنت تعمل في رئاسة مجلس الوزراء عملك ما هي طبيعته عمل إداري؟
1: طبيعة عملي عمل إداري صرف كنت موظف في هذه الوزارة وأقوم كمقرر بالنسبة إلى اللجان الوزارية من أول ما يعني انتقلت للعمل في هذه الوزارة ثم بعدين أصبحت مدير للجان مدير الجلسات واللجان مثل ما تعرفين مجلس الوزراء يتفرع عنا لجان وزارية نعم لجان وزارية متعددة ومتخصصة
0: صحيح.
1: فكنت الحقيقة يعني أحضر مجمل هذه اللجان ويعني علاقتنا تكون مباشرة مع الوزراء على اعتبار أن هذه اللجان تشكل من وزراء فأيضا بعد هذه تكسب الإنسان بعد معرفة وعلم وتكسب خبرة في كيفية التعامل مع يعني شخصيات كبيرة بهذا المستوى
0: في جزئية أخرى الآن في وأنت ترتدي عباءة المذيع ومقدم البرامج أنت تقرأ هذا الخبر أو تعلن عن هذا المشروع أو لربما هناك في نص لقانون جديد أنت تقدمه الآن للجمهور لو كنت مثلا مذيع ومقدم برامج بدوام كامل فأنت في الأساس في الإعلام تلقيت هذا

0: الخبر أو المادة جاهزة وتقدمها للمستمع أو للمشاهد أيا كان.
1: نعم.
0: لكن وجودك في مطبخ القرارات، وجودك في وسط يعني هذه المكان، وجودك في رئاسة مجلس الوزراء وشؤون مجلس الوزراء وفي اللجان الوزارية التي تتناول مختلف المواضيع التي تعنى بها الحياة في البحرين.
1: صحيح.
0: وأحيانا حتى موقف دولة البحرين في ذلك الوقت إزاء مثلا الأحداث العالمية، ما يطرأ على الساحة السياسية. وإحنا نتكلم عن فترة مشبوبة، يعني وجودك أنت في هذا المجال.
1: نعم.
0: من 75 مرورا العالم مر بالعديد من الأحداث المهمة، خصوصا
1: نعم.
0: لمنطقة الشرق الأوسط.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: تحولات، حروب.
1: نعم.
0: أزمات.
1: صحيح.
0: فأنت موجود الآن، يعني أنا سؤالي.
1: نعم.
0: كيف تنظر لهذه الأخبار التي تقع بين يديك وأنت أصلا لديك جزء من الصورة في نعم. كيفية يعني تشكل تلك الأخبار.
1: صحيح.
0: وحتى بعض القرارات والمشاريع في داخل نعم. مطبخ الحكومة مثل ما نقول.
1: بالتأكيد طبعا لما أنا كمذيع أقرأ أي خبر من الأخبار بالتأكيد يعني رايح يعني مثل ما نقول يكون قراءتي لهذا الخبر أيضا مستندة إلى بعد نوع من المعرفة أو نوع من الخبرة بهذا الموضوع أو هذا الموضوع. فلذلك

0: الموضوع الذي يتحدث عنه. فلذلك طبعا لما أخذ نشرة الأخبار أحيانا يعني لا أتفاجأ ببعض الأمور أو ببعض الأخبار، لأن الواحد عايش في الفترة السابقة، في فترة يعني سابقة عايش مثل هذا الحدث أو مثل هذا الموضوع، وأعرف يعني العديد من تفاصيله والعديد من جوانبه.
1: شكرا لأنك أجبت على سؤال كان يعني يدق مسامره في رأسي من البداية.
0: نعم بارك الله فيك.
1: يعني كمية الهدوء يعني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا أتكلم الآن كمتلقي، أوكي؟ نعم. كمستمع ومشاهد. نعم. على طول هذه الفترة يعني عبد الجليل الطريف عنده ثبات انفعالي خرافي، ويقرأ الأخبار بطريقة يعني اسمح لي في التشبيه، هي طبعا بشكل إيجابي طبعا، بطريقة روبوتية. يعني ويمر على الخبر، يفترض أن يكون في بعض الأخبار صادمة، لربما الأخبار يعني هي اسمها أخبار يعني
0: أخبار، إيه؟
1: ولكن عبد الجليل ثابت هادئ صوتا ونظرة وبدي لانجوج وطريقة تفاعل مع الكاميرا. فكنت أسأل يعني هل هو في الواقع كذي ولا هو لا؟ يبدو انه مثل ما تفضلت انت لا تتفاجئ، يعني تيك النشرة
0: فبذلك
1: انت اصلا عارف الموضوع.
0: بالضبط بحكم عملي،
1: بحكم عملي
0: وظيفتي. فلذلك طبعا اطلع على كثير من الامور.
1: نعم.
0: ولذلك لما ياتي خبر بهذا الموضوع بالتاكيد يعني يكون يعني ادائي لهذا الخبر يكون
1: مختلف. نعم.
0: وراءه مثل هذه الخبرة
1: والمعرفة
0: السابقة.
1: مرة أخرى شكرا أجبت على السؤال، لأن أعتقد فعلا أن الإعلام يعني لديه ما في جعبته الكثير.
0: نعم.
1: وعنده اطلاع، عنده معرفة، وعنده القنوات التي يستقي منها معرفته الشخصية، وبالتالي طريقة تعامله مع ما يقدمه من مادة سواء في الأخبار أو حتى في البرامج أكيد إن هي تصبح مختلفة وتفرق من شخص إلى آخر.
0: نعم يفترض.
1: نعم.
0: طبعا في هناك جانب آخر أخت شيخة،
1: وهو
0: استكمال أنت سألتيني عن عملي الرسمي.
1: نعم.
0: طبعا عملي الرسمي في شؤون مجلس الوزراء توقف في سنة 2002. لو سألتي ما بعد 2002 تم تعييني عضوا في مجلس الشورى.
1: نعم. مع التشكيل أول مجلس وطني.
0: أول مجلس. نعم. نعم. جلالة الملك المعظم حفظه الله يعني كلفني بهذه المهمة.
1: نعم.
0: فاقتحمت أيضا المجال السياسي من هذا الباب الواسع.
1: هو يعني موضوع التعيين له قصة حلوة وطريفة، يعني ياريتك أنت تخبرنا القصة.
0: نعم. موضوع التعيين يعني أمانة
1: إعلان الأسماء،
0: أمانة يعني أنا لم أكن أتوقع أن بيتم يعني اختياري من قبل جلالة الملك.
1: نعم.
0: حفظه الله.
1: هذه في دور الانعقاد الأول.
0: في دور الانعقاد الأول في.
1: نعم.
0: أول تشكيل مجلس الشورى.
1: نعم.
0: بعد في ظل المشروع الإصلاحي.
1: نعم.
0: لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. فيعني كان شيء مفاجئ الحقيقة.
1: أخيرا تفاجأت جليل الطريف. أخيرا.
0: نعم بالضبط تفاجأت أمانة أن يعني يتم هذا التعيين، ولكن هذا ليس غريبا على جلالة الملك حفظه الله ورعاه، لأن يعني بالتأكيد يعني اختياراته دائما تتم وفق يعني مواصفات.
1: نعم.
0: محددة. وأنا طبعا سعيد وأتشرف بأنني كنت عضوا في هذا المجلس العتيد، واستمر عملي لمدة 4 سنوات. ثم تفاجأت بعدين بأن أعين أمينا عاما لمجلس الشورى. عقب 2006 فأصبحت أمين عام لمجلس الشورى.
1: نعم.
0: الحقيقة واستمريت في هذا المنصب.
1: نعم.
0: أعطي ما أستطيع أن أعطيه بعد أن يعني أستطيع يعني أتمنى أن أكون قد أديت دوري واجبي خلال فترة عضويتي في مجلس الشورى. بعدين أتمنى أن أكون قد أديت أيضا الواجب الوطني والواجب الوظيفي عندما شغلت منصب أمينا عاما لمجلس الشورى واستمريت لفترة 12 سنة بعد هذه أمين عام لمجلس الشورى. ثم بعدين طلعت تقاعد وما أنا

0: بقيت يعني فترة بسيطة حتى تم تعييني عضوا في مجلس الأوقاف الجعفرية. ولازلت
1: مهمة جديدة
0: ولازلت الآن عضو في مجلس الأوقاف الجعفرية، وأصبحت نائبا للرئيس المجلس. فيعني شوفي البحرين الله يطول عمرك، البحرين يعني عزيزة على كل إنسان بحريني، ولذلك مهما يقدم الإنسان، هذه قناعتي، مهما يقدم الإنسان لهذا الوطن ولهذا الشعب وللقيادة الرشيدة، فهو يبقى يعني مقصر، يبقى قليل. مقصر نعم. يبقى ما يقدمه قليل في حق هذا الوطن. طبعا احنا نسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا في أن نؤدي دورنا ونؤدي واجبنا ونقوم بالأمانة التي كلفنا بها على أكمل وجه إن شاء الله.
1: وأنت إن شاء الله بإذن الله قدها. وسأعرج على موضوع المناصب التي تقلتها، ولكن عندي سؤال.
0: تفضل يا طول.
1: بعد هذا المشوار وهذه السنوات وهذا التقديم واللي يعني الذهاب والإياب ما بين الأثير وما بين الشاشة، يوحشك الميكروفون؟
0: بالتأكيد. يعني حتى لو أقول لا، يعني لا أكون صادقا إذا قلت لا. بالتأكيد، لأن مثل ما تعرفين يعني هذا الميكروفون له سحر خاص، له سحر خاص أمانة، وهذا السحر يسري في عروق الإنسان الحقيقة. فبالتأكيد الميكروفون والشاشة أيضا يعني لا نبقيها حقها أيضا، ولكن عملنا الأساسي
1: نعم.
0: ونشأتنا كانت في هذه الإذاعة العتيدة اللي إن شاء الله دائما تتألق ويتحسن بعد مستواها ويرتفع مستواها ويسمو صيتها إن شاء الله دائما وأبدا، وترتفع دائما رايتها بوجود المخلصين من أبناء هذا الوطن مثلكم وأمثالكم الأخت شيخة.
1: الرسالة تحب توجهها لمن يعمل اليوم في مجال الإعلام وهو يعني يعمل ضمن تحديات ومعايير وظروف مختلفة تماما عن اللي أنتوا عشتوها في فترة سابقة، بتطور الحياة وتطور التكنولوجيا وتطور المفاهيم وتطور الإنسان بطبيعة الحال. رسالة تحب توجهها لهؤلاء كيف يمكن أن يقدموا هذا العمل في مجال الإعلام؟
0: بعدين لابد وأن يضع الإنسان في يعني أهم توجهاته هو أن يخدم وطنه، يعني من خلال هذه المؤسسات الإعلامية اللي يعمل فيها. خدمة الوطن طبعا هي أمانة في عنق الإنسان، عندما يعني يستشعر الإنسان مثل هذه المسؤولية فبالتأكيد سيعمل على إعداد نفسه، على تهيئة نفسه، سيعني يجعل مسألة ما يقدم في سبيل هذا الوطن وفي سبيل هذا وفي سبيل يعني قيم ومكانة هذا الوطن، يصبح كل الأمور يعني بسيطة وسهلة. ولذلك يعني الإنسان لابد وأن يكون قادرا على أن يتجاوز الصعاب ويتجاوز العقبات، ويكون عنده الإرادة التي يعني تمكنه من تجاوز كل ما يواجهه، لأن قد يواجه الكثير من المصاعب أثناء تأديته لعمله. شباب اليوم طبعا لابد

0: يتحلى بالصبر، بالصبر، وأن يتحلى بروح المسؤولية. وبالتأكيد من يعمل في هذه المجالات الحقيقة لابد وأن يكون متسلحا بهذه القيم وبهذه المبادئ وبهذه الأمور التي تمكنه من أن يعني يؤدي دوره ويؤدي واجبه في حق وطنه وحق يعني مجتمعه. فبالتأكيد هذه يعني أي شاب أو شابة من شبابنا الحقيقة دائما يعني يتميزون بمثل هذه الروح. وبالتأكيد أبنائنا اليوم يعني ما يميزهم هو دائما الطموح. فلما يكون الإنسان عنده الطموح يتوافر عنده مثل هذه الميزة، فأنا أعتقد أنه هو سيؤدي واجبه ويقوم بدوره على يعني الوجه الأكمل مثل ما نقول.
1: احنا طبعا سعداء جدا بهذا اللقاء، وكنت أود أن أستفسر عن أو أسأل عن إعدادك للبرامج، يعني فترة اللي كنت تعد فيها واضح إن حتى من العناوين هذه برامج يعني برامج نخبوية ثقافية وبرامج حوارية. هل هذا الخط الذي يعني اخططه عبد الجليل لنفسه، ولا تحس إن يعني هي كانت بالصدفة وأنت مشيت في هذا المشوار؟
0: أنا أعتقد الأخت شيخة بأن من يتم اختياره لأن يقدم برامج وفق هذا الخط لابد أن تتوافر عنده الملكة والقدرة على يعني إدارة حوار مع يعني من يقابلهم، خاصة إدارة حوار مع يعني شخصيات بعد وازنة ولها مكانتها الكبيرة. أنا أعتقد أن كنت في فترة من الفترات وخاصة بعد في التلفزيون شيخة كنت دائما يعني يتم اختياري على أساس أن أحاور الضيوف. وكان في فترة من الفترات وزير الإعلام كان المرحوم الأستاذ طارق المؤيد يعني يحرص دائما على أساس أن يدعو يعني هالشخصيات الكبيرة هذه، ودائما يعني يفسح يدعوهم إلى إقامة يعني ندوة أو حوار من خلال يعني دعوتهم إلى التلفزيون. فكانوا يعني يختاروني إلى أن أحاور هذه الشخصيات. أتذكر مرة واحدة كان في دعوة إلى رؤساء تحرير الصحف المصرية، مجموعة يمكن حوالي 7، وأجريت الحوار أتذكر معهم
1: رؤساء تحرير
0: الصحف المصرية. تصوري يعني كلهم ما شاء الله قامات. فكنت يعني أقوم بما أستطيع القيام به خلال يعني محاورة إدارة هذا الحوار.
1: جميل.
0: وكذلك مرة واحدة كان في مسؤول مغربي أعتقد كان اسمه الأستاذ محمد بن عيسى، حتى صار بعدين وزير الثقافة، أيضا بعد أجريت معه حوار أتذكر في التلفزيون. وكان ميزة الأستاذ طارق المؤيد أنه يعني يجلس في أحيانا في الكنترول ويتابع
1: بنفسه
0: الحوار، ولذلك كان دائما يعني يختارني في أن أكون أقدم هذا النوع من أجري هذا النوع من الحوارات مع الضيوف.
1: من هي الشخصية اللي يعني لا تزال تذكر الحوار معها وأثرت فيك بشكل كبير يعني وكانت ولا تزال حاضرة في ذاكرتك لأن فعلا الحوار معها كان مميز؟
0: الحقيقة كان في لقاءات ترى أحيانا بعد ليست لا تقتصر اللقاءات فقط على الجوانب الثقافية، أيضا تشمل اللقاءات بعض الفنانين

0: أتذكر وأتذكر أن سويت لقاء في فنان عراقي اسمه سعدون جابر.
1: أي
0: أتذكر أن سويت معاه لقاء
1: مع سعدون جابر.
0: سعدون جابر كان في زيارة إلى البحرين ويعني أجريت معاه حوار فني أتذكر، وهذه يعني لا زال راسخ في الذاكرة إلى حد الآن. ورؤساء الصحف المصرية طبعا لا أتذكر بالضبط أسمائهم في ذيك الفترة، كانوا يعني أكيد يعني قامات صحفية معروفة،
1: وأكيد أن الحوار كان ساخن جدا،
0: وأكيد الحوار نعم نعم. والحمد لله يعني أبلينا إن شاء الله، إن شاء الله نكون أبلينا بلاء حسنا خلال عملنا في الإذاعة وعملنا في التلفزيون.
1: سؤالي الأخير، خبر مر عليك في نشرات الأخبار وأيضا لا يمكن أن تنسى، يعني سواء كنت مستعد له أو غير مستعد له، بس هذا الخبر لا تنسى.
0: الخبر اللي يعني مر علينا وأثر فينا كثير هو خبر وفاة المرحوم صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان، لأن يعني أنا بحكم عملي في شؤون مجلس الوزراء كنا نتشرف بالسلام على سموه صباح كل يوم سبت وكل يوم اثنين، فلذلك يعني ظل عالق في الذاكرة. نعم،
1: إن شاء الله يا ربي دائما تعلق بالذاكرة كل اللحظات السعيدة، كل الأخبار المفرحة، وكل التجارب التي حتى وإن كانت في ظاهرها تجارب حزينة أو تجارب مؤلمة، في النهاية هي دروس تضاف إلى يعني تجربة زاخرة عميقة ممتدة لشخصية أثرت في الناس وأثرت في المشهد السياسي. وأعتقد أن وجودك في أول تشكيل في بداية هذا المشروع الإصلاحي الكبير في وسط مشاعر يعني لا يمكن أن احنا ننساها، كل من عاش في تلك الفترة وكل من عاصر تلك الفترة، سواء يعني كان موجود للمشاركة، كان موجود للمتابعة، كنت في السن القانوني، صوت، انتخبت ولا لا، اسمك موجود في الصرح ولا لا، مو مهم، المهم أنا اسمي موجود للأسف، كنت أصغر بالسن القانوني في صرح الميثاق، ولكن كلنا كنا مشبوبين، كلنا يعني ملأ بالحماس بحب هذا الوطن، بحالة من الاتحاد مع هذا القائد العظيم الذي يعدنا بمستقبل زاهر، ونحن متأكدين تماما بأن هذه الخطوات ستكون فارقة، ستكون مؤثرة، وأنت كنت حظيظ أن أنت كنت جزء من الصورة. أنا أغبطك جدا على هذه الوجود وهذا التأثير. الله يبارك في صحتك وفي علمك وفي عطائك وفي إخلاصك وفي هذه المشاعر الحقيقية التي يعني تصل إلى القلب، درجة استشعارك بالمسؤولية تجاه الوطن، وهو ما وصلنا طوال هذه السنوات. مثل ما قلت لك يعني ثباتك مخيف، ولكن أنا أعرف وراء هذا الرجل، هذا الثبات، رجل محب ومقدس وعاشق لهذه الأرض. مرة أخرى أنا يعني لا يمكن أن أصف لك سعادتي بهذا اللقاء وهذه الدقائق المعدودة. أمنياتي لك بمزيد من الصحة والعافية، وخلينا نشوفك في أروقة الإذاعة ونتشرف بوجودك.
0: الله يخليك،
1: ومن يدري لربما يعني نسمع برنامج جديد بصوت عبد الجليل الطريف في إذاعة البحرين مرة أخرى.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله, إن شاء الله.
0: والله الأخت شيخة بارك الله فيكم، أنتوا الامتداد الطبيعي، أنتوا الآن تحملون الراية،
1: صحيح،
0: تواصلون المسير، وأنتوا ما شاء الله متسلحين بالعلم وآخر ما توصل إليه العلم، ثم عندكم ما شاء الله الآن كل هذه

0: ودعواتنا لكم إن شاء الله بالتوفيق وبالسداد وبأن تقوموا إن شاء الله بما يملي عليكم الواجب وتحتم عليكم المسؤولية مثل ما تفضلتي تجاه هذا الوطن العزيز، هذا الوطن الذي يعني هو ملاذنا ومكاننا ويعني موطننا. وبالتأكيد الوطن مهما نقدم له فبالتأكيد يبقى عملنا قاصرا، وبالتأكيد أيضا هذه القيادة الرشيدة التي مثل ما تفضلتي تعيدنا دائما بتعمل وتجتهد وتجد وتحقق الكثير من الإنجازات، ومع ذلك يعني تعيدنا دائما بالأيام الأجمل، وها نحن نجد دائما في كل يوم تطور في هذا الميدان أو في هذا الجزء من الوطن، وهذا مصدر سعادة لنا جميعا. بارك الله فيكم وفي عطائكم، وإن شاء الله الله يوفقكم ويوفق الجميع، ومن خلالك تحياتنا إلى كل أسرة الإذاعة. احنا نقول دائما أسرة الإذاعة نسميها، كل الإخوان كل الأخوات الذين يعملون في هذا الصرح الكبير، لكم ولهم كل التحية وكل التقدير، وإن شاء الله نلتقي وياكم دائما على ألف خير إن شاء الله. أخت شيخة مشكورة ما قصرت.
1: مستمعينا ومشاهدينا، إذا كنا اليوم سعداء بجني وقطف الثمار فلهم كل الفضل والأجر في أنهم هم من زرعوا ومن ثابروا ومن اجتهدوا ومن اعتنوا بهذه الزرعات وبتلك الأشجار التي تأثمرت ونجني ثمارها اليوم. الأستاذ عبد الجليل الطريف بما قدمه طوال هذا المشوار، يعني مهما تكلمنا عنه هو يبقى قاصرا، خصوصا وإحنا نتكلم عن إنسان قدم هذا العطاء لسنوات طوال بمجهود كبير، ولعلها كانت يعني وضع فيها من روحه، وضع فيها من وقته، من جهده، من أعصابه، من ثقافته، ونحن نقدر جدا كل هذا العطاء. والأهم أن هذه القامات من أمثال الأستاذ عبد الجليل الطريف تقدم لنا هذا النموذج للإعلامي الملتزم المسؤول المبدع الذي نحتاج اليوم، وخصوصا اليوم في ظل كل ما نعيشه من تحديات في مجال الإعلام، نحتاج إلى الرجوع لمثل هذه القامات، نحتاج إلى أن نعود إلى هذه الثوابت، لأن القيم والمبادئ والأخلاق لا تتجزأ ولا تتبدل بتبدل الزمان. كل اللي نقدر نقوله مرة أخرى ندعو لهم بدوام الصحة والعافية والبركة وطول العمر، وإن شاء الله نكون يعني على قدر المسؤولية، ومثل ما يقولون نبيض الوي مثل ما هم قدموا وأعطوا، نتعلم منهم الدروس لكي نقدم ونعطي ونضيف لذاكرة الوطن ولذاكرة إذاعة مملكة البحرين. شكرا جدا لمتابعتكم، ونلقاكم إن شاء الله مع قامة جديدة من قامات إذاعة مملكة البحرين.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين.
12: إذاعة البحرين تقدم
13: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت

0: أثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم، شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة، شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين،
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. نيابة عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد يتوج نادي المحرق بكأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة.

ويؤكد أن ما يشهده القطاع الرياضي من تطور وإنجازات نوعية يأتي بفضل ما يحظى به من اهتمام ودعم لا محدود من ملك البلاد المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وزير الخارجية يشيد بيقظة الأجهزة الأمنية وكفاءتها بالتعاون الوثيق مع النيابة العامة في كشف التنظيم الرئيس المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه والقبض على عدد من عناصره ضمن قضايا التخابر والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، وتعرب عن اعتزازها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس. رئيس دولة الإمارات ونظيره اللبناني يبحثان هاتفياً التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على تعزيز أسباب الاستقرار والأمن والدفع تجاه مسار السلام في المنطقة. وزير الخارجية السعودي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الهادفة لخفض التصعيد. الرئيس المصري ونظيره الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ويشددان على ضرورة احتواء التوترات الراهنة بالمنطقة وتجنيبها مزيداً من التصعيد لحفظ السلم والاستقرار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: من أخبار الديرة.
1: مستمعينا، أعلنت وزارة الداخلية أنه بناءً على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النيابة العامة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكري ولاية الفقيه.
2: نعم، فقد تم القبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون.
1: وفي هذا الشأن عبر الصحفي محمد المحميد في مقاله عن اعتزازه بالجهود الأمنية لوزارة الداخلية البحرينية، مشيدا بكفاءتها في كشف التنظيمات التي تهدد أمن الوطن، ومؤكدا أهمية التلاحم المجتمعي والوعي الوطني في حماية استقرار المملكة. وهو معنا على الطرف الآخر باتصال لنتحدث أكثر عن هذا الإنجاز الأمني.
2: حياك الله، وكيف تقرؤون أهمية هذا الإنجاز الأمني في تعزيز استقرار مملكة البحرين وحماية أمنها الداخلي؟
3: يعني في هذا الموقف

0: هذه اللحظة. يعني شهدنا البارحة ترى يعني فرحة وطنية، فرحة شعبية في الإنجاز النوعي الذي حققته وزارة الداخلية في حماية الوطن من أصحاب الفكر المنحرف، في أصحاب الذين رموا أنفسهم إلى العدوان وحاولوا تخريب الوطن ومقدراته والانسلاخ من الثوابت الوطنية. هذا الإنجاز النوعي يؤكد أيضا الجاهزية والقدرة والتميز أيضا عند الرجال الداخلي بقيادة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد عبد الله الخليفة وشرطة البحرين وكافة الأجهزة الأمنية. يثق المواطن البحريني في مؤسسات الدولة، يثق في وزارة الداخلية، يثق بأنه عندما يعني يعيش على هذه الأرض بأنه آمن مطمئن، هناك رجال، هناك عيون ساهرة تحمي الوطن، تحمي المجتمع، تحمي الجميع. لابد أن نؤكد أن ما قامت به وزارة الداخلية في هذا المجال هو يعني يستهدف أصحاب الفكر المنحرف فقط لا غير، لا يستهدف مكون، لا يستهدف مجموعة، لا يستهدف أي مكونات المجتمع، ولكن يحافظ على مكونات المجتمع، يحافظ على الجميع. وبالتالي هذا الإنجاز النوعي وهذه الخطوة الاستباقية تؤكد أيضا الجاهزية واليقظة والخبرات المتواجدة في وزارة الداخل.
1: بالفعل يعني اجتهاد وإنجاز كبير تقدمه وزارة الداخلية في حفظ أمن واستقرار مملكتنا الغالية مملكة البحرين. أستاذ محميد، من وجهة نظرك ما الدور الذي يلعبه الإعلام الوطني في دعم الوعي والتحديات ومواجهة هذه التحديات في مملكتنا الغالية؟
0: نعم، شكرا على هذا السؤال. للأمان يعني من يقرأ المشهد لابد أن يقرأه بشكل شامل ومتكامل. لدينا في مملكة البحرين وجه جلالة الملك المعظم وكلف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أيضا بمتابعة الملاحظات والنواقص من بعد النجاح البحريني المتميز في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآتمة والجهود التي قادها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وبالتالي جاء

0: الملك المعظم وكلف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أيضا بمتابعة الملاحظات والنواقص من بعد النجاح البحريني المتميز في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآتمة والجهود التي قادها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وبالتالي جاء تكليف الملكي السامي بمعالجة كافة الملاحظات وتصدي للأفكار المنحرفة ومن سولت له نفسه في التعاون والتعاطف والتخابر مع العدو. لاحظنا بعد ذلك أيضا أن وزارة الداخلية أصدرت بيان في هذا الجانب وأكدت أيضا على قيامها بمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية مع من سولت له نفسه واستغل المنابر الدينية، استغل الجمعيات، مراكز رياض الأطفال وغيرها لنشر الفكر المنحرف. هنا يأتي الدور الإعلامي، يأتي الوعي المجتمعي، ولله الحمد يعني الإعلام الوطني والإعلام الشعبي والوعي المجتمعي أثبت يعني تميزه ووقوفه وتلاحمه مع الوطن خلال الاعتداءات الإيرانية الآتمة. ولكن لم تنتهي المرحلة، هناك مرحلة كذلك يعني مهمة وضرورية لمواصلة هذا الوعي، لمواصلة الدور الإعلامي خصوصا بعد الكشف والقضاء على هذه المجموعة. هناك أيضا إعلام معادي ينشر شائعات مغالطات، لابد أن نعي وننتبه لها. التأكيد على الدور الإعلامي المسؤول لكل مواطن، يعني كمواطن البحرين لا أقول بس الجرائد أو اللي عنده سوشيال ميديا هو يقوم بهذا الدور، لا، أنا في بيتي، أنا كمواطن لما تيني مسج فيه إشاعة إذا ما أرسلت فأنا أقوم أيضا بواجب وطني، أقوم بدوري. لكن إذا كل واحد نشر الإشاعات هذه راح تنتشر على الرأي العام، وبالتالي لابد أن نؤكد على التماسك المجتمعي. دائما احنا نسمع تعزيز الشراكة المجتمعية، الشراكة المجتمعية حتى وانت في بيتك أما أمام هاتفك أيضا لك دور، فلا حد ينتقص أيضا من دوره، الكل يكمل الآخر في هذا البلد، جميع مكونات المجتمع لها دور من مواطنين ومقيمين. بالتالي الدور الإعلامي والوعي المجتمعي هو دور مستمر ومستدام ومتواصل.
1: نعم سيد محميد، ولا شك بأنك تابعت التفاعل الذي يعني أيضا تابعناه في صحفنا المحلية الصادرة هذا الصباح، ويعني أيضا تابعنا تلك الإشادات التي أتت لمملكة البرج بشأن جاهزية البحرين في حماية سيادتها. كيف قرأتم هذه الإشادات؟
0: نعم، سؤال جدا مهم أستاذ الرحمن. يعني لاحظنا بالأمس الإشارات جاءت من كافة مكونات المجتمع البحريني، جاءت من مؤسسات المجتمع المدني، جاءت من أصحاب المساجد والمآتم والحسينيات، جاءت من البرلمانيين، من الإعلاميين، من الفعاليات الاقتصادية وغيرها، ما يؤكد أن الجبهة الداخلية في مملكة البحرين قوية تلتف على رأي الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم. فالوحدة والتماسك حاصل ولله الحمد في مملكة البحرين، وهي يعني خط الدفاع الأول ضد الأعداء ومن يريد الإضرار بمصالح الوطن. لا شك أن التضامن وتأكيد وتأييد الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين من الدول الخليجية والدول الشقيقة والدول الصديقة يؤكد أولا يؤكد أن الأمن الخليجي هو أمن واحد. ما يحصل في مملكة البحرين يؤثر على الإمارات، على الكويت، على كافة دول قريت. وهذا أيضا مملكة البحرين تقوم بذات الدور وبذات الإجراء وبذات التضامن والدعم والتأييد حينما يحصل أي ضرر في أي دولة خليجية، وهذه هي يعني اللحمة والتماسك ووحدة المصير والهدف. كذلك إدراك الدول الصديقة والدول الشقيقة أن الأفكار المنحرفة تنتقل إلى الجميع، تؤثر على الجميع. مملكة البحرين حينما تتصدى بهذا الفكر المنحرف أنها أيضا تحمي وطنها وتحمي أيضا الإقليم وتحمي أيضا العالم من انتشار وتأثير هذه الأفكار. لا شك أن هذا التضامن يؤكد أيضا أن مكانة مملكة البحرين الرفيعة لدى الدول الشقيقة والصديقة ودورها الفاعل ومكانتها الرفيعة وتواصلها المستمر، وأنها يعني دولة تعايش وسلام وتجمع جميع مكونات المجتمع والحريات الدينية المسؤولة. ولكن حينما يكون الانحراف لابد أن نؤكد على أن هنا دولة القانون والمؤسسات، وبالتالي لابد أن نشير كذلك إلى دور الدبلوماسية البحرينية.

0: ومحققاته أيضا من نتائجه هذه يعني الإنجازات تحققتها كلها يأتي لتضامن الدول معها لأنها تمضي على الطريق القويم، وبالتالي الدول تتعاطف معك وتؤيدك لأنك أنت في الطريق الصحيح وأنك تدافع عنها وعن أيضا المقيمين فيها. ترى يعني ما يقوم به أصحاب الأفكار المنحرفة ليضر البلد، يضر المواطنين ويضر أيضا المقيمين، وبالتالي كل هذا التضامن هو تضامن عام يؤكد أيضا مكانة مملكة البحرين.
1: من أخبار الديرة.

حالات الطوارئ وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: لإبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: احنا اليوم في فجر الثامن من ذي الحجة،
1: ويسمى هذا اليوم بيوم التروية، ويستحب للحاج المتمتع طبعا ان يغتسل ويتنظف ويقص اظافره ويحف من شاربه ويلبس الازار والرداء الابيضين.
0: والحين شو نسوي يبا؟
1: نحرم من مكاننا وننوي اداء مناسك الحج.
0: اللهم اني اريد الحج، فيسره لي وتقبله مني.
1: احمد اسمع التلبية.
0: الله تهز القلب.
1: مو بعان تهز القلب، قول.
0: اي ان شاء الله، نسيت الواحد ما ينسى.
1: اربط حرامك لا ينزل.
0: والحين
1: الحين ان شاء الله بنروح الى منى
0: وبنبات فيها.
1: اي نعم، ليله واحده.
0: والصلاه
1: يصلي الحاج فيها 5 صلوات، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التالي.
0: ما نقصر في الصلوات؟
1: يقصر الحاج في الصلوات الرباعية في منى إلى 2 من دون جمع، ويكثر من تلاوة القرآن والذكر والدعاء، ويمكث في منى إلى ما بعد شروق شمس يوم 9.
2: ما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: ريف إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
2: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها داء.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
2: هذه طاقة منفح، طاقة منفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين، غدروبنا، غدروبنا على النكعي،
3: وقف يا صقر، صقر، صقر وقف!
4: اللؤلؤة
1: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلع دال ولا بلحت جسدك قطتك حق اليراي؟
2: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء، متهوم بري والله يشهد.
1: ما تستحي ولا تخيل على وجهك تبوق ربعك اهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ براويك
2: ما بقت شيء، حرام عليكم نبشون، هذه ظلم ظلم ظلم يا نوخذ ظلم.
0: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
2: تقطن ولدي يا عدو الله، تقطن ولدي، تقطن ولدي.
5: ما في منك عيال، ما في عايش معاك.
2: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري، بحرمك من الدنيا مولية.
5: ما في عايش، ما في عايش معاك، ما فيك.
2: أنا ما تبيني عيال، من تبين، من تبين.
4: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
2: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
6: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة ويا أنا يا ولدك.

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: خشوني انت خشوني خشوني خشوني
1: ميكو
0: ايش صاير؟ البمباسيه ترسين الديره وكل واحد شال اتفاق في التكسر ومن يشوفون واحد يمشي كتفوه.
1: الله هو الكافي حسبي الله هو الكافي.
2: لا لا لا, لا, لا, لا انا بطلع اشوف السكه بطلع
3: اقعد مكانك اقعد مكانك ولا واحد فيكم يطلع من البيت ياودوا مكانكم وخلونا نشوف ايش بيصير.
1: وعلي على نسوان شاهين تموا يصوتون هم وعيالهم لوي الصبح. الله اكبر عليهم الله اكبر عليهم.
0: ابو كلت ثلاث بيوت ما بقى منهم غير رماده.
3: المهم ان شاء الله ما حد مات.
0: هارون طباخ بيت شاهين كان يجيب لي العشاء للبرستي. مات غريب عن هلا وعياله.
2: الله يرحمه. الباب هذا يبقى مقفول وما تبطلونه حق اي كان.
1: بس احنا ما عندنا ماي يبا.
4: انا بروح اجيب ماي.
2: قلت لك ما حد يطلع
4: يبا.
2: الديره محيوفه والخطر واقف على كل باب. صبروا ما بتموتون لين ما شربتوا ماي.

0: لا انا قلت له بس هو ما طاوع.
1: السلام عليكم.
2: عليكم
0: السلام. عليكم السلام
2: ورحمه الله وبركاته. حيا الله من يه. حياك تفضل.
1: شلونكم؟
0: بخير طال عمرك، عساك بخير.
2: هذا فضل النقعي، كبير عائلة النقعي في شريبة.
1: والنعم، شلونك يا فضل؟
0: طيب طيب، طاب حالك.
2: وهذا جمعان ولده، وشجع عيال النقعي.
3: الله يسلمك.
1: والنعم، شلونك يا جمعان؟
3: بخير طال عمرك، واحنا كلنا تحت امرك.
1: كفو كفو والله عليك، وش هالمجمع زينة؟
3: بس عتيجة طال عمرك.
1: ابشر، عندي لك تفق ومجمعهم عشر، تعال معي البوم بعطيك اياهم.
3: مشكور مشكور طال عمرك مشكور.
2: مالك رد حق البوم يا ابو خوخه؟ اليوم غداك عندي.
0: يا الغدا بارز من زمان.
2: ها،
0: كلكم غداكم عندنا.

0: انت اللي جاي تعزمني على الغداء يا عويد؟
1: والله انا مستحي يا عمي، بس فضل النقعي ويمعان طرشوني. ييدك اركض.
2: روح قول حق اللي طرشوك ان عيال شاهين حسان على هارون اللحم وجفت تربته وندمه ما بيروح بلاش.
0: لا يا صقر لا، مو بحنا اللي نهدد ونتوعد خلق الله.
2: عيل نسكت نسكت على اللي صار يبا، نسكت على المدافع اللي روعت عيالنا واهلنا، نسكت على البيوت اللي احترقت، نسكت على هارون المسكين اللي انقتل من غير ذنب، غيرنا ويترزق الله في بيوت عيال شاهين.
0: لا ما بنسكت يا صقر لا، ما بنسكت ابد، بس اللي بيسوي شيء ما يقول انا بسوي.
1: عيل شو اقول لهم يا عمي؟
0: قول لهم جزاكم الله خير، وان عثمان بن شاهين وعياله ما يقبلون الدعوه الا من اهلها.

0: وين هذا الوقت؟ ما تخاف من الملثرين في الديرة مثل الشراب ينبحون على كل شيء.
1: أنا طلعت من البيت من غير ما يدري أحد، أبوي حالف على إن ما نطلع من البيت، بس قلت لازم أشوفك. أحاتيك من البارحة أنا؟
0: إيه الحمد لله ظلت البارحة على خير، احترقت بيوت السعاف وراح هارون المسكين. نبغي نبقى شغاضة ونطرش حق هلا ونفكر إيش بنسوي في المصيبة اللي حلت علينا.
1: اللي قولي صقر صج عيال النقعي بقوا يعني
0: هم اللي دبروا كل شيء، قدروا ابنا على غفلة واحنا اللي فيناهم، هم اللي قالوا اليراد يحط عندنا حتى ياكل الأخضر واليابس.
1: نزين نزين، والعم عثمان شي يقول؟
0: أبوي طلع من مغرب راح ميلس النقعي،

0: أنا ما جيت إلا يوم طلبوا مني الجماعة وقالوا لي تعال سو خير وحقن الدم بين عيال العم.
1: تقوم ترمينا بالمدفع، ترمي النسوان وتروع اليهال، تقوم تحرق البيوت على اللي
2: أخذ بالنية يا أبو صقر، أخذ بالنية.
1: أي نية اللي تحكي عنها يا شليمي؟ وفي نارة بيوت النقعي مطفية من مغرب حتى يصير لمنيشن على بيوت شاهين، هذه نية ميتة، نية شينة وقصدها معروف.
3: شبك صدق يا عثمان؟ لا تتم تتكلم بالألغاز ها؟
1: قصدي أنتوا تعرفونا زين، طرشتوا على رفيجكم حتى يخوفنا بالمدفع اللي على بومة ومزوريت اللي ما أدري وين ملقطهم حتى تأخذون بالقوة اللي ما قدرتوا تأخذونه بالطيب.
0: لا رفيجكم هذي بذي وما يعرف يتحكي عبد.
2: عذرة طال عمرك عذرة، الحمق يطلع الواحد من طورة، باكر يريد حق عقله ويعرف ان اللي سويناه في صالح شريبه.
3: احنا ما ناديناك علشان نسمع عذرتك يا عثمان، احنا ناديناك علشان نقول لك ايش نبي.
1: تقول ايش تبي يا ولد النقعي؟
3: نعم
1: تقول ايش تبي، وانت تعرف زين اني ما اخذ الاوامر من احد.
0: ذاك الاول بس الحين لازم تاخذ الاوامر وتسمعها عدل وتنفذها بالحرف الواحد.
3: ذاك الزمن ولا يا عثمان، شوكة عيال شاهين لازم تنكسر، واذا انت خايف على هلك وعلى الديرة خل عنك الكبر والنفخة الزايدة.
1: وين ما طعت ايش بتسوون؟
2: احنا يبنى الريال اللي بيعادل بينكم.
1: انت اسكت يا السوس، اسكت يا الحي اسكت.
0: لا الريال هذه لسانه طويل ويبي له تعجيب. شتفو
1: ابشر.

0: أقف الغزير
1: بوم سنان بخوخة.
0: بوم من؟
1: سنان سنان بخوخة، هذا اسم النوخة ذا بشلحات والغترة الكتاية.
0: سنان بخوخة، ليش انت تعرفيه وين؟ لا لا لا لا لا لا، ما أعرفه ما أعرفه، بس شبهت على الاسم.

0: وين وديت أبوي؟ وين وديت أبوي يا الكتاب؟
1: عقل عقل يا صغير، عقل حتى تخلينا نعرف شلون نتصرف.
0: تصرفون فينا؟ تحرقون بيوتنا وتحيرون أهلنا؟
2: الشتايم ما بتفيدك، الشتايم بتلحقك ببوك.
0: تخوفني ودي النقعي؟
2: نعم
0: اخذوني اخذوني، خذني عندك، خذوني ودوا أبوي.
3: أبوك بخير وعافي، أبوك ضيف عندي في البوم.
0: ضيف؟ الضيف مركبين القلص وهو مربوط بحبل. شلون عدل هالضيافة ذي؟
3: أقول لك أبوك ضيف، وإذا أنت ما مصدق تعال أوديك البوم وتشوفها بنفسك، وهو معزز ومكرم.
0: الضيف يزور وقت ما يحب ويروح وقت ما يحب.
1: احنا قلنا يمكن تطلع أفطن من أبوك وتسوي اللي في صالح عيال شاهين.
2: ما ظنتي
0: أبوي أفهم منكم كلكم، وعيال شاهين كبيرهم واحد، وانتو تعرفونه زين، وإذا تبون تفهمون وياه روحوا تفهموا معاه.

0: أسنان بخوخة صار قرصان، يدور البحر بوم على ظهره مدفع ومعاه جيش من المنباسية حطوا في شريبه الأمن مثل اليراد.
1: وانت ايش في يدك يا صالح السوى؟
0: والظنين بات محابس روحي في البيت، ولا الظنين ان أسنان بخوخة بيضعن عن الديرة في يوم ولا يومين ولا شهر ولا سنة.
1: يعني بيتم مشطن بومة كذي في حلج البندر؟
0: وبيتم المدفع مصوب على بيوت عيال شاهين لين يعطون اللي يبي.
1: الله يكافينا شر، الله يكافينا شر،
0: الله يستر.

0: الحق الحق يا سند الحق.
1: ايش فيك ايش فيك صاير يا عويد؟
0: الحق هكو عيال شاهين طبوا على بيوت عيال النقعي.
2: غدا نلتقي.
3: اللؤلؤة.

0: اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر.
1: اللؤلؤة
0: للمخرج إبراهيم عيسى.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. على العاقل أن يتدارك أوقاته وأن يعد أنفاسه وأن يكون حافظا لوقته شحيحا به، فلا يفرط في شيء من لحظات عمره إلا بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه بما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته، ظهر ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه. ما كل من زوق لي قوله يغرني يا صاح تزويقه، من حقق الإيمان في قلبه لا بد أن يظهر تحقيقه.
0: ما خط القلم.
2: يزين الفتى في الناس صحة عقله.

0: وإن كان محظورا عليه مكاسبه. يشين الفتى في الناس قلة عقله، وإن كرمت أعراقه ومناسبه. يعيش الفتى بالعقل في الناس، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه. لا عقل لمن أغفله عن آخرته ما يجد من لذة دنياه، وليس من العقل أن يحرمه حظه من الدنيا بصره بزوالها.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها.

0: هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
1: رأي غير شائع.
0: لما نقابل شخص معين أو يمر علينا موقف، قد نشعر أحياناً بانقباض مفاجئ وبأعراض جسدية مثل الشعور بالغثيان أو الاختناق، أو على العكس تماماً قد يتملكنا شعور طاغي بالسلام والطمأنينة. هذه المشاعر الغريبة والمفاجئة والفورية تخبرنا بضرورة التصرف بشكل ما تجاه هذا الشخص أو الموقف، وما تقدم لنا أي أسباب واضحة تبرر هذا التصرف. حديثنا اليوم عن هذا الشعور اللي نسميه الحدس أو الحاسة السادسة. كثير من الناس يؤمنون إيمان مطلق بحدسهم أو بحاستهم السادسة، ويبنون على هذا الحدس قرارات صغيرة ويومية أحياناً وقرارات كبيرة ومصيرية أحياناً أخرى. لكن هل من الحكمة أن نؤمن دائماً وفي كل الأحوال بحدسنا الداخلي؟ الكثير من المتخصصين في علم النفس يقولون أن الحدس أو الانطباع الغريب المباشر اللي نشعر فيه أحياناً تجاه بعض الأشياء أو الأشخاص ما يعتبر أمر خارق أو يدل على امتلاكنا قدرة التنبؤ بالمستقبل أو إدراك الخفايا، لكنه ببساطة ناتج عن عملية معقدة وسريعة جداً تحدث في أدمغتنا وفي الجانب اللاواعي تحديداً. ويقولون بعد أن هذا الحدس له أسبابه ومبرراته، لكن ما نقدر نحلل أو ندرك هذه الأسباب لأن العملية تحدث في مستوى أدنى من مستوى الوعي وبشكل مختلف عن عملية التحليل الواعي والتفسير والاستنتاج المدروس اللي نقوم فيها بكامل وعينا وإرادتنا، واللي تأخذ مسارات مختلفة وتحتاج إلى وقت أطول في الدماغ. خلونا ناخذ مثال. لما تقابل شخص لأول مرة تعرفه وتشعر تجاهه بنفور من اللحظة الأولى، قد يكون هذا

0: ذكرني بأحد معين؟ والجواب على هذه النقطة إن العمليات الدماغية المرتبطة بانطباعاتك الأولية ترتبط في كثير من الأحيان بالمعرفة المخزنة في عقلك اللاواعي، أو بعبارة أخرى بالمعلومات الموجودة في دماغك لكنك غير مدرك لوجودها. وبالتالي من الممكن أن دماغك التقط شبه معين في الملامح والتصرفات غير حاضر في عقلك الواعي وبنى عليه هذا الانطباع بدون ما تدرك الرابط. على جانب آخر، ممكن تتصرف بطريقة معينة لأنك شعرت فجأة بأن الحاسة السادسة تخبرك بضرورة التصرف بهذه الطريقة بدون وجود أسباب واضحة، لكن الحقيقة هي أن حواسك التقطت مؤشرات تدفع إلى هذا التصرف بدون ما تلاحظ. مثلاً نفترض أنك كنت ماشي على الرصيف بالقرب من مجموعة محلات تجارية، وفجأة حسيت أنك لازم تبتعد عن الرصيف وتنتقل للضفة الأخرى من الشارع، وبمجرد ما انتقلت سمعت صوت سقوط واحدة من لافتات المحلات في نفس المكان اللي كنت تمشي فيه. أول فكرة ممكن تخطر على بالك هي أن هذه كانت بالنسبة لك لحظة تجلي وقدرت تتنبأ باللي صار في الوقت المناسب، لكن هناك احتمال قائم أن أحد زوايا اللافتة ما كانت معلقة بشكل جيد وأنك التقطت هذا الشيء بحاسة البصر، أو أن شخص ثاني كان يمشي قدامك لاحظ أن اللافتة ممكن تسقط فعبر الشارع فجأة فتبعت حركته بدون ما تحس. العلماء يؤكدون فكرة ارتباط الحدس في كثير من الأحيان بقدرة الدماغ على التفكير والتحليل السريع، فالأشخاص الأكثر ذكاءً والأكثر قدرة على معالجة المعلومات بسرعة أعلى مرتين من المعدل الطبيعي من الملاحظ أنهم يتمتعون غالباً بالحدس أو الحاسة السادسة، وبمعنى آخر هالأشخاص يقدرون يتصرفون بشكل سليم ويحلون المشكلات فورياً بدون ما يدركون كيفية وصولهم إلى هذه النتيجة. هذا الفهم ساهم في ظهور فكرة تطوير الحدس كمهارة، وصارت البحوث تركز على هذا الجانب، ومنها بحث أجراه الجيش الأمريكي توصل من خلاله إلى نتيجة أن تطوير الحاسة السادسة لدى البشر أمر ممكن، حسب ما قال أليكسيس شامبيون مؤسس مدرسة إيرس للحدس والمسؤول عن عدد من المشاريع البحثية في هذا المجال. ووضح أليكسيس أن المفتاح الأول لتطوير الحدس يكمن في الاهتمام بالأسئلة اللي نطرحها على أنفسنا لا شعورياً والتركيز عليها، والمفتاح الثاني هو الانتباه لأي شعور يظهر فجأة بدون أسباب منطقية والسماح لأنفسنا بمعايشة هذا الشعور عشان نتوصل إلى الأسباب الخفية اللي أدت إلى ظهوره في أنفسنا. نقطة مهمة، لأن الحدس هو نتاج عمليات سريعة ومعقدة تتم بشكل لاواعي في أدمغتنا، مهم أن ما نعطي ثقتنا الكاملة لحدسنا أو شعورنا الداخلي، لأن هذا الحدس يتشكل أحياناً وفق أسباب غير منطقية أو بصورة عشوائية تأخذ فقط جزء من الصورة. الحدس في كثير من الأحيان يكون نتاج لعمليات لاواعية تحصل في أدمغتنا وتربط اللي نستقبله بحواسنا بالمعلومات المخزنة مسبقاً في الدماغ، لذلك مهم نحلل حدسنا أو شعورنا الداخلي قبل التصرف بطريقة معينة أو اتخاذ أي قرار. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. إلى اللقاء.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة، عقب الولادة الثانية اكتشفت أن الولد الأول عنده فراغات في شعره، وفي مناطق معينة في الرأس ما فيها شعر. يا ترى شنو السبب؟ هل هذه ممكن أعتبرها ثعلبة أو يمكن عامل نفسي؟
4: أهلاً فيك يا شيخة، وألف مبروك وصول البيبي الثاني. موضوع الثعلبة موضوع جداً مهم، لأن من الأمراض اللي أنا أسميها بالعامي الأمراض المزاجية. يعني شنو؟ مرض متقلب علاجه لأبس أند داون، صعدات ونزلات، ويتأثر جداً جداً بالحالة النفسية. حقيقة كثير من المرضى يخبرون نفس القصة اللي أنت ذكرتيها، يعني تبدأ الصدفية عند أطفالهم لما ينقلونهم من مدينة لمدينة ثانية، أو الأب والأم يضطرون يسافرون للدراسة، أو يكون في غيرة وايد من الطفل لأن أخوه وصل، أو أن في تغيير في المدرسة أو في الصف، أو أي ضغط نفسي على الطفل. أيضا الكبار ترى ممكن يصيدهم، واحد تتوفى زوجته أو شخص قريب لا سمح الله، وعقبها تبدأ الثعلبة. رسالتنا هي يا شيخة إن الثعلبة مرض يتأثر بالعامل النفسي، وقد يكون جرس إنذار لمراقبة نفسية الطفل أو الشخص إنك تحتاج تريح وتصير ريلاكس. طبعا مهم جدا نذكر إن هناك أسباب مناعية للمرض، أحيانا نحتاج لعمل فحوصات دم، وأيضا العلاج يتفاوت علاجات بالعشرات. شلون نقرر العلاج اللي يناسبك أنت؟ لازم تقعد مع دكتورك وتشوف إيش المناسب ونقرر العلاج المناسب للحالة. وتذكر العامل النفسي والراحة والهدوء جدا مهم، أساس الجسم يتفرغ للاستجابة للعلاج، وما عليكم شر بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
7: هنا البحرين، تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر.
8: والآن نتابع عيالهم وغيرها ماشية هذه، فالحقيقة الله يطول عمره، يعني الله يجزاه خير.
9: مساعدات جلالة الملك الخارجية كثيرة، يحس باحتياجات الناس في الخارج حسب الظروف الإقليمية، بعضها كوارث طبيعية بعضها حروب.
8: مساعداتنا الإنسانية وكل فزعاتنا، ترى ما أتذكر أن إحنا رفعنا المقترح للملك إلا أنه يسبقنا ويكلمنا ويقول قوموا بهذا العمل. فهو الله طول عمره يعني السباق في هذا العمل، وإحنا اللي نتعلم منه
9: دائما استراتيجية.

0: استراتيجية تجارة الملك إن نركز على التنمية المستدامة.
1: وشعروا في غريب مستمر من الموت.
0: في بداية الأزمة في سوريا قالوا هو الله يحفظه المشكلة راح تطول، وما نريد يكون فراغ في ثقافتهم، أريد مدارس. قرر بناء 6 مدارس.
2: ثم قام سموه بقص الشريط معلنا الافتتاح الرسمي لمجمع مملكة البحرين العلمي.

0: ما كان موجود بالمخيم إلا مجمع البحرين العلمي أو المدرسة البحرينية نحن بنحكي لها. البذرة اللي زرعها جلالة الملك بلشت ثمارها توضح أكثر وتبان، وبصراحة المدرسة البحرينية خرجت أجيال، خرجت المهندس وخرجت مدير الأعمال وخرجت الأستاذ، خرجت كتير أجيال.
1: لكل واحدة من هؤلاء الفتيات قصة.
0: جلالة الملك بعت لي دعوة أنه أجي على القصر ويسلم، أنه أسلم عليه وأنه يشوفني.
2: أشرقت المدرسة البحرينية في مخيم الزعتري، فكانت أشبه بحلم أو رحلة لاكتشاف الذات.
0: كان لقاء جداً رائع، حسيت حالي أنا ما قابلت جلالة الملك، أنا قابلت أب.
3: إحنا شاكرين لحضوركم معنا في بلدكم، بل إحنا اللي حاضرين معاكم الحقيقة في البحرين.
0: يعني عاملني باللطف الأبوة.
4: الآن اللي تخرجوا من مدارس بحرين مهيئين لبناء سوريا بعد الأزمة المؤلمة اللي مرت بها، هاي رؤية جلالة الملك.
5: إن العيش في مملكة البحرين الكريمة، فقد كانت البحرين وما تزال بحمد الله ملتقا سمحا لمختلف العقائد والأديان والمذاهب والأفكار.
6: جلالة الملك حينما يتعامل مع شعب البحرين يتعامل مع كل فئات، لا يفرق بينهم لا في دين ولا مذهب ولا في عرق، وبالتالي فهو يحرص على أن يلتقي في الجميع.
7: جلالة الملك الله يطول عمره هو رجل السلام، والسلام بحاجة إلى قدر كبير من الشجاعة.
8: عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الكرملين بموسكو اليوم
9: تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة
8: قصر الجمهوري بالعاصمة الإيطالية روما
9: مع فخامة الرئيس شي جين بينغ.
10: نقلت الكثير من الرسائل من صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله إلى أخوانه وأصدقائه قادة العالم. رأيت من القادة في العالم احترام كبير لجلالة الملك ومحبة وتقدير، وهذا يبين عمق العلاقة والارتباط والاحترام والتقدير لجلالته. في أوقات كثيرة حين يكون هناك نوع من عدم الاتفاق، كانت كلمته أو اقتراحه في ذاك الأوان هو أدى إلى الانفراج في ذاك الموقف. رأيته في المجال الخليجي وفي المجال العربي.
5: يسعدنا أن نرحب بكم أخوة أعزاء وأهلاً كراماً في داركم التي تتشرف بانعقاد هذا اللقاء العربي المبارك.
10: وأيضاً رأيت في العلاقات الثنائية مع العديد من الدول.
11: سليم وين كاوتك؟
12: موجود.
13: قابل الكثير من المواطنين عن طريق المجالس، سواء كان عن طريق المحافظات أو زياراته إلى جميع القطاعات في مملكة البحرين، فانفتاحه وقبوله لها الناس هذا شعور متبادل.
6: يحرص على أن يطوف على كل الحاضرين ويسلم عليهم بيده ويأخذ وجهات نظرهم وملاحظاتهم وحتى حاجاتهم إذا يعني لديهم حاجات.
14: الباب مفتوح والقلب أبيض، ونعرف أنه هو عنده آذان صاغية وعنده رحابة صدر عظيمة، نعم عجيبة، أن نقول أي شيء تبغي.
13: الملك الله يطول عمره يقول إحنا محظوظين في حجم البحرين، نشوف ونسمع ونحس بقرب المواطنين. أحد المواقف اللي احنا شفناها في هذه المجالس كان عن طريق شخص أجنبي، ولما شاف أسلوب مجلسنا قال هذا أسلوب مو موجود عندنا في عالمنا، بس هذه بعد ديمقراطية من نوع ثاني، قلنا له هذه أفضل.

0: قلنا إذا قرأت الخبر اللي في اختصاصك تسأل نفسك هل مطلوب مني أنا أعمل شيء في هالخبر؟ إذا كان في شيء فقوم بذلك فورا. وهذا من أحد الدروس اللي يعني إحنا لمسناها وتعلمناها من جلالة الملك.
1: لو أرفع التلفون على جلالة الملك في أي وقت ما يتأخر الجواب أكثر من دقيقة، فما بالك واحد مسؤول ماسك له إدارة واحدة ولا شأن واحد يتصلون عليه وما يرد عليهم باليومين ثلاثة والأسبوعين والشهر ويتعذرني أنا مشغول. الملك الله طول عمره ما يأخذ دقيقة إلا هو رد عليك إذا مو بأقل بعد.
2: الله يمسك بالخير يا طويل العمر.
3: هلا هلا بالأخ عماد، يا هلا،
2: طول عمرك إن شاء الله يا رب ويحفظك لنا يا طويل العمر.
3: الله يسلمك. والله أنا حبيت أشارك في هذا البرنامج يعني الحقيقة عشان نقدم الشكر للمواطنين على يعني هالمشاعر الطيبة الصادقة تجاه بلدهم البحرين. ولله الحمد البحرين بدون شك في قلب كل بحريني وبحرينية.
1: عنده تواصلات كثيرة مع الناس، سواء كانت عن برامج التلفزيون تلقى مرات مداخلة في اتصال ولا في مقابلة وفي يعني حتى أشوف الصدمة على المحاورين. أنت أولا أن الملك يكلمنا.
4: مساء الخير.
5: مساء النور طويل العمر.
4: هلا مرحبا.
5: كيف حالك؟ بخير يا طويل العمر، ما دام تحت رايتك بخير.
4: كيف حالك؟
6: الله يسلمك طال عمرك بخير ونعم الحمد لله.
1: مرينا احنا في أوقات صعبة ومرينا في كورونا وغيرها، تلقى الملك دائما ما موجود ويبعث الروح ويعطي الثقة للناس أن القيادة معاكم.
7: جلالة الملك كان موجود معنا على أرض مدينة الشباب، كان يسولف مع الشباب ياخذ ويعطي.
8: زيارة بابا حمد كان فرصة وايد عودة بالنسبة لنا. قلت اسمي له وقلت ان اليوم انا بوديك على جولة في مدينة الشباب. كل من كان عنده فرصة يصور مع بابا حمد وكل من كان مستونس
7: يعني بشكل جدا عفوي كان يقول لو انا كنت مشارك في مدينة الشباب بختار مجال الطيران. ف يعني جدا المدربين اللي كانوا يشرفون على هاي البرنامج يعني أسعدهم وايد إن جلالة الملك قاعد يفتخر خلينا نقول أو عنده الرغبة إنه هو يشارك في البرنامج اللي عندهم.
9: سألني شنو أفضل مشروبات عندكم، كنت أنا مجهز كل شيء وهذه وحاب إنه يجرب تجربة جلالة الملك اللي منتج من منتجاتنا. شيء يعني موقف كفاية معبر عن وايد أشياء.
10: أنا شفته بالواقع وسلمت عليه، يعني حضنته وحسيت بحضن الأبوة وأنا فاقد الأبوة من قبل 13 سنة. وسألني قال لي شلونك شخبارك، سأل عن حالي عن طموحاتي وأحلامي، في النهاية حط يمنى على كتفي. يعني حسيت الوطن كله قاعد يلمني، حسيت يعني أنه أب قاعد يعتمد على عياله.
11: شارك جلالة الملك المعظم في رياضة الجولف.
12: هذا ويحرص حضرة صاحب الجلالة على ممارسة رياضة الفروسية باستمرار.
13: وقد شارك جلالة الملك المفدى في رياضة السباحة.
14: طبعا سيدي جلالة الملك وهو رياضي بنفسه من ذاك الوقت إلى اليوم يمارس مختلف الرياضات، البوكسينج، غولف، تنس.
15: ويهوى سموه الفروسية وحب الجياد كبقية أفراد أسرته وفي اسطبلات والده.
16: كان هو فارس البحرين والخيال نمرة واحد في البحرين، يحب الطيور والقنص.
17: أول ملك في العالم يشارك في دوري كرة قدم لاتحاد محلي. هذه يعود بنا إلى سنة 1963 عندما قرر سيدي جلالة الملك أن يكون هناك فريق النجمة الخليفية يشارك في دوري كرة القدم البحريني. قال المرحوم إسحاق خانجي مدرب النجمة الخليفية يقول كلمني جلالة الملك وقال لي أخ إسحاق إذا تشوف لاعب أفضل مني خليه يدخل الملعب. هذه روح الرياضي العالي.

0: كرة القدم البحريني، قال المرحوم إسحاق خونجي مدرب النجمة الخليفية، يقول كلمني جلالة الملك وقال لي أخ إسحاق، إذا تشوف لاعب أفضل مني خليه يدخل الملعب. هذه روح الرياضي العالي لسيدي جلالة الملك.
1: تتويج المنتخب البحريني لكرة القدم بلقبه الأول في بطولة كأس الخليج 24.
2: تواجد جلالة الملك في كل رياضة إذا ما كان هو بنفسه متواجد فتلفوننا ما يسكت، يسأل دائماً ودائماً و24 ساعة لين ما تخلص البطولة.

0: أحد المواقف أنت تذكر لاعبنا في منتخب كرة اليد مهدي لما توفى والده في منافسات طوكيو، أصر مهدي أنه هو يواصل. كلمنا جلالة الملك، تأثر الحقيقة من تصرف اللاعب وحبه للوطن وانتمائه لهذا الفريق، اتصل باتصال مباشر.
1: قال لي ولادي انت ولادي مهدي، قلت له نعم، عظم لي الأجر، وده قلت له البحرين تستاهل، هذا واجبنا يعني. يعني اتصال جلالة الملك أنا شخصيا أثرت فيني واجد، وعطاني دافع من أقدم أكثر للبحرين.
2: في الأولمبياد كنت أنا في غرفة الأحماء مع المصارع، فيوم شفت كتفه سألت الدكتور، قلت له ايش في كتفه؟ طلع ان كتفه مكسور. كلمت الملك قلت له طويل العمر ترى احمد كتفه مكسور ولكن مصر انه يواصل، والملك قال لي خله ينسحب لانه خطر عليه. فرحت حق احمد قلت له الملك ترى يحاتيك ويقول انسحب، ترى مو بلازم ان انت تضغط على كتفك، ترى يمكن ينكسر اكثر مضاعف. فبس مجرد هالسؤال هذه خلى أحمد إنه هو يدش الفاينل بكتف مكسور، والحمد لله أنجز الذهب. كلمت الملك قلت له مبروك طويل العمر على المركز الأول والذهب. قال لي عطني أحمد بكلمه، وكلم أحمد وبارك له، قال له عاد أنا الحين مو بمستانس من الذهب، أنا حين حاتي علاجك.
0: هو بنفسه كلم الأطباء، هو بنفسه لقى أفضل مكان لعلاج الكتف، وهو بنفسه اللي كلمني وقال لي الآن تعالجونه.
3: هذا وقد أمر جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه بمنح وحدات سكنية لأعضاء منتخبنا الوطني لكرة اليد بمناسبة فوزهم بهذه البطولة، تقديرا من جلالته لهم على هذا الإنجاز الكبير.
0: الله يطول عمره، يعني يشيل الهم مع اللاعبين، قربه هو سر ترى كبير لنا.
4: وكفاءة وإصرار سموه للفوز بهذا اللقب للمرة الثانية على التوالي وإعلاء راية وطنه شامخة.
5: وأكد جلالة الملك المعظم أن سموه مثل شباب البحرين والشباب العربي خير تمثيل في هذا المحفل العالمي.
0: يعني احنا ربينا على أن الله طول عمره يدعمنا، يشوف كل شخص وين توجهاته وين نقاط قوته، ويسخر طاقته وقوته هو شخصيا في تنميته. أنا أتذكر من ربيت في الصغر كنت أشوف جلالة الملك بالبدلة العسكرية، وعندي صورة أستذكرها دائما، إنه لما كان يرجع من الدوام كان دائما أسرق الكاب تبع الملك وألبسه وأشرد فيه. جلالة الملك الله طول عمره الموقف معاه هو درس مدى العمر. أكبر درس تقريبا أنا تعلمته من جلالة الملك الله طول عمره هو القيادة بالمثل. كنا نروح للعصر وإحنا صغار نلعب كرة قدم هناك، وهو يشوفنا ويضحك علينا وإحنا وربعنا، وكنت أتحمس كثير في المباراة، وكانت توجيهاتي للفريق صارت أزيد من توجيهات، كنت أصرخ عليهم سجلوا هجموا كذا دافعوا، لكنها كانت حركتي أقل منهم في الملعب.

0: أتذكر يوم بين الشوطين ناداني الملك وبأسلوب يعني كان الأول والأخير اللي كلمني فيه الملك الله طول عمره، إنه إذا كان عندك أنت صياح ونياح في الملعب شو رأيك تحط جهدك في الملعب بدل ما تقعد في الزاوية وتصارخ على فريقك. أتذكر هذا الكلام ليومك راسخ في بالي، اللي ممكن له أثر إيجابي علي وعلى اللي أنت تشوفه اليوم من نمط حياتي بشكل كامل. يعني أحد المواقف اللي وقتها ما كان يضحك لكن الحين يعني أضحك على نفسي الحقيقة، لما كلمني الملك قال لي حضر عندي الساعة 4 العصر، قلت له أبشر طعمرك. بعدها بفترة ساعة ساعة ونص جاني اتصال قالوا لي ترى الملك ألقى البرنامج وما له داعي تحضر. قلت له إن شاء الله. الساعة 4 العصر كلمني الملك قال لي وينك؟ قلت له طال عمرك خبروني إن البرنامج لغي. فالملك بدل ما يعني يقول لي لا تعال وإلى آخره، يعني طبيعة الإنسان العادي بتعايا ويا الإنسان، خذها فرصة إنه يعلمني درس. قال لي أنت الحين لما تلقى أوامر وأنت عسكري استلمت أمر من القائد وجاك جندي وعطاك أمر مخالف أمر هالقائد، تمشي على أمر من؟ قلت أمر القائد طبعا. فهذه علمتني أن لما يصير في أمر، لما يصير فيه توجيه، لما يصير فيه تغيير، دائما أرجع وتأكد من صاحب الشان. الملك بالنسبة له المجالس هي المدارس، بداية بالصغر وتواجد الصغار. احنا كعيالة يوم احنا صغار في السن، اليوم ابنائنا موجودين معاه في مجالسه الرسمية والغير رسمية، هذه تربية بحد ذاتها.
1: ويأتي اهتمامه جلالته بهواية الجنس انطلاقا من حرصه الدائم على الحفاظ على المكونات الحضارية والتراثية في البحرين.
0: الملك الله يطول عمره من الناس اللي حريصين على معرفة تاريخ المملكة، التمسك بهويتنا وتقاليدنا وعاداتنا. ومن حظنا اليوم أن عيالنا اليوم صاروا يخصص لهم الملك مقناص واحد، هذا للعيال يأخذهم معه ويطلعون للبر ويقنصون ونحن وياهم. لكن هي مو بلي غرض المقناص، هو غرض لتعليمهم هوايات أجدادنا وعربنا الأولين في مملكة البحرين. فشيبون أكثر من مدرس مثل جلالة الملك الله طول عمره يعلمهم المبادئ وصنعنا وأسلوبنا وطريقتنا، لأن هذه اللي راح ترسخ معاهم.

0: الحياة الكريمة والبيئة المناسبة للمواطنين الكرام على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
1: يمكن من أكثر المصطلحات اللي تكررت في خطاباته هو مصطلح الحياة الكريمة للمواطنين. نشوف أن الله يطول عمره أهتم في توفير السكن للمواطنين.
2: تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تحقيق إنجازات بارزة.
1: في أمامنا 97,000 خدمة إسكانية استفادوا منها المواطنين، بالإضافة إلى جوانب أخرى يعني ممكن متأثر مثل الصحة.
3: يأتي الاهتمام بالمنظومات الطبية على رأس الأولويات والاهتمامات الإدارية،
1: وتم ما تم من إنشاء من منشآت صحية وهي اللي تفوق أكثر من 900 منشأة صحية، بالإضافة إلى الإسعاف الوطني اللي تم يعني إنشاءه
4: خلال يعني فترة تشرفي بالعمل ضمن فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. يعني لمست بالأفعال قبل الأقوال، أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هو الابن البار لصاحب الجلالة، وهو الابن البار للمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة، ومؤيد وداعم ويعمل يعني باستمرار إلى أن يكون هذا المشروع الإصلاحي هو المشروع الرائد والمثال الذي يحتذى به على مستوى العالم. أيضا يعني دائما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يوجه الجميع بأن نقوم بعملنا بأقصى درجات الإتقان.

0: لنكون على مستوى طموح صاحب الجلالة. صاحب الجلالة دائما يحرص على أن المواطن البحريني هو الهدف والذي يجب أن يكون يعني المستفيد الأول من أي عمل يتم القيام فيه. فالجهات الحكومية في عملها
1: بدون مقابل في العمليات المتقدمة مثل القلب أو الزرع مثلا أو أمراض السرطان.
2: ازداد أحد الجامعات في البحرين وازدادت المعاهد التخصصية للتدريب. أصبح البحريني يتوجه إلى التعليم بمستوياته المختلفة من أجل أن يكون مؤهلاً وقادراً على الدخول في سوق العمل بيسر وسهولة.
3: كزن علمياً وأكاديمياً عسكري تتفاخر به المملكة على مستوى المنطقة.
1: كانت اهتمامات جلالة الملك تركيز على كل الجهات العسكرية والأمنية اللي هي مسؤولة عن أمن الوطن والمواطن. احنا متجهين الآن لزيادة المعاهد العسكرية المتخصصة، فتركيزنا الآن على التعليم العسكري الفني في المجالات اللي تتعلق بالفضاء مثلا.
4: ويعتبر المنذر الأول من نوعه في المنطقة
1: أو بالحروب السبرانية.
5: مملكة البحرين في مؤشر الأمن السبراني العالمي،
1: وهذه ولله الحمد بعد كان من توجيهات صاحب الجلالة سيدي القائد الأعلى جلالة الملك، بالإضافة إلى اهتمامه في قوة الدفاع أيضا يتابع تقوية وتطوير الحرس الوطني وتقوية وتطوير وزارة الداخلية وقواتنا الأمنية.
6: سلام! سلام!
7: إن هناك حاجة إلى أن تكون عندنا شرطة عصرية تواكب المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. وبدأنا بأول مشروع علشان نحقق شراكة مع المجتمع بتشكيل شرطة المجتمع، واللي حرصت أنه يكون من كل المحافظات. يعني هذا كله يعني هو يترجم ما تفضل بجلالة الملك في خطاباته واهتمامه بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
8: سيبقى الجميع قبل كل شيء محفوفين بالمودة والتقدير في قلوبنا وعقولنا وذاكرتنا.
9: امتداد لعائلة حاكمة همها الأساسي خدمة البحرين وشعبه.
1: من صغره وشب عسكري كان.
10: نعاهدكم أن نبقى بينكم ومعكم، وسيبقى التواصل بيننا قائما ومتطورا بإذن الله.
11: جلالة الملك حضاني الحياة كلها.
12: الإيد اللي تمتد للمصافحة إلي هي الإيد اللي انتشرت أولادي. بابا حمد، بابا حمد يعني تشوفها في الصور، فلما تيجي تقول إن بتروح تشوفها يعني شيء كنا حلمه بتحقق.
13: كان إحساسي إن قاعدة ألم أبوي.
14: لسه سلمت عليه، مدت يدي عنه، كتبت ملك حمد وصوت غالي.
15: حسيت حالي أنا ما قابلت جلالة الملك، أنا قابلت أب.
16: حط يمنى على كتفي، إني حسيت الوطن كله قاعد يلمني.
8: إشراك الشباب في الشأن الوطني هو رهان رابح.
7: الشباب اللي نشوفهم في نشاطهم وفي تفانيهم وفي إخلاصهم، تراهم شباب المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الله يطول عمره.
17: جلالة الملك يريد أن يرى البحرين مستمرة في مكانتها. اليوم البحرين هي في مصاف الدول التي تسعى لخير البشرية.
18: تراه إذا ما جئته متهللاً كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر، من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله.

0: في كل نغمة حكاية، وفي كل صوت ذكرى ما تنسي.
1: وين وين من نلتجي فتشوف شلون التعبير عن معاني الكلمات والطلوع من مقام إلى مقام. ترى كل مقام له تعبير معين، وترى كل مطرب عنده مقام يعبر به مختلف عن المطرب الثاني.
2: قبل يبتدي في الأغنية ذاتها بإيقاعها هناك أبيات يقولها، وكأن القصد منها يهيئ جمهور السامعين ما يدش عليهم في الأغنية فجأة، كأنما يحضرهم
3: نفسيا
2: ثم
3: يبتدي في الثاني.
4: واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أعواج وربع
5: نتفرد
4: الصغير. إيش قصتك مع الأعواج؟
5: أنت الله يسلمك الحين شنو قلت نبحر مع العود.
4: نعم.
5: أنت حين تبحر هذه حوالينك بحر من الأعواج، وهم جزء طبعا عالم آلة العود، عالم واسع شاسع.

0: حديت بالعماله عقب ابو عبد الله عشان في فرق في الـ في الـ في الحديان. نعم. هو ير في يرار وفي ملاحق.
1: سالفه ومقام، مكان الحكايه وصوت الشعور.

وياكم صالح محمد حسن الحسن أبو عبد الناصر صاحب متحف صالح الحسن المنزلي. ابتديت الهواية من سنة 1963، وهو ابتداء أول شيء مثل أي واحد شاب بهالعمر، عمري حوالي 13 ولا 12 سنة، اللي هو جمع الطوابع وتبادل الصور والمناظر الطبيعية. واستمريت على هذه الهواية فترة طويلة، لحين تشوفون اللي عندي في متحفي المنزلي حوالي 50,000 قطعة من مختلف الـ يعني من الساعات ومن الأنتيك، من الوثائق، من الطوابع. الهدف مالي من هذه الهواية هو المحافظة على تراث البحرين الحبيبة، مع أن في فترة من الفترات في أشخاص خذوا يوم من الخارج وخذوا مقتنيات البحرين ونسبوهم لدولتهم، وأنا على ذي الأساس أنا استمريت في ذي الهواية حتى فكرت عقب ما تقاعدت اللي هو 2013 أبني هالمتحف المنزلي.

أول قطعة إحنا نقول مثل ما نقول لك العملات المعدنية، هذه اللي شدتني إن أجمع العملات المعدنية اللي هو 1964 ل 1964 كنا نتعامل بالعملة الهندية. إلى سنة 64 صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الله يرحمه طلع قرار إن بتبديل العملة الهندية إلى البحرينية، وابتدينا نتداول هالعملة سنة 1965. في ذي الفترة أنا شفت العملات اللي مثل ما نقول إحنا الروبية والأنتين والمتليك والأردي والأنعودة، أنا أشوفها منثرة في بيتنا الواقع في فريج من شدة، وكذلك في بيت خالي الوجيه الله يرحمه محمد يوسف القاوي. تميت خذيت لي علبة حديدية وتميت أجمعها لشدني لأطور نفسي في هذه الهواية. ولحين الحين عندي عملات مال الدولة العثمانية، عملات مال الدولة الأموية، عملات مال البحرين كلها استخدمت أيام العملة الهندية، وعندي إصدارات البحرين الأول ما صدر اللي هو النوت 100 فلس وربع دينار ونص دينار والعشرة دينار والخمسة دينار والعشرين دينار في ألبوم خاص.

أنا ابتديت مثلا المتحف المنزلي اللي سويته حوالي أكثر من سنتين، خليت يعني ذكرى الزوار اللي يوني تذكرون الماضي اللي في سني واللي أصغر واللي أكبر. أنا مثلا سويت باب هو دكان، لكن الباب يوحي بالقدم.

أنا سعيت إن أخلي ينور متحفي القرآن الكريم. القرآن الكريم طبعاً كلنا عندنا معزلة لأن إحنا مسلمين. سويت عندي حين حوالي 150 قرآن، أقدمهم 120 سنة، وفي 90 سنة في عدة إصدارات، يعني مثل الأزهر، طبع في الأزهر، طبع في لبنان، طبع في باكستان، طبع في الهند، عدة محلات طبعوا القرآن الكريم.

عندي كسوة الكعبة أصلية مكتوب عليها يا رحمن يا رحيم. المحامي حسن أحمد بديوي أعطاني إياها هدية، كان محطوطة في يعني منزله بالأحرى يعني في مجلسه. قال لي يا أبو عبد الناصر هاي تستحقها أنت تخليها في متحفك لأن يونك الزوار

من الأشياء المهمة في متحفي هي الوثائق والطوابع. طبعاً ابتدت الخدمات البريدية في مملكة البحرين 1884، يعني أخذ عليه 133 عاماً. أنا طوابع عندي هنا قدامي الحين، طوابع مقلفات رايح الهند وياي من الهند 1888 تاريخه، يعني عقب الخدمات البريدية في البحرين 4 سنوات. فيها الطابع على صورة فيكتوريا. عندي بعد كذلك في العملات، وعندي من الطوابع مال فلسطين قبل الاحتلال الصهيوني 1919 إلى 1948. عندي وثيقة مثلا أيام توزيع الأغذية أيام الحرب العالمية الثانية، حكومتنا الرشيدة حتى يعني أيام الحرب العالمية الثانية طلعت نشرة 1941 تبين فيها على أساس توزيع الأغذية من الدكاكين اللي يشترون من عندهم. في عندي وثيقة بعد أيام زيارة ملك سعود للبحرين 1954، وأثناء ما انتهت الزيارة طرشوا في الهليكوبتر رسالة شكر وتقدير لحكومة البحرين وشعبها.

هواية الأنتيك محافظة على الموروث الشعبي ولمملكة البحرين وغير الدول الثانية الخليج العربي، اللي فيها نكهة وفيها ذكريات أيام الأجيال السابقة، أيام أجدادنا وأبهاتنا. هذه يعني اللي تشوفها تذكر أيام اللي كنا نعيشها واللي كان أجدادنا عايشينها وأبهاتنا.

يقولون الجمال دائماً في التفاصيل. وفي البحرين تفاصيلنا مو مجرد صور أو ذكريات، هي طبايع توارثناها ومبادرات صنعناها بأيدينا. في برنامجكم تفاصيلنا بنبحر معاكم في كل حلقة بين شطين، شط الخلق والطبع البحريني الأصيل، وشط الأفكار والمشاريع اللي خلت اسم البحرين في العالم. تابعونا.

0: 12 مدرسة حكومية إعدادية.
1: 4.
0: أكثر من 40 طالب وطالبة من المتميزين.
2: خطأ، دخلت كسوف الشمس.
0: برنامج من الصف إلى الأضواء.
3: كقائد شعوري في الفوز جدا ممتاز، لأن عقب ما جاوبوا أول سؤالين أنا حسيت خلاص ما نقدر نفوز.
4: يوم شفتهم يصيحون حسيت أنه وايد زعلت.
5: استغربنا من النتيجة النهائية وكانت غير متوقعة.
6: إحنا كنا في البداية اعتقدنا أن جواب مال ولي أمر كان صح، بس أول ما شي ركزنا عرفنا أنه يعني شوي بعيد عن السؤال.
0: أسئلة ثقافية وعلمية في تخصصات عديدة.
7: الشعور طاغي علي اللي هو الحماس والجد.
8: كانوا شوي متوترين، بعدين يوم دشيت شوي شوي قام يختفي التوتر.
0: من مقاعد الدراسة سيبدأ المشوار نحو المنصات الكبيرة، ومن الصف ستسلط الأضواء على من يستحقها حقا. كبر خطأ، والإجابة الصحيحة هي كبريات. إذا كان ثمن 4 كتب 6 دنانير، فإن ثمن الكتاب الواحد
9: دينار ونص.
0: صح. أول مدرسة حكومية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية المباشرة. حين يكون الوطن مستهدفا فالأمر لا يتعلق بخبر عابر ولا بوقفة أمنية تروى وتنتهي، بل بلحظة وطنية فارقة تكشف فيها الحقائق وتختبر فيها صلابة الدول وتظهر فيها معادن الرجال. مملكة البحرين التي واجهت مختلف التحديات بثبات الدولة وحكمة القائد ووحدة الصف أثبتت مجدداً أن أمنها خط أحمر، وأن العبث بنسيجها الوطني أو محاولة اختراق وعي مجتمعها وزرع الولاءات العابرة للأوطان هو رهان خاسر أمام يقظة أجهزتها الأمنية وتلاحم شعبها والتفاف أبنائها حول قيادتهم. الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه لم يكن مجرد إنجاز أمني يضاف إلى سجل النجاحات الوطنية، بل رسالة حاسمة بأن مملكة البحرين ماضية بكل قوة وحزم في حماية أرضها وصون وحدتها والتصدي لكل من يحاول بث الفتنة أو استهداف السلم الأهلي أو جر المجتمع نحو الانقسام أو الفوضى. أما أولئك الذين باعوا ولاءهم للخارج فقد نسوا أو تناسوا أن مملكة البحرين وطن عصي على الانكسار لا تهزه المؤامرات ولا تنال منه مشاريع الفوضى ما دام شعبه صفا واحدا خلف قائده المعظم، مؤمنا بأن أمن الوطن وسيادته فوق كل اعتبار.

0: أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي في استوديو مركز الأخبار الذي ينضم إلينا في هذه التغطية الكاتب الصحفي محمد المحميد. أهلا ومرحبا بك أستاذ محميد. تابعنا بالأمس بيان وزارة الداخلية وأيضا اليوم الذي تحدث عن الكشف عن تنظيم رئيسي مرتبط بفكر ولاية الفقيه وبالحرس الثوري الإيراني. أسألك بداية عن خطورة ما أعلنته وزارة الداخلية عن شكل هذا الارتباط بفكر ولاية الفقيه والمؤسسة التي ترعاها وهي مصنفة دوليا على قوام الإرهاب الحرس الثوري الإيراني، كيف ترعى هذا الفكر وتساعد على انتشاره وتساعد أيضا على التغرير بالمجتمعات في المنطقة الجغرافية المحيطة بإيران باتباع مثل هذا الفكر؟ ما هذه الخطورة؟
1: يعني بالتأكيد يعني ما كشفته وزارة الداخلية في إعلان قبض عن هذه المجموعة المرتبطة بالحرس الثوري وفكر ولاية الفقيه يكشف لنا طبيعة التهديد. هناك تهديد أمني وهناك تهديد أيديولوجي فكري. التهديد الأمني ولله الحمد استطاعت وزارة الداخلية القضاء عليه قبل أن يقع، والتهديد الأمني يعني ممكن تعرفه في ممارسة الأعمال التخريبية الأعمال الإرهابية التي تكون على الأرض
0: عملية
1: وفعلية وتنفيذية. ولكن ما تتميز به هذه الحالة وهذه العصابة التي تم القبض عليها أنها تمارس أيضا تهديد أيديولوجي وفكري على المواطنين، على أبناء الطائفة الشيعية الكريمة تحديدا. هذا الأمر خطورته أنه يستبدل الولاء الوطني إلى ولاءات خارجية تسمى ولاءات عابرة الحدود، ولكن لنكون صريحين أكثر، ولا إلى ولاية الفقيه ولا إلى النظام الإيراني ولا وتبعية غير مرغوبة.

0: خليجي عموما. تهديده كثير وكبير. العدد الذي تم القبض عليه 41 شخص في مملكة البحرين، وهناك
1: هذا ما تم الإعلان عنه،
0: هذا ما تم عليه الإعلان حاليا، وهناك 10 أشخاص في الخارج. تأثيرهم، عملهم سري، فكر عصابي، تشكيل عنقودي يتوغل في مؤسسات المجتمع، في رياض الأطفال، في مؤسسات المجتمع المدني، جمعيات وغيرها. كل هذه الأمور، هنا يكمن التهديد الأيديولوجي، تنشئة الأجيال، تنشئة الأطفال بفكر متشدد، بفكر خارج عن فكر المواطنة والانتماء والولاء لهذا الوطن ولقائد هذا الوطن. التهديد يكون أيضا هو يستهدف الطائفة الشيعية، يعني يشرخ هذا البيت، يفرق ولا
1: يجمع، يسلخ أبناء الطائفة عن وطنيتهم
0: عن الوطن. نعم.
1: طيب، بحديثك عن ولاية الفقيه، فكر هذه الأيديولوجيا، هل هو محل إجماع أم هو محل موقع خلاف؟
0: بالتأكيد، هذا يعني من يقرأ الأدبيات في الفقه الشيعي يجد هناك من المراجع يرفض ويعني ويحرمه،
1: لأنه لا علاقة له بالدين ولا بالطائفة، هو إذن منهج سياسي،
0: منهج سياسي وليس منهج مذهبي ديني، ولكن لتحقيق أهداف محددة وتحقيق مساعي الثورة لنشر الثورة في المنطقة والخليج تحديدا.
1: نعم. طيب، الآن نريد أن نربط المجلس العلمائي، أعضاء المجلس العلمائي المنحل، بهذا الفكر السياسي المتدثر بعباءة الدين. يعني جاء في بيان وزارة الداخلية ما يوضح بشكل يعني لا لبس فيه، بأن أعضاء هذا التنظيم مرتبطون وكانوا أعضاء بالمجلس المنحل.
0: دائما المواطن البحريني لما يشعر ويتساءل ليش ما يتوبون، ليش يواصلون هذا العمل، ليش يواصلون في كل هذه أعمال التخريب على مدى كل هذه الأزمان. تم حل المجلس العلمائي، ولكن تم التوغل في بعض المنابر، في بعض المؤسسات تواجدوا فيها.
1: نعم. أخوي محمد، فقط لنذكر، المجلس العلمائي عمل لمدة 10 سنوات، كان مرخص في 2004، ثم بحكم قضائي تم حله في 2014، 10 أعوام. كان ما صدر من في تلك الدعوة المزج بين الدين والسياسة واستغلال الدين للعمل بالسياسة، وهذا ربما هو الرابط العجيب مع ولاية الفقيه، الدين والسياسة.
0: نعم. تم حل كمؤسسة، ولكن بقي الأشخاص بفكرهم، بتأثيرهم، وهنا تكمن الخطورة. الآن نحن الآن في لحظة مكاشفة، لحظة لابد أن يتم تطهير كل الأمور، تنظيف كل الأمور، تصحيح المسار، تعديل البوصلة في العمل الوطني، في العمل الديني، المساجد، المنابر كلها تتبع الدولة. لا مجال لأن تختطف هذه المنابر، وكانت النتيجة توغل هذه الشخصيات وتأثيرهم على المجتمع، تأثيرهم خصوصا على أبناء الطائفة الشيعية.
1: أشار البيان لذلك بشكل واضح.
0: بالضبط، يعني هناك في تهديد يمارس، في قهر، في إرهاب، في أيضا مقاطعة تمارس عليهم. من يصرح مع الدولة ينظر له بنظرة يعني أقل مستوى،
1: مورس عليهم الإرهاب
0: كثير، والكثير منهم يعني يطرح تساؤل، هل أنا أكون مع هذا الوطن ولا أكون مع هذا الدين؟ لا، هو ليس ما يقوم به المجلس العلمائي وهذه العصابة ليس بالدين، ليس من الدين بشيء، ولكن لفكر سياسي أيديولوجي. نعم. يريدون تحقيقه. وأعتقد أن العقلاء في هذا الوطن يعني سيقفون وقفة حاسمة وحازمة، وستكون مفترق طريق مع ولاية الفقيه.
1: طيب، هذا أنت صحفي وفتحت لي بوابة للسؤال عن هذا الموضوع، كيف رصدت أنت كصحفي هذا الموقف الشعبي منذ أمس؟
0: شوف، بالتأكيد يعني المزاج العام البحريني يعتز ويفتخر بدور وزارة الداخلية بقيادة معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وكافة الرجال البواسل. نحن يعني في اطمئنان، في ثقة، في ارتياح من مقامة وزارة الداخلية. اثنين، نعم، هناك يعني في بعض الخوف على هذا الوطن، أن على ما يقدمه هذا الوطن لا يزال هناك مجموعة تحاربنا، ولكن ولله الحمد هناك خطوات استباقية تقوم بها وزارة الداخلية للقضاء على هذه المجموعات وهذه العصابات، يعني نسميها العصابات. المزاج العام البحريني، المزاج، التماسك الداخلي، الجبهة الداخلية قوية في مملكة البحرين، ما أن تحصل أي مشكلة إلا ترى التكاتف، ترى التلاحم، ترى التأييد والتأييد.

0: والولاء وتجديد الولاء لجلالة الملك المعظم، هذا في الجانب المحلي. أيضا انظر إلى الجانب الخارجي، الكل يعني من الدول الشقيقة والدول الصديقة تتضامن مع مملكة البحرين، تؤيد وتدعم كافة إجراءاتها، ترى أن وحدة المصير وأن المخاطر هي مخاطرنا جميعا. حتى الدول الصديقة من لديها مقيمين في مملكة البحرين من أعمال وغيرهم يدركون فعلا أن الأعمال الإجرامية أيضا ستؤثر على الأفراد وأبناء الجالية الذين هم تبعها يعني.
1: نعم. سنشرك ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ سعد راشد الكاتب والصحفي. أهلا بك أستاذ سعد معنا في هذه التغطية. كيف تنظر بداية إلى خطورة ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن ارتباط هذا التنظيم بالحرس الثوري وفكر ولاية الفقيه؟
2: طبعا خطورة ما أعلنته وزارة الداخلية ما يوقف عند حدود ضبط أفراد أو كشف تنظيم. المشكلة الحقيقية تكمن في الارتباط هذا التنظيم بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه اللي يعكس محاولة منظمة لاختراق الأمن الوطني البحريني من خلال بوابات الولاءات الخارجية والمشاريع العابرة للدولة. وطبعا الإعلان عن ضبط هذه الخلايا أو أي خلية مرتبطة بهذه التنظيمات أو بفكر ولاية الفقيه إن البحرين لا تواجه اليوم تهديد عابر أو تصرفات فردية معزولة، هي تواجه اليوم نمط خطير من العمل المنظم اللي يستهدف سيادة المملكة ويحاول تحويل بعض الأفراد لأدوات لخدمة أجندات سياسية وأمنية ولا تمت بصلة لمصلحة الوطن. ومن هنا تأتي الدلالة على هذا الإنجاز الأمني الكبير اللي يكشف قدرة الدولة على قراءة المخاطر قبل تحويلها إلى تهديد مباشر، ويؤكد أن اليوم أمن الوطني في البحرين محصن باليقظة ومنظومة أمنية قادرة على كشف الخلايا وقطع امتداداتها قبل أن تعبث باستقرار البلاد.
1: طيب أستاذ سعد، ما كشفت عنه أيضا وزارة الداخلية أظهر حجم التهديدات التي كانت تستهدف نسيج المجتمع في المملكة بصورة ممنهجة ومنظمة، كيف تقرأ ذلك؟
2: طبعا يكشف هذا الإعلان التهديدات اللي استهدفت النسيج المجتمعي في مملكة البحرين لم تكن عفوية أو محدودة، هي جاءت ضمن محاولات ممنهجة لتغذية الانقسام وضرب الثقة بين أبناء المجتمع واستغلال الولاءات الفكرية والسياسية لإضعاف الجبهة الداخلية. الخطر الحقيقي في مثل هذه التنظيمات ما يقتصر على بعدها الأمني فقط، هو يمتد إلى محاولة اختراق الوعي المجتمعي وتشويه مفهوم الانتماء الوطني وخلق بيئات قابلة للتأثير بخطابات خارجية تتعارض مع قيم البحرين وهويتها ووحدتها الوطنية. فكشف هذا التنظيم هو يأتي ضمن العمل الأمني المتكامل في حماية النسيج الوطني، ورسالة واضحة بأن البحرين ما بتسمح بتحويل التنوع المجتمعي إلى مدخل للاختراق، ولن تقبل بأي محاولة لزرع ولاءات بديلة فوق الولاء للوطن وقيادته بقيادة سيدي جلالة الملك المعظم.
1: نعم. سأعيد صياغة هذا السؤال ربما بشكل عكسي وأكثر مشاغبة. أستاذ محميد، كنا نتحدث قبل بدء التغطية عن الأسئلة التي تفتح آفاق أوسع للنقاش، ليس كيف وماذا ولماذا، وأن أيضا ماذا لو. وأسألك هنا يعني ماذا لو لم تكشف وزارة الداخلية عن هذا التنظيم؟
0: طبعا يعني إجابتي راح تكون صادمة، راح تكون خطيرة، راح يكون الوضع جدا مؤسف ومؤلم. يعني راح يختطف الكثير من الشباب، من النش، تغيير الأفكار، العقائد، الولاء سيكون للخارج. ولله الحمد احنا يعني واجهنا حرب وتصدت لها مملكة البحرين، ماذا لو
1: التهديد الأمني
0: التهديد الأمني ماذا لو يعني لم تكشف

0: طيرة راح يكون الوضع جدا مؤسف ومؤلم. يعني راح يختطف الكثير من الشباب، من الناس، تغيير الأفكار، العقائد، الولاء سيكون الخارج. ولله الحمد نحن يعني واجهنا حرب وتصدت لها مملكة البحرين، ماذا لو
1: التهديد الأمني
0: التهديد الأمني، ماذا لو يعني لم تكشف وزارة الداخلية عن هذه الخلايا وعن هذه العصابات وعن هذه الخونة، ومن رمى نفسه إلى العدوان وتعاطف وتخابر معه، ماذا لو حصل هذا الأمر كيف سنكون؟ ولكن ولله الحمد أنا يعني لا أشجع هذا السؤال، لأننا تجاوزناه لله الحمد بيقظة رجال الداخلية والقوات المسلحة الباسلة، أيضا بالتكاتف الشعبي، الوعي المجتمعي البحريني هو كان صمام الأمان، دور الإعلام الوطني، دور الإعلام الشعبي، الكل تكاتف لتحقيق هذا الأمن الجماعي. فالوعي الوطني، الوعي الجمعي في مملكة البحرين هو كان صمام الأمان في التصدي لهذه الأمور. دعني أقول لك أن هذا الفكر فكر سياسي يريد أن يحقق سياسة معينة، أيديولوجية معينة، لابد من التصدي له. الشعب البحريني وتاريخ المجتمع البحريني التعايش والتسامح، ولكن لا ننسى أن أيضا نحن دولة قانون. البحرين ترفض الخيانة، ترفض بأن تكون ساحة مستباحة لأجندة الخارجية، ترفض وبقوة وتؤكد وتوصل هذه الرسالة إلى الخارج أن هذه الدولة وطنية وستظل وطنية تجمع الجميع بكافة مكونات المجتمع، وترفض أي أيديولوجية خارجية.
1: إذا قلنا أن البيان الذي صدر اليوم عن وزارة الداخلية بكل شفافية وبكل ما يحويها أيضا من وضوح، كان واضحا في قضية أن القضية تتجاوز الدين والطائفة إلى أن الدولة تحمي المجتمع بأسره.
0: شوف يعني خلنا نتفق على نقطة يمكن أشار لها بالأمس معالي رئيس مجلس النواب في تصريحه، أن كافة الإجراءات لا تستهدف مكون واحد،
1: صحيح.
0: تستهدف من انحرف بفكره هذا السياسي. فكل المواطنين، كل مكونات المجتمع البحريني في أمن. ما قامت به وزارة الداخلية، ما تقوم به الدولة عموما لحماية الجميع بلا استثناء، ولكن من ينحرف ويضر بالمجتمع لابد أن يتم مواجهته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
1: نعم أستاذ سعد، ما هي الرسائل برأيك التي بعثت بها مملكة البحرين من خلال هذا الإنجاز الأمني لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن أو استقراره؟
2: الرسالة الأولى اللي بعثتها مملكة البحرين من خلال هذا الإنجاز الأمني هو أن أمن الوطن ما في مجال للمساومة عليه، وأن الدولة تملك كل اليقظة والقدرة القانونية والأمنية في مواجهة أي تهديد من هذا النحو. وجهت اليوم البحرين رسالة حازمة لكل من تسول نفسه العبث بأمنها واستقرارها، مفادها أن يد العدالة بتوصل كل من يثبت تورطه، وأن اليوم الارتباط بالخارج أو العمل تحت أي غطاء فكري أو تنظيمي ما بيوفر الحماية من المساءلة القانونية. والرسالة الأعمق أن البحرين دولة مؤسسات قوية تقف خلفها قيادة قوية مؤمنة بأن لديها شعب واعي وأجهزة أمنية يقظة، وأن حماية الوطن يوم مسؤولية جماعية ما تقبل الحياد ولا تسمح بالرمادية عندما يتعلق الأمر بالسيادة والأمن والاستقرار.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الأستاذ سعد راشد. أخي محميد، محاولات التنظيم للتغلغل، وهي نقطة بدأت فيها حديثك لكن نريد أن نتوسع بها قليلا، داخل المؤسسات الدينية، داخل مؤسسات المجتمع المدني، التأثير على أصحاب الكلمة في المنابر، المؤسسات التعليمية، الأطفال، النشأ الصغير، ما خطورة استغلال هذه المؤسسات برأيك لأهداف سياسية عابرة للوطنية ولاءها خارجي؟
0: هنا يعني يتم تشكيل النشأ، تشكيل الفكر عموما للشباب، للناشئة، للعموم في من المواطنين أيضا، ولتوجيههم نحو فكر معين، نحو توجه معين بعيد عن التوجه الوطني، بعيد عن الثوابت الوطنية، تعلي القيم المذهبية والولائية ذات الأيديولوجية الفقهية والسياسية على الولاء للوطن ولجلالة الملك. الانتماء تعلي الانتماء ويعني تتعارض أيضا مع الوطن.

0: نية مع شرف الحصول على الجنسية، شرف المواطنة الصالحة، تقدم على أشكال كثيرة من خلال مساعدات، على صورة مساعدات إنسانية، على صورة دروس تقوية للأطفال، على أنشطة ورحلات
1: تنفذ إلى عقولهم،
0: تغرس فيهم من الصغر. وبالتالي ستتفاجأ بعد فترة، بعد 10 سنوات، بجيل غائب عنك. نعم متعلم، نعم مثقف، ولكن لديه قاعدة من الفكر التي تكونت وهو صغير تتعارض مع الوطنية، تتعارض مع قيم الولاء. وبالتالي يعني هذا هو دور الدولة الآن لمواجهة هذه الأمور، وليس فقط الدولة، لابد أيضا من التربية، من الأسرة يكون له دور، المجتمع له دور، الجميع له دور. لا نقول فقط الدولة وإحنا ونايل الأسرة قاعد نتحلطم وننتقد، هذا وطن الجميع، هذا هو دور الجميع. الآن الخطر يعني الكل سيتضرر منه، وبالتالي لابد أن نتكاتف مع وزارة الداخلية، نتكاتف مع توجهات الدولة. أنا أثق تماما ما قامت به وزارة الداخلية وتنفيذا لتوجيه جلالة الملك المعظم في خطابه أيضا وحديثه لوسائل الإعلام بتصحيح الأمور، بسد النواقص وتعديل الملاحظات في كافة الأمور في العسكرية الاقتصادية، وأشار أيضا إلى التصدي بكل حزم وحسم لمن سولت له نفسه أنه يرمي نفسه مع العدوان ويتعاطف معه ويتخابر معه.
1: نعم، بحديثك عن المجتمع، يعني هذه التنظيمات الحديثة ربما التغلغل الناعم أو الاختراق الناعم، على بال لمن سيخطر بأن الأطفال في رياض الأطفال أو في الحضانات سيكونوا هدف لمثل هذه التنظيمات؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، التغلغل في مؤسسات الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني، كيف يتم صناعة ولاء خارجي من خلال هذا التغلغل ومن خلال هذا النفوذ الناعم ومن خلال هذه السيطرة؟ ثم كيف يتم الضغط على أصحاب المنابر من أجل أن يتحول خطابهم لخطاب تعبئة سياسية مناوئ أو يعني يخالف توجه الدولة بترشيد الخطاب الديني وتعزيز وضبط هذا الخطاب؟
0: شوف يعني هذا الخطاب مثل ما تفضلت، وهذا الفكر متوغل ويصبح له سنين طوال في مملكة البحرين. الخطورة أنه لما كان يواجه من بعض الأصوات كان يتدثر بعباءة حرية الآراء، لابد أن نترك الآخرين يتكلمون، لابد احترام الرأي الآخر، لابد من احترام الخصوصية المذهبية، لابد. بالتالي أصبح صوت الحق، صوت المواطن، صوت العقل، يعني ما نقول يخاف ولكنه يتردد،
1: يجامل.
0: ها ما عليه، احنا الإنسانية، احنا التسامح، احنا كذا. ولكن أنت أمام مجموعة تخرق هذا الوطن، تشق عصا الطاعة، لا تريد التماسك المجتمعي.
1: طيب برأيك

0: لا تريد التماسك المجتمعي. طيب
1: برأيك ليس هنا يعني تبدو أهمية الدور الذي قامت به وزارة الداخلية، وصلت إلى مكان لم يخطر ببال أحد ربما بأنه من هنا يؤتى الوطن من هذه الأماكن؟
0: وزارة الداخلية وضعت يدها على الجرح.
1: نعم صحيح،
0: وضعت يدها على الجرح، كشفت للجميع. ترى ما قامت به وزارة الداخلية الآن الكل ينتبه، يا والله فعلا كانوا يسوون كذي، فعلا في الجمعية الفلانية كانوا يسوون كذي، فعلا في الروضة كانوا يسوون كذي، وكانوا ينشرون الصور، وكنا احنا لما نعلق او نتكلم نحصل انتقادات، نحصل قد لا خلوهم يا هال، خلوهم هذه حرية آراء لازم نحترمها. هذا هو المصير، هذا هو هذا هو المآل، هذه هي الخطورة. وبالتالي لابد يعني لا مجاملة بعد اليوم، لا موادنة مع هذا مع اصحاب هذا الفكر. يعني يريدون اختطاف الوطن، اختطاف حتى مستقبل الشباب، مستقبل الناشئة. وهذه الخطورة، مسؤولية كبيرة على كل أب وكل أم يسمعنا الآن. هذه اللحظة، لحظة الوطن، إنقاذ أبنائك، إنقاذ أطفالك، المستقبل أمامهم، لا تتركهم رهينة لأصحاب فكر هذا الفكر المنحرف.
1: الدولة تتحدث عن مستقبل هذا الجيل،
0: الدولة دائما مع هذا الجيل، توفر له كل الإمكانيات، تضع له كل البرامج، كل المشاريع، كل المبادرات. ولكن يعني يأتي جيل ويأتي أفراد اختطفوا الفكر وأثروا على الدورة،
1: يفسدوا
0: هذا الجيل من خلال توغلهم وتغولهم في هذه الجمعيات، في هذه المؤسسات، إعطاء المساعدات لمن يتبعهم، تشجيع أصحاب المنابر. المنبر الديني تبع الدولة وليس تبع أي جهة كانت. في كل الدول موجود أن المنبر الديني تبع الدولة، المؤسسات المجتمع تخضع لقانون الدولة. حينما ألغت وزارة العدل وحلت المجلس العلمي لأنه تجاوز القانون، لأنه ظن نفسه دولة في الدولة، وبالتالي لابد أيضا تصحيح هذه الأمور جميعها.
1: طيب هذا يقودنا للتساؤل عن آلية تعزيز الوعي المجتمعي في محاولة بث الأفكار المتطرفة والولاءات الخارجية.
0: نعم، دائما ما نقول المواطن هو شريك، والمواطن هو أساس وصمام الأمان. الوعي يكون صمام الأمان، الإبلاغ عن هذه الأمور، عن هذه المخاطر. أنا أتمنى من وزارة الداخلية أو من أي جهة معنية تطرح تضع خط ساخن، صفحة إلكترونية للتبليغ عن أي تجاوزات تحصل. أحيانا الإنسان يرى هذه الأمور، يريد أن يوصل ملاحظته، ولكن يخشى مثل ما تفضلت، يخشى ردة الفعل والإرهاب الذي يمارس عليه. لابد من فتح قنوات وتكون وتضمن السرية أيضا والخصوصية لإيصال كافة الملاحظات. الوعي الشعبي هو كما أثبت الشعب البحريني تماسكه ووعيه في التصدي للعدوان الإيراني الغاثم والغاشم، لابد أن نواصل في هذا الوعي. الوعي هو صمام الأمان، بالولاء، بالمواطنة، بالانتماء لهذا الوطن. هو الذي سيحمينا، تماسكنا هو الذي سيحمينا، ولاءنا لجلالة الملك ولهذه الأرض هو الذي سيحمينا ويتصدى لكل التحديات.
1: نعم، نتحول الآن إلى الكويت. معي من هناك المحلل السياسي الدكتور عيسى العميري. دكتور عيسى، مساء الخير وأهلا بك معنا في هذه التغطية. كيف تابعتم ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن ارتباط هذا التنظيم بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، وما دلالة ذلك برأيك على مستوى الأمن الوطني؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم أعلنت وزارة الداخلية في مملكة البحرين عن كشف تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، واعتقال الأشخاص المرتبطين بهذا التنظيم الرئيسي. وأشارت وزارة الداخلية في مملكة البحرين أن الأجهزة الأمنية كشفت عن التنظيم بعد تحريات وتقارير أمنية وتحقيقات سابقة ومعرفة النيابة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر، وفق ما نقلته وكالة أنباء مملكة البحرين. وأوضح البيان أن جاري استكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفين في وقت يعني تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بكل من يتورط ويعني يثبت تورطه في هذا التنظيم وارتباط أعمال مخالفة للقانون. وكذلك يعني كان ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد بأن يعني ما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني آثم استهدف أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، وكشف زيف من باع ضمائرهم للعدو. وأوضح ملك البحرين بأنه فعلا بينما كانت القوات المسلحة على هبة استعداد يعني يأتي

0: في من أشخاص باعوا ضمائرهم للعدو فمدوا يد التعاون مع من استباح سيادة وكيان مملكة البحرين في خيانة ما بعدها من خيانة، واعتبر ملك البحرين من استباح سيادة البحرين يعد جريمة لا تغتفر في عرف الأوطان ولا في ضمير الشعوب. وفعلا يعني أشار بأن الرأي العام يقف صفا واحدا وكلمة واحدة مع يعني قيادة مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا. وكذلك يعني تصريحات ملك البحرين بأن فعلا يعني هذه الأمور تعتبر من أمور سيئة ودخيلة على المجتمع البحريني.
1: نعم، ابقى معي دكتور عيسى. أخي محميد، يعني بالأمس تابعنا أيضا بعض ردود الفعل على بيان وزارة الداخلية، والآن تطرق ربما الدكتور عيسى العميري ضيفي من الكويت لبعض هذه الأبعاد المرتبطة بالكشف عن هذا التنظيم إقليميا على مستوى الخليج، وكان هناك أيضا دعم خليجي وأيضا عربي ومن مجلس التعاون، بعض المنظمات الإقليمية، مجلس التعاون والبرلمان العربي أيضا. كيف نقرأ هذا البعد الإقليمي لإعلان وزارة الداخلية عن شأن وطني ومحلي في مملكة البحرين لكن ارتباطاته بالحرس الثوري؟
2: يعني بيان وزارة الداخلية أوضح أن هناك ارتباط وثيق، هناك تمويل مستمر، بالتالي أنت تتكلم على مشروع إقليمي توسعي يريد أن ينفذ من دول الخليج ما حصل في مملكة البحرين. تابعناه في الفترة الماضية في دولة الإمارات، في دولة الكويت. يعني فأنت يعني لست أمام حالة شاذة، أمام حالة فردية. لا، هناك مشروع،
1: وليست الأولى في البحرين،
2: وليست الأولى في مملكة البحرين. فهذا مشروع إقليمي توسعي يريد أن ينفذ إلى مملكة البحرين، ما كشفت عنه التحقيقات أيضا بوجود التمويل وجمع الأموال وإرسالها. لاحظ أنت، يعني خلينا نتكلم كمواطن بحريني، اللي يعني اللي يقهر أكثر كمواطن بحريني في الوقت اللي البحرين تتعرض لهذا التهديد، لهذا العدوان، هناك من يرسل أموال إلى هذا العدوان،
1: إلى الطرف المعتدي.
2: احنا نقول لهم هاكم بيزات، طقونا، هاكم بيزات، اقتلوا لنا. شل تفكير هذه إذن، وتعرضون لما نقول نعم خونة أو متعاطفين معهم.
1: وأيضا كمان بيان اليوم أشار إلى وجود 11 شخصا في إيران.
2: نعم،
1: هم حلقة الوصل.
2: حلقة الوصل، وبالتالي يعني يؤكد لك أن هذا التخطيط مستمر، سواء كان قبل حرب إيران أو كان بعد حرب إيران.
1: طيب أنت وضعتني على طريق أريد أن أسألك سؤال. هناك بعض الخلايا أو التنظيمات، وهناك ما يوصف إعلاميا بأنهم ذئاب منفردة ربما، أو أصحاب ذوي توجهات معينة، لكن أن يكون هناك تنظيم سري اعتمد على ترهيب فئات واسعة من المجتمع، عمل على جمع الأموال، ارتبط بطرف وسيط من البحرين مقيم في إيران،
2: نعم،
1: أثناء فترة حساسة، كل هذا حول القضية ربما لشعور واسع بأنه المملكة مستهدفة.
2: هذه خيبة أمل فيهم، يعني أن أنت تعيش مع أشخاص تظن فيهم أنهم معك في نفس الخندق، يعني يواجهون معك العدو، ولكن يعني غدروا فيك. هنا تكون الصدمة، ولله الحمد مملكة البحرين برجالها وبقانونها بالعكس يعني عصية على ما يقوم بها له، وتكشفهم بكل سهولة وتتبرأ منهم. لاحظ الآن الكل يتبرأ من هذه المجموعة، بل أنا أثق تمام الثقة. الآن ما يحصل وما قامت به وزارة الداخلية وما قامت به مملكة البحرين من إجراءات سيشجع الكثير من الذين تعرضوا للترهيب، الكثير من الذين صمتوا. لابد أن الكل يخرج من هذا الصمت، خصوصا من اخواننا في الطائفه الشيعيه، ان لا يخاف من هؤلاء، من اصحاب هذا الفكر. اعلن، اصدر بيان، تكلم، غرد، رد عليهم. بالعكس، هذا وطنك،
1: اظهر موقفك،
2: هذا وطنك، هذا الذي سيحميك.
1: طيب، ما اهميه استمرار التنسيق الامني الخليجي والعربي للكشف عن مثل هذه المخططات وهذه التنظيمات في اي دوله من دولنا
2: في هذه الظروف الراهنه؟ اللي يكون
1: العدوان كان واضح، يعني
2: العدوان كان واضح. فالتنسيق الامني والتنسيق الاستخباراتي، يعني أمر مطلوب والله الحمد موجود ومستمر. دائما ما نقول أمن الوطن من أمن دول الخليج، أمن دول الخليج من أمن الوطن، وهذا ما حصل. وكذلك ما التأييد الذي حصلت عليه مملكة البحرين أيضا يؤكد موقفها، يعزز إجراءاتها، يؤكد التضامن، يؤكد موقفها الراسخ، يؤكد أيضا مكانتها الرفيعة. أنا كدولة ما حصل على دعم إلا لأن هناك أيضا علاقات دبلوماسية كانت

0: قوية ومستمدة أيضا، لأن أنت صاحب حق، لأن الجميع يعلم تماما أن ما تواجهه هو تدخلات خارجية مرفوضة، ما تواجهه هو مكافحة لهذا الإرهاب الذي يمارس للتخويف على على على الناس. وبالتالي هذا التضامن الذي حصلت عليه مملكة البحرين يؤكد التنسيق المستمر مع الدول الخليجية، التعاون المستمر، أن أمن مملكة البحرين جزء من أمن الخليج العربي. نعم. وأمن الخليج العربي جزء من أمن مملكة البحرين. نعم.
1: دكتور عيسى، برأيك كيف ساهمت يقظة الأجهزة الأمنية واحترافيتها في حماية السلم الأهلي ومنع محاولات الإثارة أو الفتنة أو الانقسام داخل المجتمع؟
2: أشادت فعاليات وطنية بالجهود الأمنية والاحترافية التي قامت بها وزارة الداخلية في مملكة البحرين في الكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري وفكر ولاية الفقيه والقبض على أكثر من 41 شخصا من عناصر، مؤكدين أن هذا الإنجاز الأمني يعكس يقظة الأجهزة الأمنية وكفاءتها العالية في حماية أمن الوطن واستقراره والتصدي لكل محاولات التي تستهدف المساس بسيادة ومملكة البحرين ووحدتها الوطنية، وأن ما حققته وزارة الداخلية هو نجاح نوعي من كشف هذا التنظيم وإحباط مخططاته، يجسد المستوى المتقدم من الجاهزية الأمنية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وما تمتلكه من كفاءة عالية في التعامل الاستباقي مع التهديدات والتحديات الأمنية.
1: نعم. دكتور عيسى، كيف تنظرون إلى نجاح الأجهزة الأمنية في رصد تحركات هذا التنظيم ومتابعة هذه التحركات وصولا إلى اكتشاف ارتباطاته الخارجية والقبض على عناصره؟
2: أعلنت المملكة العربية السعودية وأشقائها دول مجلس التعاون الخليجي عن دعمهم الكامل لإجراءات مملكة البحرين لحماية أمنها واستقرارها، وبالتالي كل الدعم لما يحقق من يعني سلامة مملكة البحرين، وكذلك وفق ما يعني تمسه الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها. وأشارت يعني المملكة العربية السعودية مع شقائها دول مجلس التعاون الخليجي في البيان بالكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديد للأمن الوطني البحريني، وأن أشقاء دول مجلس التعاون الخليجي كل الدعم فيما يحقق من أمن واستقرار وسلامة مملكة البحرين، وهذا يؤيد إلى يعني تأييد الإجراءات الكاملة التي اتخذتها مملكة البحرين للكشف عن هذا التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وما يسمى بولاية الفقيه، وبالتالي كل الدعم والانسجام التام إلى مملكة البحرين الشقيقة.
1: شكرا لك المحلل السياسي دكتور عيسى العميري، ضيفي من الكويت، شكرا جزيلا لك دكتور. أستاذ محميد، يعني قبل أن أتحدث مع دكتور عيسى كنت أريد أن أسألك، السلوك المتطرف لم يصدر من جهة أو من طرف أو من فرد، ما يطلق عليه الذئاب البشرية أو الذئاب المنفردة، عفوا الذئاب المنفردة 41 عضو الذين تم الإعلان عنهم حتى الآن، هذه الجرأة بالتحرك بشكل جماعي والتنسيق أيضا والتواصل خارج البحرين وجمع الأموال بالدلائل والإثباتات والشواهد التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، ما خطورة مثل هذا التحرك الجماعي؟
0: طبعا يعني خطورته في هؤلاء الأشخاص، هؤلاء ليسوا يعني أطفال غرر بهم أو شباب صغار، هؤلاء كبار، هؤلاء هم من يعني التنظيم الرئيسي لهذا الفكر الذي مارسوه للإرهاب الذي قاموا به، للتخويف الذي يعني سلطوا على الناس وتخويفهم. بالتالي هذه الممارسات التي قاموا بها يعني بكل علنية، كان يظن الشخص أن هؤلاء خلاص مع الوطن، ما قامت بالدولة بحل بشكل قانوني للمجلس العلمائي سيكون درس واعي، ولكن لا، زياراتهم وسفراتهم وخروجهم، نتكلم بصراحة، رحلاتهم ومغادراتهم لمملكة البحرين وتواصلهم مع الآخرين في إيران وغيرها أيضا أضر بمملكة البحرين. هذولا أصحاب فكر تخريبي، أصحاب فكر منحرف، واصلوا في عملهم، يعني تواصلوا مع الآخرين، تواصلوا مع الخارج، أضروا بهذا البلد، أضروا بالشباب، غرروا بالأطفال، اختطفوا قرارهم، العقول أصبحت منصاع لهم، وبالتالي خطورتهم خطورة كبيرة. لابد أيضا أن يعني أن نشكر وزارة الداخلية أن تصدت لها. لاحظ أن أيضا وزارة الداخلية كانت هناك الآن قبضة أمنية عليهم، وأنا متأكد سيكون هناك أيضا مراجعات فكرية لهم.

0: هؤلاء ومن أثروا عليهم.
1: أي تنظيم في أي دولة يخاف من الدولة الوطنية،
0: نعم،
1: وهذا
0: نعم.
1: التنظيم أكيد أحد هذه التنظيمات. لماذا يخافون من الدولة الوطنية التي تحمي كامل المجتمع؟
0: لأن الدولة الوطنية مثل ما تفضلت تجمع الجميع، كافة المكونات، المسلم وغير المسلم، على أي مذهب كان، ولكن هؤلاء يريدون أن يتدخلوا ويتوغلوا ويهروا التماسك المجتمعي، يشقوا الصف الوطني. الدولة الوطنية تعلو فوق المذهب، تعلو فوق كل الانتماءات، وبالتالي نرى ولله الحمد في مملكة البحرين لما ترى المناصب، لما ترى في الوزارات، لما ترى في القطاعات الخاصة وغيرها، الكل موجود في كل مكان، ولكن هؤلاء يدخلوا، لاحظ يعني يزرعوا الفرقة، يبثوا خطاب الفتنة. الخطاب الوطني، الخطاب الجامع، الخطاب الواحد هو الذي يتصدى لهم، فهم أيضا يعني يستهدفون أفراد من الطائفة الشيعية على أساس أن يخوفونهم. لا، دائما يكون زرع المظلومية، لاحظ الدولة ما تقدم لك، أكو فضلت فلان على فلان، فضلت المناطقية على الأقدمية، فضلت كذا على كذا، ولكن الدولة تقدم خدماتها للجميع، هذا ما يخوفهم. لما ترى الخدمات الإسكانية تقدم للجميع، لما ترى الخدمات الصحية تقدم للجميع، ترى
1: الدولة الوطنية قولا وفعلا تقلقهم
0: للجميع، الجميع على مسافة واحدة في هذه الدولة، يحكمنا فقط القانون، لا تحكمنا العواطف والمشاعر، وبالتالي هم يتقصدون في خرق هذه اللحمة الوطنية، ولكن لا الحمد لن يستطيعوا، لن يتمكنوا، لأن لدينا قيادة حكيمة، لأن لدينا وعي مجتمعي، لأن لدينا إعلام وطني متماسك. ثق تماما يعني ما حصل في الفترة الماضية، يعني هناك قصة نجاح إعلامية تحسب لوزارة الإعلام، تحسب للصحف الوطنية، تحسب أيضا لأصحاب المواقع وغيرها، الكل قام بدوره والكل تصدى لهم، والآن كشفتهم وزارة الداخلية، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يقدر مملكة البحرين أن تبدأ صفحة جديدة، والكل نعم يرفض هذا الفكر، كما أن الجميع يرفض الفكر الداعشي، أيضا نرفض أي أفكار ثانية، ولا نتحسس نقول لا خصوصية مذهبية، كلا لا أرفضها، فقط الوطن، والوطن فقط فوق كل اعتبار،
1: يعلو فوق الجميع. طيب كيف يمكن أن نبني على هذا الإنجاز الأمني بما يعزز ثقافة الولاء الوطني، ترسيخ قيم الانتماء والوحدة الوطنية لدى مختلف الأجيال وفي كافة فئات المجتمع؟
0: نعم، يعني ما يلاحظ دائما في منهجية ومنظومة وزارة الداخلية بقيادة الشيخ راشد بن عبد الله، دائما ما تؤكد أن القضية ليست فقط قضية أمنية. نعم، يأتي الأمن أولا لمكافحة الإرهاب والتخريب وغيرها، ولكن كان هناك اختبار للوعي الوطني، للوعي المجتمعي، مملكة البحرين ولله الحمد نجحت فيه، وبالتالي لابد من كما تفضلت من البناء عليه. هنا يأتي دور الإعلام، هنا يأتي دور التعليم، هنا يأتي دور الأسرة، لا نقول فقط والله المدرسة ما سوت، لا، أنت كولي أمر شو سويت؟ هل تابعت ابنك؟ هل يعني جلست معه وجهته، أم فقط أنك توفر له الأكل والخدمات وكذا وتتركه لهذه المنابر تقطفه، تتركه يروح لهذه الجمعيات وغيرها وتغير فكره، يهمك فقط أن ولدك يأكل ويعيش ويستمتع، ولكن لا تلاحظ ماذا يتم تغذية عقله. فبالتالي البناء على ما حصل، وأن يكون هناك تماسك مجتمعي، يكون هناك يقظة مستمرة لمواجهة التحديات. ما حصل مع وزارة الداخلية مشكورة في مواجهة هذا الأمر، هو ليكون بداية الانطلاقة بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي محمد المحميد على حضورك معنا في الاستوديو.
0: شكرا لك.
1: مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة، نشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين. تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر.
1: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات، تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
2: سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء يعرب عن اعتزازه وفخره برجال قوة دفاع البحرين البواسل، وما سطروه من بطولات في الدفاع عن حياض الوطن بمواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة. وزارة الداخلية تؤكد أن التنظيم الرئيسي المرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني و11 شخصاً يتواجدون في إيران قاموا بتأسيس جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب والتخابر مع دولة أجنبية وتلقي تدريبات عسكرية. القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، وتعرب عن اعتزازها وفخرها برجالها البواسل.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تواصل مملكة البحرين ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار عبر إجراءات نوعية تستهدف حماية المجتمع وتعزيز تماسكه في مواجهة التحديات الراهنة، في مشهد يعكس وضوح الرؤية وصلابة الموقف. وحظيت الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة التهديدات بتأييد واسع بدءا من الداخل البحريني وامتد إلى محيطه الخليجي والعربي، وصولا إلى مواقف دولية داعمة لأمن مملكة البحرين واستقرارها. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، أكد أن النهج الوطني الواضح والرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله والثوابت الوطنية تعزز اللحمة الوطنية وقيم الانتماء والمسؤولية وتحافظ على المكتسبات الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة ومواصلة تحقيق الإنجازات في مملكة البحرين في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات. وعرب سموه عن اعتزازه وفخره برجال قوة دفاع البحرين البواسل وما سطروه من بطولات في الدفاع عن حياض الوطن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، مؤكدا سموه على الاستمرار في استراتيجية التحديث والتطوير لقواتنا المسلحة بما يضمن القيام بواجبها المقدس وفق الرؤى الملكية السامية في المحافظة على المنجزات الحضارية للمملكة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط. وخلال الزيارة قدم لسموه إيجاز حول الخطط والبرامج المستقبلية لقوة دفاع البحرين، حيث أشاد سموه بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والتي أسهمت في ترسيخ المكانة المتميزة التي وصلت إليها قوة دفاع البحرين، معربا سموه عن خالص تقديره لكافة منتسبي قوة دفاع البحرين لتضحياتهم الجليلة والجهود المخلصة التي يبذلونها من مختلف مواقع المسؤولية، مؤكدا سموه أن ما يقدمونه من عطاء وتفان يجسد أسمى معاني الوفاء والفداء والولاء للوطن وسيظل محل فخر واعتزاز وتقدير من قبل الجميع، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد في مواصلة خدمة الوطن والدفاع عن مكتسباته. من جانبه أعرب صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من متابعة ودعم لتطوير كافة وحدات قوة دفاع البحرين، مؤكدا أن رجال قوة دفاع البحرين يجددون لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه خالص الولاء، ويعاهدون جلالته أن يظلون درعا حصينا للحفاظ على المنجزات الحضارية للمملكة. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 18 لسنة 2026 بتعيين مدراء في وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك بناء على عرض وزير المواصلات والاتصالات جاء فيه. المادة الأولى: تعين السيدة منيرة سالم يوسف البعينين مديرا لإدارة المكاتب البريدية في وزارة المواصلات والاتصالات
خلفا للسيدة لطيفة مطلق جمعة الذوادي. المادة الثانية: يعين السيد حسن ميرزا عباس السلمان مديرا لإدارة رقابة وتفتيش النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات خلفا للسيدة شمس راشد شاهين خلفان. المادة الثالثة: يعين التالية أسماؤهم مدراء في وزارة المواصلات والاتصالات: السيد محمد عبد الله علي تلفات مديرا لإدارة تقنية المعلومات، السيدة أنيسة عبد الرحمن أحمد القطان مديرا لإدارة الخدمات، السيد سلمان حسن صالح الساعاتي مديرا لإدارة التنظيم والعلاقات البريدية، الشيخة لينا بنت عبد الله بن خليفة آل خليفة مديرا لإدارة تخطيط ومشاريع النقل البري. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 19 لسنة 2026 بشأن تجديد تعيين وتعيين أعضاء في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب وبعد توصية مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب جاء فيه: المادة الأولى: تجدد عضوية السيد أحمد عبد الله عبد الرحيم في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب عضواً عن القطاع الخاص، وتكون مدة عضويته في اللجنة 4 سنوات. المادة الثانية: يعين التالي أسماؤهم عضوين في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب، وهما السيد عقيل عبد علي بوحسين ممثلا عن وزارة العمل، السيد مناف خالد العاني عضوا عن المعاهد الخاصة، وتكون مدة عضويتهما في اللجنة 4 سنوات. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 20 لسنة 2026 بنقل سفير فوق العادة مفوض إلى وزارة الخارجية، وذلك بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه: ينقل السفير علي جاسم أحمد العرادي رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى وزارة الخارجية. برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اختتمت يوم أمس بطولة أقوى رجل بحريني 2026 والتي أقيمت في صالة مدينة خليفة الرياضية، وشهد حفل الختام حضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والدكتور عبد الرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن بطولة أقوى رجل بحريني واصلت تحقيق أهدافها في اكتشاف وصقل المواهب الوطنية وتعزيز حضور رياضات القوة في المملكة، مشيدا بالمستويات المتميزة التي قدمها المشاركون والروح التنافسية العالية التي عكست تطور هذه الرياضة والطموح الكبير لدى اللاعبين البحرينيين، وأن سموه الفائزين بالمراكز الأولى، مؤكدا أن ما تحقق جاء ثمرة للجهد والانضباط والإصرار، داعيا جميع المشاركين إلى مواصلة العمل والتطوير من أجل الوصول إلى مستويات أعلى وتمثيل البحرين بصورة مشرفة في المحافل الخارجية. وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد إلى أن استمرار إقامة البطولة رغم مختلف التحديات يأتي انطلاقا من الحرص على توفير المنصات المناسبة أمام الشباب البحريني لإبراز قدراتهم وصقل مهاراتهم، مؤكدا أن دعم الرياضيين وتهيئة البيئة المحفزة لهم يمثل أولوية أساسية تسهم في تطوير الحركة الرياضية بالمملكة. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة وكافة اللجان العاملة والمتطوعون الذين كان لهم دور بارز في نجاح البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة البحرين وقدرتها على تنظيم الفعاليات الرياضية النوعية. وبعد نهاية المنافسات توج سمو الشيخ سلمان بن
محمد أصحاب المراكز الأولى في الوزن الثقيل، وتواجد الدكتور عبد الرحمن عسكر الفائزين في مسابقة الوزن المتوسط، وتوج السيد أحمد الشيخ رئيس لجنة المنظمة للبطولة الفائزين.

في مسابقة الوزن الخفيف. نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حضر سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة في نسختها 50، والتي جمعت بين نادي المحرق ونادي دار جليب، وأقيمت على صالة عيسى بن راشد للكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية، حيث توج سموه نادي المحرق بعد فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد أن ما يشهده القطاع الرياضي من تطور وإنجازات نوعية يأتي بفضل ما يحظى به من اهتمام ودعم لا محدود من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى مواصلة تطوير القطاع الرياضي والدفع به نحو مستويات أكثر تميزا، ودعم الرياضيين البحرينيين بما يعزز تنافسية مملكة البحرين في الأوساط الرياضية. وأشار سموه إلى أن مسيرة بطولة كأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة الممتدة لخمسين عاما تجسد التاريخ الحافل لهذه الرياضة في مملكة البحرين، وما شهدته من إنجازات ومحطات مشرفة أسهمت عبر العقود في ترسيخ مكانتها كأحدى الرياضات الجماهيرية البارزة. كما أشاد سموه بالجهود المتميزة للاتحاد البحريني للكرة الطائرة في الإعداد والتنظيم لبطولة كأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة في نسختها 50، منوها سموه بالمستويات المتقدمة لكافة الأندية المشاركة بالبطولة، حيث يجسد هذا التميز ما تشهده رياضة الكرة الطائرة في مملكة البحرين من تقدم نوعي ومتواصل. معربا سموه عن تمنياته للجميع بمواصلة التوفيق والنجاح بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة. كما هنأ سموه نادي المحرق وأعضاء مجلس إدارة النادي وجمهوره لفوزه

الأندية المشاركة بالبطولة، حيث يجسد هذا التميز ما تشهده رياضة الكرة الطائرة في مملكة البحرين من تقدم نوعي ومتواصل، معربا سموه عن تمنياته للجميع بمواصلة التوفيق والنجاح بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة. كما هنأ سموه نادي المحرك وأعضاء مجلس إدارة النادي وجمهوره لفوزه بلقب كأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة، متمنيا للنادي مواصلة النجاح وتحقيق المزيد من النجاحات والمنجزات. وقام سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد في ختام اللقاء بتسليم كأس البطولة لنادي المحرك وتوزيع الميداليات على أعضاء الفريق الفائز بالمركز الأول بالبطولة ووصيفه. أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس شكل محطة مكملة من العمل الجاد والبناء والذي تميز بتكثيف الجهود داخل قاعة المجلس وفي اجتماعات اللجان بهدف تعزيز المنظومة التشريعية والاستجابة لاحتياجات المرحلة الحالية بما يدعم المسيرة الإصلاحية والتنموية لمملكة البحرين. وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى في كلمة له بمناسبة ختام دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عن خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم على ما يوليه جلالته من دعم مستمر ورعاية كريمة لمجلس الشورى للمضي في أداء دوره التشريعي على الوجه الأكمل. وثمن معالي رئيس مجلس الشورى بكل الاعتزاز الدور الريادي الذي يطلع به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما يبذله سموه من دعم ومساندة ومتابعة مستمرة لأعمال المجلس. وأوضح معاليه أن دور الانعقاد الرابع شهد إقرار عدد من المراسيم ومشروعات القوانين المهمة والمبادرات النوعية إلى جانب تعزيز آفاق التعاون مع مؤسسات الدولة ومواصلة الانفتاح على المجتمع ومكوناته بما يعكس التزام المجلس بدوره الوطني وتمسكه بمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات تشريعية. على إثر ما تم اتخاذه من إجراءات أمنية بشأن الكشف عن تنظيم مرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني والقبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي في مملكة البحرين بجانب 11 شخصا موجودين في إيران يمثلون حلقة الوصل بين الحرس الثوري الإيراني ووكلاء التنظيم في البحرين، تبين وزارة الداخلية أن التنظيم المذكور قائم على أعضاء من المجلس العلمائي المنحل بحكم قضائي ومن يتبعهم، حيث قام عناصره بتأسيس جماعة إرهابية وتولي قيادتها بجانب تمويل الإرهاب والتخابر مع دولة أجنبية متمثلة في إيران ومنظمات إرهابية في كل من العراق ولبنان وتلقي تدريبات عسكرية في سبيل ذلك. وأوضحت وزارة الداخلية أن عناصر التنظيم عملوا على ممارسة إرهاب منظم بحق أبناء الطائفة الشيعية في مملكة البحرين وتغرير بهم والقيام بأعمال تحت غطاء من السرية، ومن بين هذه الأنشطة السرية التي قام بها التنظيم التوغل في عدد من المؤسسات الدينية والاجتماعية والخيرية والتعليمية ومنها رياض الأطفال والمدارس والحوزات الدينية بجانب مفاصل العمل المجتمعي بهدف نشر ثقافة الولاء للخارج وتحديداً للحرس الثوري الإيراني وولاية الفقيه ومعاداة الدولة وعدم احترام قوانينها على حساب الولاء الوطني والعمل على التأثير وسلب الإرادة الوطنية لدى أبناء الطائفة الشيعية في البحرين. وتوضح الوزارة أن أعضاء التنظيم عملوا على التحكم في خطب رجال الدين والرواديد وتسييسها سواء في المساجد والمآتم والمناسبات الدينية والاعتماد على إرهاب القائمين على تلك الأنشطة، كما ارتكبوا جرائم وقاموا بممارسات تتمثل في ترويع المواطنين فضلا عن جمع الأموال لأهداف غير مشروعة وأعمال مخالفة للقوانين بما يمثل إضراراً بالأمن المجتمعي والسلم الأهلي من خلال استلام مبالغ مالية من وكلاء الحرس الثوري في إيران لتمويل الإرهاب في البحرين. وتؤكد وزارة الداخلية أن تحركات هذا التنظيم الرئيسي كانت تحت الرصد والمتابعة وأن ما تم اتخاذه من إجراءات يهدف إلى حماية أمن مملكة البحرين وبما يحفظ أمن وسلامة المجتمع بكافة

0: أطيافه ومكوناته، مع الإشارة إلى أن الوزارة ماضية في مواجهة كل ما يمس أمن واستقرار الوطن والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي، والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الشرطة. أهلا بك في نشرة الأخبار. سعادة الفريق، الكشف عن هذا التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وولاية الفقيه يعكس كفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية، كيف كان هذا الأمر بمثابة التحدي في العمل الأمني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لابد أن أعبر عن خالص الولاء لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه باني نهضة البحرين الحديثة، وأعبر عن كامل الاعتزاز والتقدير لسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وجهود سموه الدؤوبة في كافة مفاصل العمل الحكومي لما فيه خير الوطن المواطن. أما فيما يتعلق بهذا التنظيم الإرهابي والمرتبط بشكل وثيق بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه في إيران، فقد تم تنفيذ عمليات رصد ومتابعة منذ مدة يعني لعناصره وأنشطته وأعمالهم واتصالاتهم، وذلك انطلاقا من النهج الأمني الاستباقي اللي تبنته وزارة الداخلية بتوجيهات ومتابعة دائما من سيدي معالي وزير الداخلية. ومثل ما ورد في بيان وزارة الداخلية فإن هذا التنظيم يعني ثبت بأنه ارتباط بولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني ارتباط مباشر، وتم من خلال العمل الاستباقي القبض على 41 شخص اللي تم الإعلان عنهم، بينما لازال هناك 11 شخص موجودين في إيران، وهذه المجموعة كلها تمثل يعني في مجموعة عناصر التنظيم الرئيسي اللي أعلنت عنه وزارة الداخلية. وهذا يعني تأتي خطورة هذا التنظيم أنه مارس من خلال عناصره إرهاب منظم بحق أبناء الطائفة الشيعية واختطف صوتهم وقراراتهم.
0: نعم سعادة الفريق، واضح أن هذا التنظيم وفي ضوء ما ورد في بيان وزارة الداخلية عمل على التسلل في كثير من القطاعات لنشر ثقافة الولي الفقيه والحرس الثوري في إيران، ما تعليقكم بهذا الخصوص؟
1: صحيح، هذا التنظيم يعني عمل على التوغل في عدد المؤسسات الدينية والاجتماعية والخيرية والتعليمية حتى بما فيها رياض الأطفال والمدارس والحوزات الدينية إلى جانب مفاصل العمل المجتمعي، وذلك بهدف نشر ثقافة الولاء لإيران وللحرس الثوري الإيراني ولاية الفقيه، وعمل على يعني الحظ على معاهدة الدولة وعدم احترام قوانينها على حساب الولاء الوطني مع الأسف، بل أن يعني أعضاء التنظيم عملوا على التحكم في خطب رجال الدين ومن يسمون بالرواديد وتسييس هذه الخطب والقصائد سواء في المساجد أو المآتم والمناسبات الدينية.

0: المجموعات اللي حققتها الجهود الأمنية تمكنت من إحباط هذا المخطط الإرهابي انطلاقا من دور شرطة البحرين في حماية الوطن وأبنائه وفي إطار التنسيق الأمني المشترك. وفي الختام يعني حفظ الله مملكة البحرين في ظل القيادة المظفر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه وأيده، ومع شكري وتقديري لكم على هذا.
1: نعم، سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الشرطة، شكرا جزيلا لك. هذا وتمضي مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بثبات في مواجهة التنظيمات الإرهابية وكل ما يستهدف أمن الوطن واستقراره، وذلك عبر منظومة أمنية متكاملة تقوم على الجاهزية العالية
2: استقرارها. تحريات وزارة الداخلية وما أثبتته أعمال الاستدلال السابقة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر كشفت عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 41 شخصا من عناصر التنظيم الرئيسي، بجانب الكشف عن 11 شخصا موجودين في إيران يمثلون حلقة الوصل بين الحرس الثوري الإيراني ووكلاء التنظيم في البحرين. كما أكدت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن أعمال الاستدلال كشفت ارتباط المقبوض عليهم بالحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر، إلى جانب قيامهم بجمع الأموال بهدف إرسالها إلى إيران دعما وتمويلا لعمليات إرهابية في خطوة تعكس خطورة الأجندات التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها. إن هذا الإنجاز الأمني يأتي ليؤكد كفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها العالية في التصدي لكل المحاولات الإرهابية والتخريبية ضمن نهج ثابت يقوم على حماية الوطن وصون وحدته الوطنية وتطبيق سيادة القانون دون تهاون. أما في ضوء الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين، توالت مواقف التضامن والتأييد من الدول الشقيقة والصديقة دعما لحق المملكة في اتخاذ ما يعزز أمنها ويحفظ سيادتها واستقرارها، في موقف يعكس حجم الدعم الدولي والإقليمي الرافض للتطرف والإرهاب والتدخلات الخارجية في شؤون الدول. إن استمرار مملكة البحرين في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها يؤكد على وعي شعبها ويقظة أجهزتها الأمنية وتماسك مؤسساتها الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لترسخ المملكة بذلك نموذجا وطنيا ثابتا في حماية الأمن والاستقرار والتصدي لكل التهديدات.
1: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن دعم المملكة العربية السعودية الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها. وأشادت المملكة بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديدا للأمن الوطني البحريني. أعربت وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، مشيدة بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في التصدي للمخططات التي تستهدف أمن المملكة. وتؤكد الوزارة على دعم دولة الكويت لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها. أعربت دولة قطر عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها بشأن نشاطات غير المشروعة التي استهدفت أمنها الوطني. وتؤكد وزارة الخارجية دعم دولة قطر لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها. كما أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن تضامنها ووقوفها الكامل مع مملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان

رفض الأردن واستنكاره للمخططات التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية البحرينية ولكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار البحرين، مشددة على موقف المملكة الثابت الرافض لجميع أشكال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار. بدورها أعربت وزارة الخارجية عن دعم جمهورية مصر العربية لكافة الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها مملكة البحرين لحماية أمنها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي. وتؤكد جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، وتجدد رفضها لأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة، مشددة على موقفها الراسخ بأن أمن مملكة البحرين وسائر دول الخليج يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. من جانبها أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن دعم الجمهورية اليمنية وتأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين. وأكدت وزارة

0: وأعربت الجمهورية العربية السورية عن تضامنها التام مع مملكة البحرين إزاء الإجراءات التي اتخذتها للكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن سوريا تؤكد دعمها الكامل لمملكة البحرين في الحفاظ على أمنها واستقرارها وكل ما من شأنه حماية سيادتها الوطنية. هذا وأعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن إدانتها الشديدة للمخططات التي كشفت عنها وزارة الداخلية في مملكة البحرين والمرتبطة بتنظيم على صلة بالحرس الثوري الإيراني، وما أظهرته التحقيقات من أعمال تستهدف المساس باستقرار البحرين وتعريض سلمها الداخلي للخطر. وأكدت الخارجية اللبنانية رفضها القاطع لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين باعتباره انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وعبرت عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا ودعمها لما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية مواطنيها وصون سيادتها. أعرب معالي السيد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي الكامل مع مملكة البحرين ودعمه لكل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة مواطنيها. وشدد اليماحي أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. وأشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين ونجاحها في الكشف عن التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وإحباط مخططاته التخريبية، مثمنا الإجراءات التي اتخذتها المملكة للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها أو المساس باستقرارها، مؤكدا أن هذه الأعمال التخريبية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتدخلا مرفوضا في شؤونها الداخلية. أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن حفظ الأوطان وصيانة أمنها واستقرارها ووحدة مجتمعاتها من المقاصد الشرعية الكبرى، مشددا على أن الولاء للأوطان واحترام سيادتها ومؤسساتها يمثل واجبا دينيا وأخلاقيا لا يجوز الإخلال به أو تقديم أي ولاءات خارجية عليه. أوضح البيان أن توظيف الانتماءات المذهبية أو الطائفية لخدمة أجندات سياسية خارجية أو تنظيمات عابرة للحدود يمثل انحرافا خطيرا عن مقاصد الشريعة الإسلامية وقيمها القائمة على حفظ الأمن والاستقرار والتعايش، داعيا الجميع إلى عدم الانجرار وراء الأصوات والمنصات المؤدلجة التي تسعى إلى بث الفرقة والانقسام أو استقطاب الولاءات خارج إطار الدولة الوطنية. وجدد مجلس حكماء المسلمين تأكيده أن مواجهة الطائفية السياسية وخطابات الكراهية مسؤولية دينية ووطنية مشتركة تتطلب ترسيخ قيم المواطنة والتعايش والوعي ووحدة الصف حفاظا على أمن الأوطان واستقرار الشعوب. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، كما تعرب القيادة العامة عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. أتمت بعثة مملكة البحرين للحج كافة استعداداتها اللوجستية والتنظيمية الميدانية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1447 للهجرة. وأشادت بعثة مملكة البحرين للحج بالمتابعة المستمرة من اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة، موجها الحجاج إلى ضرورة الالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة عن المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
1: في إطار استعداداتها لموسم حج 1447 هجرية، أتمت بعثة مملكة البحرين للحج كافة التجهيزات اللوجستية والتنظيمية والميدانية لتقديم أفضل مستويات الرعاية والخدمات للحجاج البحرينيين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. فمنذ أكثر من 5 أشهر

0: بدأت الأعمال التحضيرية والميدانية وفق خطة تشغيلية متكاملة، شارك في تنفيذها 90 عضوا يتوزعون على 9 لجان تخصصية تشمل الجوانب الإشرافية والخدمية والأمنية والطبية والتفويج، حيث سخرت هذه اللجان كافة إمكاناتها لخدمة 23 حملة مرخصة تضم في مجملها 4625 حاجة. بعثة مملكة البحرين للحج وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية تواصل جهودها على مدار الساعة لضمان راحة وسلامة الحاج وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال رحلتهم الإيمانية.
1: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج. مرحبا بك فضيلة الشيخ في نشرة الأخبار. إذن بدأ العمل الميداني والتحضيري لموسم الحج قبل تقريبا 5 أشهر، ما هي أبرز الاستعدادات الاستباقية التي قامت بها البعثة؟
2: مرحبا أختي، حياك الله. وطبعا بداية نقول حفظ الله البحرين وقيادتها وشعبها من كل سوء وشر ومكروه وفتنة، وأدام علينا إن شاء الله نعمة الأمن والإيمان وجعلها دار عز واستقرار ورخاء تحت ظل قيادة جلالة الملك المعظم وولي عهده حفظهم الله ورعاهما.
1: اللهم
2: طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى وبتوجيهات ودعم القيادة حفظها الله، بدأت بعثة مملكة البحرين للحج استعداداتها المبكرة كما ذكرتي منذ أكثر من 5 أشهر وفق خطة متكاملة وضعتها اللجنة العليا لشؤون الحج برئاسة السيد نواف المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية. تشمل هذه الخطة الجوانب التنظيمية والإدارية والطبية والأمنية والإعلامية بهدف توفير أفضل الخدمات لحجاج مملكة البحرين وتمكينهم من أداء المناسك بكل يسر وسهولة وطمأنينة. وقد تم اعتماد فرق عمل ولجان متخصصة تعمل على مدار الساعة والتنسيق المباشر والمستمر مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إضافة إلى متابعة جاهزية السكن والمخيمات في المشاعر والنقل والتفويج، وكذلك الخدمات الصحية والتوعوية مع تكثيف اللقاءات التوعوية للحجاج والحملات لرفع مستوى الوعي بالأنظمة والتعليمات والإرشادات الصحية والتنظيمية. نعم
1: فضيلة الشيخ، ما هو الجدول الزمني المتوقع لمغادرة حملات الحج البحرينية؟ متى من المتوقع أن يصلوا إلى المشاعر المقدسة؟
2: هو بالفعل بدأت يعني حملات الحج البحرينية في استكمال إجراءات المغادرة وفق الجداول المعتمدة، ومن المتوقع يعني أن تبدأ رحلات المغادرة خلال الأيام القادمة الأسبوع القادم بالكثير، سواء يعني عبر المنافذ البرية أو الجوية بحسب ترتيبات كل حملة. وسيصل الحجاج بإذن الله تعالى إلى مكة المكرمة قبل بدء مناسك الحج بوقت كافي، بما يتيح لهم الاستقرار وأداء مناسكهم في أجواء مريحة ومنظمة بإذن الله. ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة الانتقال إلى المشاعر المقدسة وفق خطط التفويج المعتمدة والتنسيق القائم مع الجهات السعودية المختصة. نعم
1: هل هناك أي إرشادات صحية وقائية يوصى الحجاج التقيد بها خلال موسم الحج؟
2: نعم حقيقة يعني نوصي حجاج بيت الله الحرام كما كان يوصي أطبائنا، دائما نوصي الحجاج يعني المحافظة على صحتهم وسلامتهم، ومن أبرزها الحرص على شرب كميات كافية من المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدام المظلات والالتزام بالأدوية الموصوفة لمرضى الأمراض المزمنة وعدم إجهاد أنفسهم. ونؤكد أيضا أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من البعثة ومن الحملات ومن الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية، والمحافظة على الهدوء والتنظيم وتجنب رفع أي شعارات أو هتافات مسيئة أو مثيرة للفرقة والتعارض.

0: أو هتافات مسيئة أو مثيرة للفرقة، والتعاون مع القائمين على خدمة الحجاج. فالحج كما هو معلوم عبادة عظيمة تقوم على الصبر والسكينة وحسن التعامل مع الآخرين. أسأل الله عز وجل أن يوفق يعني حجاج بيت الله الحرام، وأن يوفق حجاجنا لأداء مناسكهم بيسر وأمان وسهولة، وأن يردهم إن شاء الله إلى البلاد سالمين غانمين
1: بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، شكرا جزيلا لك. إلى الأخبار الخليجية والعربية، حيث بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اتصال هاتفي مع فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون. واستعرض الجانبان خلال الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على تعزيز أسباب الاستقرار والأمن والدفع تجاه مسار السلام في المنطقة. كما وتطرق الاتصال إلى مستجدات الشأن اللبناني والمساعي المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان. بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية بمملكة العربية السعودية خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. كما تطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والجهود الهادفة لخفض التصعيد. أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لقطر شمال شرق ميناء سعيد قادمة من أبوظبي لاستهداف بطائرة مسيرة. وضحت الوزارة في بيان لها أن الاستهداف تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات، مؤكدة الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أنها رصدت عددا من الطائرات المسيرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي فجر اليوم، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. وتؤكد وزارة الدفاع الكويتية جاهزيتها الكاملة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وشدد الجانبان على ضرورة احتواء التوترات الراهنة بالمنطقة وتجنيبها مزيدا من التصعيد وعدم الاستقرار بالنظر إلى التداعيات السلبية على أمن المنطقة والعالم، فضلا عن الانعكاسات على سلاسل الإمداد وحركة التجارة والنقل. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني.

0: وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يترك الناس شيئا من دينهم إرادة استصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر عليهم منه وما هو أشر عليهم منه. أن تكون سعيدا فهذا لا يعني بأن كل شيء على ما يرام، لكن يعني بأنك قررت النظر إلى ما بعد الحالات المزعجة. سيدني جابرييل. من السخف القول إن زيادة الرفاهية تعني السعادة، فالسعادة تأتي من القدرة على الإحساس بعمق والتمتع ببساطة، والشعور بأن الآخرين يحبونك ويحتاجون إليك. ستودم جيمسون.
1: ما خط القلم.
3: قال أحد التابعين: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط، فأندم عليه إذا رضيت. ولقد تعلمت الصمت 10 سنين، ولقد سألت ربي مسألة 20 سنة فما أعطانيها وما أيست منها وما تركت الدعاء بها. فسئل ما الذي دعا به فقال: ترك ما لا يعنيني.
2: ما خط القلم.
3: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجنا، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله. وعلى طول نروح الصفحة الأولى تحت عنوان من المطبخ البحريني الخبز وأنواعه. اخترنا لكم خبز محلة. المحلة هو الخبز الحمر، يؤكل عادة حاف دون إدام، يعني يأكلون الخبز يأكلونه حاف لأن يمتاز بحلاوته وللون مائل إلى الحمرة نظرا لاستخدام دبس التمر في صناعته. والمعلومة اللي بنقولها إن مهنة الخبازة كانت من المهن التي لا يعنف البحريني في ممارستها، فنحن كباقي سكان الكرة الأرضية من البشر فينا النجار والصباق والقلاف والنوخذة والبناي والحداد والخراز والخباز، وكل المهن الشريفة ذي كان المواطن البحريني يقبل عليها ويترزق منها. كانت دكاكين الخبازة منتشرة في مدن وقرى البحرين. حادثت بعض الأفراد كبار السن قالوا لي التنور كان يختلف عن الشكل الحالي اللي نشوفه الآن في الدكاكين. كان التنور مدفون في الأرض ولا يرى منه إلا فوهته، وكان الخباز البحريني يخبز وهو جالس، كان جالس وذاك الثاني يطاوله العجينة المفرودة ويضعها على الجهاز الخاص، وكان وهو جالس يطقها في التنور اللحظة. وكانت التنانير ما تعمل بالغاز إنما بالخشب، كانوا يحرقون فيه ليذوع وبعض أنواع الخشب حتى تصير حارة، ويسوون الخبز العادي والخبز الحمر أيضا بهذه الطريقة. وأيضا الإنسان يذكر والواحد يذكر أن آخر هذه الدكاكين حتى يمكن الستينات كانت موجودة، كان

هناك دكان موجود في شارع الشيخ عبد الله في المنامة، وكان في رجل بحريني شايب خباز يمارس مهنته اللي يسوي خبز الحمر في نفس التنور ذي حتى أواخر الستينات، وكنا كثيرا ما نذهب إلى المنامة حتى نشتري من عنده. وأعتقد عقب هذا الرجل لم يعد أو لم نعد نرى خبابيز من أهل البحرين إلا من اكتسب الجنسية مؤخرا. مستمع الكريم، صفحنا صفحة مفردات منتقاه من اللهجة ونحن في حرف الدال. وطبعا نذكر أننا دائما نبتدي حسب الحروف الأبجدية، وفي حلقتنا اليوم وصلنا حرف الدال، والمفردة الأولى دالية. الدالية تطلق على البستان الصغير، وتطلق أيضا على البئر تنصب عليه عارضتان تتوسطهما خشبة طويلة تنتهي بدلو من أحد طرفيها، والطرف الثاني يضعون ثقل حجارة مربوطة في الطرف الثاني، وتسمى هذه الطريقة الدالية، وكان يسقون بها البساتين في الزمن السابق، خصوصا البساتين الصغيرة. طبعا عند المصريين يسمى الشادوف، هذه الطريقة تسمى الشادوف. وأي واحد منا يمر في شارع عذاري هو وطالع من ميناء سلمان يبي عذاري، هناك على الشارع البلدية حطت دالية كنوع من أنواع الزينة، وكثيرين يتساءلون يقولون شنو هذه، مو بعارفين شنو هذه. الواقع هو هي الدالية، وهي كانت موجودة في البساتين في الزمن السابق بكثرة، واسمها دالية. وقرين في القواميس أن الدالية شيء يتخذ من خوص وخشب يسقى به بحبال تشد في رأس جذع طويل. هذه الأزهري شرح الدالية، شيء يتخذ من خوص وخشب يسقى به بحبال تشد في رأس جذع طويل. إذن الدالية البحرينية تسميتها من العربي الفصيح، وهي ياتنا أيضا يعني من طرق السقاية عند العرب الأوليين، تمت متوارثة عند العرب البحرينيين حتى حلت محلها الآن الآلة اللي هي المضخات الحديثة التي تعمل بالديزل وبالكهرباء. المفردة اللي عقبها دباء. الدبي مشي النمل والثعبان والقمل عند العرب طبعا، والدبي صغار الجراد من الفصيح، دبئ العامية تقول عنه دبئ. والرجل السمين احنا نسميه دبدوب، ربما التسمية جاءت من بعض أنواع الدببة في برامج الأطفال في التلفزيون، فيطلقون على دبدوب، فيطلق على أي رجل سمين أو طفل سمين دبدوب. ولكن العرب تطلق على السمين من كل شيء دبوب، يعني هناك تشابه وليس صلة بين الدبدوب الشعبية والدبوب العربية، وقد يكون هناك صلة والله أعلم. عندنا المفردة اللي عقبها دبخ. دبخ على ظهره بمعنى ربته بباطن الكف، أما في العربية الفصحى دبخ الرجل إذا طأطأ رأسه وحنى ظهره. إذا مشى مكندس عند العرب فهو دبخ، فهو رجل دبخ. أما إحنا عندنا في العامية دبخ على ظهره قام يطق بباطن الكف ضربات خفيفة طبعا. مستمع الكريم،

تحت عنوان من مصطلحات الطرب والفنون اخترنا لكم شبح المرواس.

المرواش هو الطبل الصغير المستعمل في فن الصوت، عبارة عن قصن شجرة محفور وبه فتحتين يشدون على الفتحتين جلد، قد يكون جلد أرنب وهو الأصلح، وقد يكون جلد ماعز. وحتى يعطي المرواس النقمة المطلوبة يجب أن يكون الجلد مشدودا بإحكام، ويقوم المروس بفك الخيط اللي يشد به الجلد ويعيد سحبه بقوة فيشتد الجلد ويعطي رنة قوية جدا عندما يقوم بالتوقيع على المرواس. هذه العملية، عملية الشد، تسمى شعبيا تشبيح المرواس. تسمع الواحد يقول لك شبح المرواس ويشبح الطبل، ولكن يسخن الطارة، ما يقولون يشبح الطارة، يقولون يسخن الطارة، لأن الطار ما فيه خيوط، والمرواس والطبل هناك خيوط يقومون بشده فيشتد الجلد، بالتالي يعطي النقمة المطلوبة. نرجع إلى اللغة العربية الفصحى ونجد شبح يشبح شبحا، أي مدك الشيء بين الأوتاد، مدك الشيء بين الأوتاد. يعني شون مدك الشيء بين الأوتاد؟ أوتاد في الأرض مرززة وتمد بينها شيء. أسهل لكم الموضوع، جلود البقر والماعز تشبح قبل دبغها، هذا العرب تقول هكذا، جلود البقر والماعز تشبح أي تشد، يعني يأخذون أطرافها ويسمتون أطرافها. إذن سمت أطراف الجلد في اللغة العربية تعني تشبيحها. إذن إحنا لما نقول شبح المرواس وشبح الطبل، مفردة شبح جايبينها من العربية الفصيحة، نحن لا نتحدث بالعامية هنا، نتحدث بالفصحى، إذن من حيث ما ندري. وكساء مشبح أي قوي شديد، وبالتالي مرواس مشبح أي ممدود الجلد. وشبح الجلاد المجرم، لاحظ مستمع الكريم، شبح الجلاد المجرم أي باعد ما بين يديه كالمصلوب وربطه ليجلده. إذن فشحبه ومد يده وريله وربطهم على الصوب، يعني خلى يد اليمين بعيد ويد اليسار بعيد، وكذلك الأرجل باعد بينه وربطه على شره وقام يجلده، هني شبحه. طيب نحن نطلق في العامية عن ما أن واحد يمشي بتبختر وخيلاء وقد باعد بين رجليه ويديه، نقول إيش فيه يا شابحك ويا شابح. مستمع الكريم، هذه المفردات كلها من الفصيح ظلت في لهجتنا العامية، وتمنى أن تداولها ونحن لا ندرك أنها عربية فصيحة. وإذا جاءتنا في سياق حديث أو خطاب أو مقال نريد نكتبه

0: المسيح. مستمع الكريم، أدركنا الوقت ودائما لنا عودة، وأتمنى رؤيتكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: كانت دلم تشكل قيمة ذات أهمية كبيرة كمركز تجاري وميناء، من خلالها لم تعبر البضائع التجارية فحسب، وإنما عبرت الأفكار أيضاً، فقد كانت حلقة وصل بين الكثير من الشعوب القديمة، ولهذا لابد من أن يكون لها فضل في قيامها بدور ليس بالقليل في نشر الحضارة في منطقة الشرق الأدنى القديمة. وفي نص لانجدون عن أسطورة الخلق، وفي ملحمة جلجامش تصور دلم على أنها فردوس من الفراديس وأرض خلود، يسعى جلجامش إلى الوصول إليها بحثاً عن زهرة الخلود. وليس هناك من شك في أن لمخيلة الشعراء الخصبة ومبالغاتهم أثراً في تكريس هذه الصورة الخيالية عن هذه الجزيرة التي ألهبت مخيلتهم. فوفرة مياهها وينابيعها الطبيعية جعلت منها جنة الخلد الأولى.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
1: سعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في نشرتي نبض الملاعب. نبض الملاعب، ودائما نكون معكم حتى الساعة الثامنة بإذن الله. ونبدأ هذه النشرة بقمة الجولة 20 مع الزميل والمحلل الكابتن خالد الشمري، والحديث عن صدارة والصراع على لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، وصراع البقاء والهبوط في الدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم. كابتن خالد، مساء الخير.
2: مساك الله بالنور، أمسي عليك وعلى الأخوان خلف الكواليس والسادة المستمعين. إن شاء الله اليوم نقدم برنامج وياك خفيف إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله على السريع راح نأخذ هذه الوقفة. كابتن خالد، نتكلم عن بكرة مباراة قمة راح تجمع الخالدية والمحرج، مباراة فيها نوعا ما تحديد مصير بشكل كبير على نتيجة المباراة. شلون تشوف هذه المباراة ومن الأقرب للفوز، وخاصة احنا عارفين قوة الفريقين والفارق الكبير بينهم وبين باقي فرق الدوري مع الرفاع اللي تخلف في السباق في اللحظات الأخيرة؟
2: طبعا المباراة باكر منطق بالقسمة على 2، الخالدية يسعى ان يفوز على محرق لكي يتصدر او يتوج في الدوري، خصوصا انه بعد خروجه من بطولة كأس جلالة الملك وأيضا بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد، فموسم صفري. أما بالنسبة للمحرق يسعى أنه هو يكمل تتويجه في السنوات اللي قاعد نشوفها في آخر سنتين، حصوله الدوري الموسم السابق وأيضا السنة هذه بطولة كأس جلالة الملك وأيضا نهائي كأس سمو الشيخ خالد بن حمد. المباراة يعني نشوف أن كعب الخالدية أعلى من المحرق، خصوصا بالفترة الأخيرة.
1: فنيا
2: المحرق أفضل.
1: فنيا المحرق أفضل.
2: ولكن ككعب عالي، إن الخالدية في آخر فترات من المباريات، من آخر 4-5 مباريات، كان الخالدية هو يتفوق على نادي المحرق. يمكن المحرق ما فاز عليه إلا العام، فاز عليه مرتين ذهاب وإياب، لكن الفترة الأخيرة كان الخالدية كعب عالي. ممكن المحرق يتفوق على الخالدية من ناحية بعض اللاعبين، ولكن الخالدية فنيا لحد الآن ما قاعد يقدم شيء فني، ولكن قاعد يأخذ المهم.
1: ذكرت أنت أن محرق أفضل، محرق أفضل منظومة جماعية فردية على الخالدية. من أي ناحية محرق أفضل؟ احنا عارفين أن الخالدية فريق أيضا كقيمة سوقية، قيمة سوقية كبيرة، كفريق مستقر منذ تأسيس هذا النادي في السنوات الست الأخيرة، هو فريق دائما متواجد وينافس وعنده خبرة المباريات الكبيرة.
2: نعم، أنا قلت لك محرك فنيا أفضل من خالدية كاستقرار فني على مستوى الجهاز الفني، الجهاز الإداري، اللاعبين والمحترفين. المحرك ما غير وايد، أما الخالدية شفنا تغييرات من الموسم السابق إلى الموسم هذا، 7 لاعبين، خروج أبرز اللاعبين كوميل، سيد ضياء، مهدي حميدان، بالإضافة إلى المدافع تراوري، بالإضافة إلى إصابة لاعب خط الوسط أنس اللي هو المحترف اللي تعور في رباط الصليبي، وأيضا زيد عليها سيدينا اللي أنا أشوف انتهى موسمه بعد الكسر اللي ياله في على مرحلتين، وأجرى عملية ولعب وبعد انكسرت ريلة، فسيدينا أثر نوعيا على خط وسط نادي الخالدية.
1: لاعب مهم سيدينا،
2: لاعب مهم للأمانة، لاعب شفناه في فريق سترة وأيضا مع الخالدية كان مقدم مستوى طيب. فأنا أشوف فنياً محرق أفضل

0: كمنظومة، الخالدية يلعب كأفراد وليس كمنظومة. الخالدية عنده لاعبين كأفراد. يعني
1: ما تغير شيء كابتن من راح كابتن علي عاشور وحضور المدرب
0: أسعد الشابي؟ لا الشابي. أنا أشوف إنه ويا كابتن علي عاشور كان فريق خالدية وايد فعاليته المرمى أفضل من وجود أسعد الشابي. أسعد الشابي يمكن هو كمدرب أو كسيستم لعب مدرب تونسي من الكرة الأفريقية يعتمد على القوة ويعتمد دائما على اللعب على الأجناب ويعتمد دائما إنه يحاول يسجل هدف ويسكر منطقته. كابتن علي عاشور يوم كان مع الخالدية كان يلعب اللعب المباشر وتشوف فريق خالدية يوصل المرمى يعني في الشوط الأول يمكن 20 هجمة يخلص لك منها خمسة. لاحظ في آخر مباراة خالدية المباراة تنتهي كلها فرق واحد 1-0 2-1.
1: ما في كثافة
0: هجومية. ما في كثافة هجومية. في السابق أيام علي عاشور كانت يمكن المباراة تنتهي 3-4. ليش؟ لأنه كان يعتمد دائما على الأسلوب الهجوم ودائما يعتمد على اللعب المباشر وهو اللي يكون مبادر في المباراة. الخالدية قاعد يحصل فرق يعني فرص قاعد يحصل، وسعد الشابي يعتمد دائما على الأطراف في الكرات العرضية بوجود

0: تلعب لكن تاخذ النقاط
1: تاخذ النقاط وخاصة في هذه المرحلة كابتن خالد. كابتن المحرق عنده غياب لاعب مهم اعتقد في مباراة الغد بكرة, بس محرق عنده دكة قوية ومدربة قادر يتعامل مع الظروف, وخاصة ذكرت في بداية اللقاء انه المحرق بطل كاس اسمه
0: جلالة
1: الملك عفوا, وهذه خلال الفترة الأخيرة أسبوعين الأخيرين كان حقق لقب كبير, ونتيجة هذا اللقب راح ينعكس على المحرق ولا راح تكون نوع مخدر ولا لا المحرق يبحث عن لقبين؟
0: لا أنا ما أشوف حتى بعد فوزه في كأس جلالة الملك لعب مباراة ما مضيع, قالوا إنه ممكن محرق ما يكون ذاهب 100% نشوة الفوز, ولكن عقلية محرق وخصوصا إنه قلت لك محرق يمتلك لاعبين يعني جيدين عنده استقرار جمهور خلفه. أنا أشوف الغيابات في نادي محرق ما يتأثر فيها كثر ما يتأثر غيابات نادي خالدية. يعني محرق اليوم نعم وليد الحيام ويمين بن عدي وبالإضافة إلى جونيور كوستا يعني بيكون قائب عن المباراة, ولكن شفنا غياب أمين بن عدي برز لنا لاعب لمستقبل نادي محرق وأيضا للمنتخب اللي هو ربيعة. شفنا اليوم غياب وليد الحيام ممكن يبرز لنا الخلاصي كلاعب مدافع في في في مركز جديد او انه يعتمد على لازار. فمحرق عنده حلول, محرق قوته وين تعتمد؟ محرق قوته اليوم في سفيان وإليوت, اللي انا اعتبر سفيان وإليوت هم اللي عاملين نوع
1: الفارق
0: في نادي محرق, بالاضافه الى دخول حسين عبد الكريم. حسين عبد الكريم الكل يطالب فيه كلاعب اساسي, انا عن نفسي يعني اشوف ان حسين كلاعب بديل يغير لك المباراة, وكلاعب ينزل من دكة البدلاء يحسم لك المباراة, شفناه في أكثر من مباراة كان يحسم المباراة. فجونيور غيابه نعم لاعب مؤثر وهداف, ولكن في محرق عنده الحلول سفيان إليوت آرثر بالإضافة إلى الحردان إذا بتصيباته خارج منطقة الجزاء, بالإضافة إلى حسين عبد الكريم. فمحرق يمتلك دكة بدلاء أفضل من الخالدية.
1: نعم خلنا نترك هذه المباراة وهذه القمة اللي راح تحدد لقب بطل الدوري, نروح للصراع على البقاء وتأكد هبوط البحرين, وحاليا أعتقد الشباب أيضا على وشك الإعلان الرسمي للهبوط, وراح تكون هناك وراح يكون هناك فريقين راح يلعبون على الملحق. شلون تشوف هذه الصراع على البقاء والهبوط كابتن؟
0: طبعا اليوم الكل عارف ان فريق البحرين هبط رسمي, النجمه متقدم على نادي البحرين 2-0 في الشوط الاول, بالاضافه الى الشباب وستره 2-1 لفريق ستره. لو تلاحظ النقاط ان النجمه ويا بديع ويا ستره 22 بديع 21 وستره 24 والحد 24, فالصراع بيكون ما بين الحد والنجمة وسترة وبديع. أما الهبوط خلاص أنا أتوقع الهبوط بين الشباب راح يعني يهبط رسمي والبحرين. أما اللي صار أن اليوم إحنا ما نلوم كابتن محمد شملان, ولكن كثر ما الأمانة يمكن اليوم نعطي كريدت لكابتن محمد شملان, لأن اليوم قاعد يلعب في عناصر شابة
1: مجبور كابتن
0: هذا
1: مجبور.
0: احنا نعم مجبور, لكن لو مدرب ثاني ممكن ما يواصل عمل, خصوصا تاريخ الكابتن محمد شملان كمدرب من اكثر من 25 سنه في الدوري البحريني وحقق انجازات مع مع مع فرق يعني على مستوى الدوري وعلى مستوى بطوله كاس جلاله الملك. اليوم كمدرب انا من اضع في, في في في فريق نفس فريق النجمه ممكن انا اشيل نفسي ما بين القسمين, اعتذر او اقدم اي شيء, لكن هو اليوم برزنا اللاعبين الامانه لاعبين صغار. شفنا هزاع قلب دفاع واحد اسمه هزاع ممتاز, شفنا اليوم قيوم برز السنه هذه بروز جيد
1: لانه قاعد يلعب باستمرار
0: وتم اختيار المنتخب, وشفنا صالح زبيدي اللي هو لاعب نادي محرق ايضا تم اختيار المنتخب. يمكن النجمه فقد المحترفين ولكن ما فقد اللاعبين المحليين. اليوم انت لازم تقارن ما بين موسم النجمة في السابق وموسم النجمة في الحالي. الحين أنا طلعت أربع لاعبين الى فريق نادي النجمه حق الموسم القادم. لازم هذول اللاعبين خلاص عندهم خبره، يكون هم عندهم استمراريه في اللعب عكس الانديه الثانيه اللي انا اشوف.
1: بس ما نضمن، لان اذا كان كابتن محمد شامل مو هو الشخص الموجود كل شيء راح يتغير.
0: اكيد كل مدرب حق فريق عنده رؤيه عنده، لكن احنا نقول

0: على مجلس إدارة أنه يضع للجهاز الفني أن أنا اللاعبين اللي كانوا يلعبون في الموسم السابق ويا كابتن محمد شملون أنه يكون
1: هذه اللي أنا أعتمد عليهم يكونوا النواة الفريق.
0: لازم أساس أن النجمة يواصل في إنتاجيته. النجمة ترى في السابق عنده بطولات وعنده جمهور وعنده تاريخ، يعني مش نادي بسيط. أما بالنسبة لفريق نادي سترة بعد يعني العمل الإداري الغير جيد،
1: سترة مع أنه مدعوم من قبل شركة طموح، سترة فريق يعني يجي بعد المصاف الفرق الثلاثة الكبيرة
0: أكيد.
1: كصرف، لكن في خلل. ما أدري أنت بما أنك شخص غريب، وين الخلل اللي حصل؟
0: أنا أشوف أنه مو يعني الدعم، نعم سترة مدعوم من شركة طموح، ولكن العمل الإداري في في في الفريق غير جيد، اختيار اللاعبين غير جيد، تغيير مدربين. في الموسم السابق كان مدرب الكرواتي مقدم مستوى يعني جدا ممتاز،
1: اللي وصل نهائي
0: كأس الملك والرابع في الدوري. تم استقطاب كابتن عيسى السعدون لخبرته لحق البطولة الخارجية اللي لعبوها
1: ابطال الأندية، ما نجح
0: وايضا يمكن ما نجح حتى على مستوى الدوري. يعني تم استعانة بكابتن علي عبد المجيد بعد انتهاء مشواره مع المنتخب الشباب، لم يقدم اي شيء للتصفيات اللي لعبوها المنتخب الشباب. يا كابتن علي عبد المجيد، العناصر موجوده ولكن توزيع الادوار غير موجوده. المشكله اللي صايره في في في فريق سترة هي مشكله اداريه، تدخلات في بعض الامور في التشكيله. يمكن انا قريب شوي من بعض اللاعبين ويعني تعرف اللاعب اليوم يتكلم
1: يفضفض
0: ما عنده. فاليوم انا اقول لك ان في تدخلات من بعض الاشخاص لبعض اللاعبين. اليوم مستوى لاعبين الخبره، خلينا نقول على مستوى 3 سنوات 4 سنوات، ايمانويل واحد منهم، الامانه موسم كارثي، والاقرب انه يتم اختياره للمنتخب. يعني انت اليوم ما قدمت مستوى في الدوري،
1: أخطاء كثيرة،
0: وعلى أساس يتم اختيارك إلى المنتخب؟ هذا يعني ما هذا
1: على مستفهام يعني.
0: نعم
1: نوجهها للمعنيين، نعرف خاصة الجهاز الفني على أي أساس تم اختيار. خلنا نروح لك نقطة. بالأمس كان هناك سحب قرعة كأس آسيا اللي راح تقام في المملكة العربية السعودية. تعرف الجمهور والشارع قضبان على نتائج المنتخب في المشاركات الأخيرة، قضبان على المنتخب وعلى المدرب المنتخب خاصة سيد دراغون، اللي يعني رجل بس ينثر الوعود يسار يمين لكن ما تحصل منه أي شيء. حقق بطولة، وهذه البطولة كانت علينا يعني للأسف يعني
0: طلعت علينا يعني رادي
1: طلعت علينا وخلاص، هو حطها في رصيده وكأنه مو مطلوب منه أي شيء عقب هذه البطولة. حتى لو قدم مستويات سيئة ما حد يبي كلمة. القرعة أوقعتنا في مجموعة كوريا، أوزبكستان، الأردن، مجموعة يعني نورية،
0: مجموعة قوية وفيها
1: وأنا أشوف التصريحات يعني بعض التصريحات تقول إحنا عندنا
0: عاطفية
1: يعني
0: عطفية.
1: نتجاوز كوريا زين، وبعدين كوريا
0: لا عاطفية
1: في أوزبكستان عطفية. في الأردن
0: لا اليوم أنت قاعد في مجموعة في فريقين راحين كأس العالم،
1: أنت أضعف واحد في المجموعة،
0: فريقين راحين كأس العالم الأردن وأوزبكستان. كوريا الشمالية في السابق كوريا الشمالية كان مستواها جيد، تطور في الموسم البطولة اللي طافت كان متضعضع، ولكن لا تقارن كوريا الشمالية في في في في مستوى في مستوى البحرين. يمكن لاعبينا كتيم كمجموعة لعبوا مع بعض أكثر، ولكن في فوارق كثيرة تفوق علينا. أول شيء نظام الدوري عندنا غير احترافي، عدد اللاعبين الموجودين هم نفسهم، ما في تغيير. معدل أعمار اللاعبين
1: عالي جدا.
0: نعم عندنا لاعبين محترفين على مستوى دول الخليج، وهذا شيء يعني يميز، ولكن اليوم أنت ما أنتجت أو ما طلعت لنا لاعبين ل 2027. احنا مشكلتنا المنتخب أو مشكلة اللي ماسكين المنتخب يفكرون في في في حل وقتي وليس حل طويل المدى. انت اذا بتبني مشوار لازم تبني مشوار طويل المدى. اليوم منتخب أوزبكستان من كان يتوقع ان يروح كاس العالم؟ منتخب أوزبكستان
1: لا احنا كم كاعلاميين نعرف، وفي فيتنام فيتنام اللي كان موجود في البحرين عشان تذكر.
0: نعم نعم.
1: وصل مع منتخبنا الشباب 2017 نفس المنتخب خد بطولة، لأن في تخطيط خد بطولة آسيا للناشئين.
0: نعم.

0: الكاس عالم خد تحت 23. بعدين تقول نحن نقول الشارع ما يعرف يعني مش بعض الناس في الشارع. كابتن خالد قلت من كان يتوقع؟ لا لا يمكن الجمهور ما يعرف لكن احنا كاعلاميين نعرف الان.
1: احنا نعرف بس من يسمع؟
0: من يسمع؟
1: من يسمع؟ انا بقول لك يا اخوي عبدو شوف اليوم الدعم موجود من سمو الشيخ ناصر سمو الشيخ خالد دعم لا محدود
0: صحيح
1: ولكن التنفيذ غير جيد. انا خلي يسمحوا لي الاخوان اليوم انا لمن ادعم ابي اطور الكره في البحرين لمن احط اشخاص لابد ان اشخاص يشتغلون ولازم يتطورون في الشغل وليس انتم على ذكريات كاس الخليج وذكريات التراجان وذكريات فوزنا على استراليا. الحين احنا كل ما نرجع نقول احنا تصدرنا البطوله السابقه كاس اسيا تصدرنا مجموعه بعد فوزنا على الاردن اللي الاردن عطونا يعني لعبوا في اساس فيها حسبه. لكن احنا اليوم ما نعيش على امل السابق, اليوم انت عيش على امل المستقبل.
0: صحيح.
1: احنا اليوم بنوصل 2027 كاس اسيا كل المنتخبات ما راح تكون سهلة على كل المجموعات. اليوم المنتخب الفلسطيني ما عنده ملعب ما عنده دوري لكن وصل إلى أدوار متقدمة.
0: صحيح.
1: اليوم المنتخب السوري وصل أدوار متقدمة. المنتخبات العربية ما بحاجيك على شرق آسيا. أي بالإضافة إلى اليوم أنا يعني المنتخب الأوزبكستاني منتخب جدا قوي. أنت اليوم قاعد تلعب في أقوى مجموعة
0: يا ريال عنده لاعب في مانشستر سيتي
1: يعني أنت اليوم خسنوف. وأيضا الأردن عندك موسى التعمري على مستوى الدوري الفرنسي قاعد قدم مستوى طيب بالإضافة إلى يزن
0: نعمات نعم راح يكون جاهز يزن نعمات أكيد يعني لأنه تعرض أعتقد لرباط
1: بس خلاص يعني بكأس العالم بيكون جاهز.
0: نعم كابتن خالد الشمري شكرا لك على هذه الوقفة معاي في برنامج ونشرة نبض الملاعب. كنا نتكلم عن الدوري البحريني وعن قمة الجولة وأيضا عن القرعة اللي وقعت منتخبنا في مجموعة نوعا ما صعبة لكن نتمنى كل التوفيق. شكرا لك.
1: شكرا لك حبيبي. شكرا لك.
0: إذن أعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الغد وفي نفس التوقيت. أستودعكم الله تقبل تحياتي أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم وأتحيي الإخراج والتنفيذ تأتيكم من أحمد صالح.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
9: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
7: إذاعة البحرين،
10: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي نوثق من خلاله سيرة إذاعة البحرين على ألسنة القامات التي كانت جزءا لا يتجزأ وما زالت ركنا من أركان برامجها وفقراتها. هذه تحية وجهها لكم مستمعينا الكرام، وتحية وجهها إلى ضيفتنا في هذه الحلقة التي حقيقة عندما يقرأ القارئ لسيرتها الذاتية يحتار كيف يقدمها، ولكننا اليوم نتحدث حديث الذكريات وما له علاقة مباشرة بعملها الإعلامي وخاصة في إذاعة البحرين. أرحب باسمكم جميعا بالسيدة الدكتورة بهية جواد الجشي، السفيرة السابقة لمملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا وعضو المجلس الأعلى للمرأة. حياك الله دكتورة بهية،
1: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة التي تعيدني سنوات إلى ذكريات جميلة وأيام ممتعة قضيتها بين أروقة إذاعة البحرين.
0: حياك الله دكتورة، ونحن أيضا سعداء بتواجدك معنا في هذا اللقاء لنوثق حقيقة من خلاله سيرة إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي الذي مضى بمراحله نحو ما نحن عليه اليوم من تطور وتقدم، لكن بودنا نحن وكذلك الجيل الحاضر أن يتعرف على البدايات، كيف كانت بدايات هذا الصرح، ولا أفضل حقيقة من أهل الإذاعة الذين واكبوا تلك الحقبة لرواية قصة الإذاعة، كيف كانت وكيف كانت إمكاناتها كذلك في تلك الفترة. لكن كعادتنا دائما مع كل شخصية نستضيفها في هذه اللقاءات نمر حقيقة بشيء من سيرتها الذاتية ونبدأ بنشأتها. السيدة بهية جواد الجشي نشأت في بيت ملؤه الثقافة والعلم، كيف كان الاهتمام منذ الصغر بالجانب التربوي والإعلامي؟
1: شكرا جزيلا على هذه المقدمة، وبالفعل يعني أنت أصبت الحقيقة عندما قلت أنني نشأت في بيت كانت الثقافة في ركن مهم من أركان تربيتنا، خاصة وأن يعني أخواني الكبار وخاصة أخي حسن كان لديه مكتبة هائلة في البيت، فتحت عيني فوجدت أمامي كنز مذهل من المجلات والكتب والثقافة. فعندما فتحت عيني وأنا يعني كنت طفلة في ذلك الوقت انغمرت في هذا الجو الثقافي وبدأت أنهل منه، ولذلك كانت إطلالتي الأولى على الثقافة كانت إطلالة مبكرة جدا، لدرجة أنني كنت يعني وأنا في الصف الثالث أو الرابع الابتدائي كنت أقرأ لكبار الكتاب والأدباء والكتب المترجمة اللي كانت تفوق عمري، وبعضها كنت أفهمها وبعضها ما كنت أفهمها لصغر سني. وكنت عندي طبعا يعني هذا دفعني إلى أني لغتي العربية كانت جيدة، وكنت أكتب لدرجة أن إحدى مدرساتي أتذكر في الصف الثالث الابتدائي في درس الإنشاء طلبت منا نكتب موضوع، فكتبت موضوع جبته، لما جبته قالت لي لا هذا مو أنت كاتبتي. قلت لها لا أنا كاتبته، قالت لي لا ما صدق. قلت لها والله، وحلفت لها أنه أنا كاتبته وما حد شافه وما حد قرأه. يعني كانت عندي بدايات من الصغر في الكتابة والميول الأدبية. تخرجت من المدرسة الثانوية، كنت مغرمة باللغة العربية، وكانت عندنا مدرسة من لبنان كان حببتني أيضا في اللغة أكثر، فكنت يعني هدفي أني أدرس اللغة العربية وأصبح مدرسة. ولكن شوف أنت تخطط والأقدار تخطط شيء

0: آخر. يعني عندما تخرجت من كلية الآداب في جامعة القاهرة قسم اللغة العربية أردت أن أصبح مدرسة، فذهبت إلى دمشق لألتحق بكلية التربية يعني أخذ مؤهل تربوي يؤهلني للتدريس. فأثناء وجودي في دمشق تعرفت على بعض الأصدقاء هناك وبدأت أكتب في مجلة الإذاعة السورية، ومن المجلة طلب مني أن أنتقل لأشارك في برامج في إذاعة دمشق يعني بشكل طوعي ويعني عمل جزئي. فمن هناك لما التحق بإذاعة دمشق، وطبعا إذاعة دمشق في ذلك الوقت كانت من الإذاعات الرائدة على مستوى الوطن العربي، فيها قامات إذاعية، فاحتكيت فيهم وتعلمت منهم. ويعني كانت أعتقد أن إذاعة دمشق كانت بالنسبة لي مدرسة. هناك أدركت أو وعيت للمرة الأولى أن هذا هو المجال الذي أنا أريد أن أكون فيه وليس التدريس.
1: تقريبا كان سنة كم؟
0: في السنوات في السبعينات في ذاك الوقت. من هناك بدأت تحول في حياتي إلى مجال الإذاعة. بعدها طبعا رجعت إلى البحرين واشتغلت في الإذاعة، والتحقت فيما بعد أيضا بدورات مع إذاعة البي بي سي. أنا كان عندي طموح، فلما طلبت أني أروح في دورة للتدريب في البي بي سي وافق الوزير، وقتها كان المرحوم طارق المؤيد، وافق على أساس شاف أني أنا عندي الإمكانيات وعندي الاستعداد أني أتطور وهذا، فبعثني. وأيضا عندما ذهبت مع زوجي إلى إنجلترا للدراسة طلب مني، يعني لأني تعرفت عليهم في أثناء التدريب على المسؤولين في الإذاعة، طلبوا مني أني أشارك معهم في قراءة في البرامج الإخبارية.
1: تدربتم في مبنى
0: بشكل تطوعي طبعا، وفعلا كنت أروح إلى محطة الإذاعة إذاعة البي بي سي العربية وأقرأ نشرات الأخبار معهم
1: في البوش هاوس.
0: في بوش هاوس نعم. وكنت أشتغل مع المذيع المعروف سامي حداد. كان عنده برامج الظهيرة الأخبارية، فكنت أيضا أعمل معه في هذه البرامج. واشتغلت أيضا مع الأديب الكبير الله يرحمه الطيب صالح، اللي تطورت علاقتي فيه فيما بعد وأصبحنا أصدقاء، لأن كان هو أيضا مسؤول عن الدراما. فكانت أيضا عملي في البي بي سي إلى جانب عملي في إذاعة دمشق أعطاني حصيلة يعني ثرية من المعرفة والخبرة اللي وظفتها فيما بعد في عملي في إذاعة البحرين.
1: نعم. في العمل الإعلامي في الإذاعة، سواء كان في إذاعة دمشق أو في البي بي سي، هل هناك صوت معين كان يجذب الدكتورة بهية الجشي، أداء معين يعني تنظر من خلاله إلى أنه هذا الأداء المثالي أو هذا الصوت المثالي الذي يعني يستحق
0: يعني شوف، في إذاعة دمشق كانوا دقيقين جدا جدا بالنسبة إلى مذيعي الأخبار. بعدين كان عندهم نشرات رئيسية وكان عندهم موجزات، فعلشان أنت توصل لتقرأ النشرة الرئيسية اللي أتذكر لحد الآن كانت الساعة 2:15 الظهر، هذه النشرة الرئيسية لا يقرأها إلا كبار المذيعين، يعني المذيعين حتى في بعض المذيعين والمذيعات صار لهم سنوات وكانوا يعني حلمهم أن يوصلون يقرؤون نشرة الظهيرة هذه 2:15. فكان في قامات يعني في الإذاعة، الحمد لله يمكن أنا يعني ما يجوز أني أتكلم عن هذا الموضوع، ولكن يعني الحمد لله في فترة يمكن ما تتعدى أشهر استطعت

0: الإذاعة قال لي ليش ترجعين البحرين؟ خليش معانا ونوقع عقد. قلت له لا ما أقدر لأني أنا جاية مبتعثة من حكومتي ولازم أرجع، يعني من واجبي أني أرجع إلى البحرين ويعني أقوم بخدمة بلدي مدام أعطوني هذه الثقة، ورجعت يعني وبس. فبعدها خلاص يعني صرت جزء من إذاعة البحرين.
1: عودة إلى إذاعة البحرين، وكانت الإذاعة في مقرها في العدلية.
0: نعم
1: دكتورة بهية، أنت ذهبت إلى إذاعة دمشق وكذلك شاركت في البي بي سي القسم العربي، كيف كانت إذاعة البحرين مقارنة بتلك الإذاعات؟
0: والأجهزة كانت قليلة، ولكن يعني صراحة مع فقر الإمكانيات في ذلك الوقت، إلا أن كانت هناك مجموعة من الشباب، شوف أنا أقول دائما الشغف وحب العمل، كان هناك شغف بالعمل وحب للعمل، فكل هذه الفقر في الإمكانيات لم يؤثر على العطاء، كان في هناك عطاء كبير وكان هناك تفاني في العمل رغم كل الشح في الإمكانيات. لدرجة أتذكر يعني من ضمن الأشياء الطريفة اللي صارت أني كنت مكلفة بعمل ريبورتاج عن اللؤلؤ، البرنامج اسمه قصة لؤلؤة. فكان طبعا فعديت البرنامج، وكان من ضمن البرنامج أنه نعرض الأصوات من البحر كيف كانوا يطلعون الغواصين وإلى آخره. فما كان عندنا، لا كان عندنا مؤثرات صوتية، ما كان عندنا حتى مؤثرات صوتية، ما كان موجود عندنا، فمن وين نجيب البحر؟ فكان عندنا أتذكر مخرج مصري معانا في الإذاعة، قام جاب طشت كبير وحط فيه ماي وصار يلعب في الماي على أساس يراويك إلى أي حد كنا إحنا فقراء في المؤثرات الصوتية في الإمكانيات. ولكن شوف كيف، وأتذكر كل الشباب، عبد الرحمن عبد الله، حسن كمال، سعيد الحمد، نبيل الخلف، كل الشباب كانوا معاي في الإذاعة في الاستوديو يشتغلون معاي علشان ننتج هذا البرنامج لأنه راح يمثل البحرين في الخارج. فكانت هناك هذه الروح الجماعية، هذا الحب والتعاون بين الزملاء، كنا يعني نعمل كفريق، ما كان واحد يقول والله هذا برنامجها كيفها ولا واحد يطلع الثاني، لا كان الفكرة إن إحنا يعني كفريق نشيل بعضنا بعض. فكانت هذه الروح هي اللي فعلا يعني كانت أيام سعيدة جدا، لأن لما تحس إن زملائك واقفين معاك وأنا جاية بخبرة أيضا من برا، فيعني كانت الروح جميلة، وهذه اللي كانت تشجع على العطاء والإنجاز في الواقع.
1: قصة لؤلؤها كان في السبعينيات القرن.
0: إيه في البدايات، إيه هذه كانت.
1: نعم. إيه. كان من إخراج الأستاذ نبيل العلوي.
0: نبيل الله يرحمه. نعم. نبيل خلف العلوي.
1: قصة دخولك الإذاعة البحرين بالذات دكتورة بهية، أنت قدمتي من الدراسة في دمشق، ويعني من تجربة أيضا إذاعة دمشق، لكن ما هي قصة دخولك إذاعة البحرين؟
0: والله يعني شفت شيء طبيعي، أني بما أني يعني غيرت مسار حياتي من التدريس إلى الإذاعة، شفت أن من الطبيعي أني يعني ألتحق بالإذاعة، قدم طلب وقبلت. وفي ذاك الوقت يعني أقول لك يعني بصراحة كان الكل استغرب أنه واحدة دارسة برا وجاية وعندها مؤهل تروح تشتغل في الإذاعة، يعني في ذاك الوقت ما كان النظر إلى العمل الإذاعي، ما كانت النظرة بهذا العمق. بس أنا كنت مقتنعة أن هذا هو المسار اللي أنا يعني قررت أني أسير عليه في حياتي. قدمت والتحقت بالإذاعة وشفت من الزملاء كل ترحيب وكل حب وكل يعني استقبال، والحمد لله.
1: نعم.
0: أنا أقدر أقول لك أن مسيرتي الإعلامية ما حد تدخل فيها ولا حد، يعني لا سلبا ولا إيجابا من العائلة، كانت قراري الشخصي، والقرار تقبلت العائلة يعني بكل رحابة صدر بدون أي اعتراض وبدون أي شيء، لأن يعني عمل جميل، يعني كان عمل، فما كان في هناك أي يعني لا اعتراض ولا تشجيع، على أساس أنه هذا كانت في ذاك الوقت يمكن كانت ينظرون لها أنها هي وظيفة يعني مثل بقية الوظائف، لكن بالنسبة لي ما كانت مجرد وظيفة، كانت بالنسبة لي أنا شخصياً

0: كانت عبارة عن رسالة قمت فيها يعني، وطبعا وهذه الرسالة عبرت عنها من خلال العديد من البرامج اللي قدمتها في الإذاعة.
1: كان الأستاذ إبراهيم كانو
0: كان هو الأستاذ إبراهيم كانو كان هو مدير الإذاعة، وكان الأستاذ إبراهيم طبعا يعني كان قامة إذاعية وكان إنسان محترم وكان يحتضن الجميع ويشجع الجميع يعني في الواقع.
1: كان معكم أيضا في الفريق الأستاذ عتيق سعيد،
0: كان عتيق سعيد، كان عبد الرحمن عبد الله، عبد الواحد درويش، سعيد الحمد، نبيل العلوي، حمد المناعي، يعني عندهم ما أبغي أتذكر عشان ما أنسى أحد، ولأن كانوا كثيرين وكلنا كلنا كعائلة يعني، كنا عائلة، كان كنا نقضي أيام يعني جميلة. وأنا أتذكر يعني كنت أجيب طبعا أفكار جديدة وغير معتادة، فالكل كان يساعدني ويشجعني ويشارك معي يعني. أنا وحسن كمال، حسن كمال قدم معي عدة برامج كنت أعدها وأقدمها، فهو شارك معي في تقديمها، لأن طبعا حسن يعني عنده صوت إذاعي مميز في الواقع.
1: نعم. بدأت دكتورة بقراءة نشرة الأخبار.
0: الأخبار نعم.
1: نعم. وتذكرين الزملاء الذين كانوا أيضا في نشرة الأخبار في الإذاعة؟
0: كانوا، كان حسن كمال يقرأ أخبار، كان عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه يقرأ أخبار، يعني كان في عدد من الزملاء يقرأون الأخبار، وكنت أنا، وكانت أيضا الزميلة آل السمعان في فترة من الفترات أيضا اشتغلت في الأحد يشكل لي، لأني يعني حصيلة يعني خلفيتي اللغوية تخليني أقدر أقرأ بدون تشكيل، التشكيل يربكني.
1: نعم.
0: فكنت أنا ما أقبل أحد يشكل لي النشرة، وحتى لما كنت في إذاعة دمشق ما كنت أقبل أحد يشكل لي النشرة، لأني يعني عندي يعني القدرة اللغوية على أني أقرأ بدون أخطاء.
1: نعم.
0: ولليوم يعني لما أسمع نشرات الأخبار سواء في الإذاعة أو التلفزيون عندي إذن حساسة جدا إلى الأخطاء.
1: نعم.
0: وإلى الوقفات وإلى هذه، فيعني ما كنت أحتاج لهذا الشيء. طبعا تحرر الأخبار مو مثل يعني في بعض الإذاعات في العالم المذيع نفسه هو اللي يحرر الأخبار ويقرأها، إحنا لا، ما كان في قسم أخبار هم اللي يحررون الأخبار ويعطونا إياها.
1: نعم. انتقلتي بعد ذلك دكتورة من قراءة النشرات إلى تقديم البرامج.
0: نعم.
1: إعداد وتقديم البرامج، هل تذكرين البرنامج الأول لك في إذاعة البحرين؟
0: البرنامج الأول كان أنا حبيت أني أقدم برنامج للمرأة بصيغة مختلفة وخارج القالب التقليدي للمرأة، أنه يعني العناية بالبيت والاهتمام بالزوج والأولاد هذه يعني أشياء تقليدية ومعروفة، لكن حبيت أنا يعني أقدم برنامج يتناول قضايا المرأة الحيوية. وأيضا كان من ضمن الأشياء اللي كنت أسويها أني أبحث عن نساء متميزات وأعمل معاهم لقاء، فكان أنا حبيت أكون أسبوعي، طلبت أن يكون البرنامج أسبوعي، لأني قلت إذا كان برنامج يومي ما راح يكون بالمستوى اللي أنا يعني أريد أن يكون، فخليت برنامج أسبوعي، أذكر يوم الجمعة من كل أسبوع، فكنت أقابل فيه نساء متميزات كل واحدة في مجالها. في ذاك الوقت تعرف يعني ما كان فيها ذاك المجالات الكبيرة للنساء، فلما تكون امرأة تخوض مجال يعني غريب أو جديد كانت تستحق أن واحد يسلط عليها الضوء. بالإضافة إلى ذلك كنت يعني أتناول قضايا تخص المرأة، مثلا لما حرمت المرأة من حقوقها السياسية في ذاك الوقت يعني اعتبرتها قضية وتناولتها في البرنامج، قضايا من هذا النوع، فلدرجة أن بعض يعني أتذكر لحد الآن بعض الرجال كانوا يتهموني بالتحامل على الرجال، أن هي جاية في هذا البرنامج تتحامل على الرجل. أنا قلت لا، أنا ما أتحامل على الرجل، إنما أنا أدافع عن المرأة، في فرق، لما أدافع عن المرأة مو معناه أتحامل على الرجل. والبرنامج هذا أتذكر أن لقى شعبية كبيرة جدا، لأن كأنما هناك يعني ناس حسوا أن هذا البرنامج يتكلم باسمهم، لدرجة كانت تجيني رسائل كمية الرسائل اللي كانت توصلني من النساء مهولة يعني كبيرة جدا جدا، يعرضوا مشاكلهم وعلاقتهم آبائهم، علاقتهم بأزواجهم، حياتهم. فكنت من هذه الرسائل، كانت هذه الرسائل هي المصدر الأساسي اللي أخذ منه مادة البرنامج في الواقع. أنا أعتقد أنه كان البرنامج من أنجح البرامج اللي يعني قدمته.
1: هل تجدين بأن جزء كبير مما عرض في هذا البرنامج كان له الفضل يعني فيما حصل بعد ذلك؟

0: المرأة للحقوق وغير ذلك؟
1: لا يعني ما أعتقد يعني أن البرنامج يمكن ساهم إلى حد ما في إثارة الوعي لدى بعض النساء بأن يعني أنتوا تستحقون أكثر بأن أنتوا كذا، ولكن ما حصل فيما بعد للمرأة من حقوق وهذا هذه طبعا لا تعود إلى البرنامج، إنما تعود إلى الفكر السامي لصاحب الجلالة الملك اللي كان يعني عندما جاء إلى الحكم كانت المرأة جزء أساسي من مشروع الإصلاحي، لم تكن على الهامش، وبدليل إنشاء المجلس الأعلى للمرأة اللي تولت صاحبة السمو الأميرة سبيكة، وكانت هي أيضا عندها نظرة يعني ثاقبة مستقبلية بالنسبة إلى وضع المرأة. فأولا فكر جلالة الملك، ثم التفاني والإخلاص والرغبة الصادقة من قبل صاحبة السمو هي اللي مهدت الطريق وفتحت المجال أمام المرأة لكي تصل ما وصلت إليه اليوم. ولا يمكن أنا لأني كنت يعني في البداية مهتمة بهذا المجال أصبحت أنا أيضا جزء من هذا المشروع، مشروع المجلس الأعلى للمرأة مع صاحبة السمو، وتشرفت يعني بأني أعمل معها في هذا المجلس اللي لعب دور كبير في تغيير وضع المرأة في البحرين إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم بطريقة يعني ممكن أن البحرين تفتخر بها.
0: وكنت أيضا في نواة تكوين ميثاق العمل الوطني،
1: كنت نعم عضو في اللجنة العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني،
0: وقبل ذلك في المجلس الاستشاري كذلك
1: كنت، لا فيما بعد طبعا مجلس الشورى. دخلت في مجلس الشورى، أنا دخلت مجلس الشورى من أيام لما كان مجرد مجلس استشاري أيام المرحوم المغفور للشيخ عيسى. كنا 4 نساء دخلنا في المجلس الاستشاري، كنت أنا ضمن أول فوج دخل في المجلس الاستشاري قبل تولي صاحب الجلالة الحكم. عندما جاء صاحب الجلالة الحكم غير المجلس الشورى من المجلس الاستشاري إلى، صار طبعا هناك انتخابات ومجلس نيابي، فصار مجلس الشورى مجلس تشريعي أيضا استمريت فيه في المجلس التشريعي يعني، فصارت عندي فترتين في الاستشاري وفي التشريعي. بس طبعا يعني أنا أعتقد أنه حصيلة عملي في الإذاعة أعطتني يعني أرضية قوية وعطتني اطلاع على المجتمع وعلى الناس وعطتني خبرة حياتية أفادتني كثيرا في عملي، لأنه أنا في الإذاعة ما اقتصرت فقط على برنامج المرأة، أنا أيضا كانت عندي اهتمامات أدبية كبيرة، فقدمت العديد من البرامج الأدبية والسهرات الإذاعية اللي خلتني ألتقي بشخصيات كبيرة يعني في العالم العربي وفي البحرين، مثل الأستاذ إبراهيم العريض عملت معاه سهرتين، كل سهرة ساعتين، المرحوم محمود المردي عملت معاه سهرة، يوسف الشيراوي، علي فخر، وهذا على المستوى المحلي. طبعا على المستوى الخارجي العربي عملت سهرة مع نجيب محفوظ، مع نزار قباني، مع الفيتوري الشاعر السوداني، مع سناء جميل، سميحة أيوب، يعني ما أتذكرهم، حوالي تقريبا سهرات الإذاعية اللي عملتها ما تقل عن يمكن 25 إلى 30، بالإضافة إلى المقابلات القصيرة اللي كنت أسويها مع شخصيات نسائية في برنامج المرأة. من ضمن هذه الأشياء أتذكر يعني كان المرحوم طارق المؤيد كان يعني يقدر هذا الشيء، خاصة أنا عندي شغف بالحوارات صراحة، يعني أحب البرامج الحوارية ولذلك ركزت عليها غير البرامج الأدبية الثانية اللي كنت أتحدث فيها عن المسرح والأدب وإلى آخره. ولكن في يوم من الأيام كنا جالسين في غرفة المذيعين أتذكر في العدلية، دخل علينا المرحوم طارق المؤيد مع وزير، داخل علينا ومع محمد حسنين هيكل،
0: نعم،
1: وسلم علينا كذا، وقفنا سلمنا عليه وكذا، اللي قال لي تعالي، قلت له وين؟ قال لي الاستوديو، قلت له خير؟ اللي يقول لي تسوين مقابلة مع محمد حسنين هيكل، قلت له يعني معقولة مقابلة مع محمد

0: محمد حسني هيكل بس كذي أدخل الاستوديو، قال لي يلا ادخلي. طبعا يقول لي الوزير ادخلي، لازم أدخل. دخلت بس لحسن حظي يعني أنا كنت مطلعة طبعا، يعني كنت أقرأ ومطلعة وحتى عندي اهتمام بالسياسة وهذا، فكنت أعرف محمد حسني هيكل تماما يعني أعرفه وأتابع. كان عنده عمود في الأهرام اسمه بصراحة، فكنت أتابع هذا العمود وأعرف فكرة وأعرف علاقته بعبد الناصر، يعني كنت متابعة هذا الموضوع. لذلك يعني حاولت أني أستغل هذه المعرفة في أني أجري معها لقاء، فأجريت معها لقاء كان مدة تقريبا ربع ساعة. فلما طلعت يعني من الاستوديو من وراء، لما خلصنا من غرفة الكنترول، أتذكر المرحوم طارق المؤيد رفع أصبعه كذي سوالي إنه يعني كان لقاء زين. فالحمد لله يعني كانت هناك تحديات ويعني علينا إن إحنا نواجهها. وأنا أعتقد يعني المذيع لازم يكون عنده قدرة على الأشياء اللي تحصل فجأة، على مواجهة التحديات المفاجئة، يعني ما يرتبك، مو إنه والله جاني تحدي أنا لا ما أقدر. لازم يكون عنده قوة وقدرة على مواجهة أي تحدي قابله، أي شيء مفاجئ. فأعتقد إنه هذه من أهم الأشياء اللي لازم يعني يتحلى فيها المذيع.
1: وهذا ما أكسبك يعني الجملة من المهارات التي كانت مساعدة وكانت معاضدة للمهام التي أيضا تشرفت بتوليتها فيما بعد.
0: أكيد طبعا يعني أنا أعتقد شوف المذيع يعني أنا لا ما أؤمن بأن المذيع بس قدامه ورق يقرأه أو أسئلة يوجهها لهذا، لا، المذيع لازم يكون عنده يعني ثقافة عميقة، مش ثقافة سطحية، ثقافة عميقة وإلمام بكل شيء حتى يكون عنده قدرة على إجراء حوارات. يعني أنا ما يعجبني المذيع اللي محضر أسئلة في عنده في يده ويقعد يقراها، خلص سؤال يجيب سؤال، لا، الحوار هو أنك أنت تحاور من الشخص اللي أمامك من خلال أيضا ما يطرحه من أفكار تستقي منها، ويكون عندك القدرة على البناء. بعدين أنا يعني أؤمن أيضا بشيء واحد، المذيع أنا لما أقعد أستمع إلى حوار مع مثلا شخصية كبيرة، أنا ما أبغي أعرف المذيع شنو يفكر، يعني يعلق يقول إيه أنا بعد كذا، إيه أنا بعد أعتقد أنك، لا، أنا ما أبغيك أنت، أنا جاية أسمع الشخص أقصى ما يمكن من معلومات، لأن أنا كمشاهد أحب أعرف هذا الشخص اللي أتقابله. أنت كمذيع ما يهمني أنت تفكر كذي ولا، يعني أنا أعتقد هذه أيضا أحد الأشياء اللي لازم يعني المذيع يهتم فيها. يعني هذه الخلفية اللي جتني طبعا أكيد ساعدتني إلى حد كبير في مهامي اللي توليتها فيما بعد. أنا بعد الإذاعة مباشرة ما رحت رأسا للشورى، بعد الإذاعة رحت إلى توليت، كان في هناك كان السنة الدولية للطفل، وكان تم إنشاء إدارة للطفولة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، فطلب مني أني أنا أتولى هذه الإدارة لأني أنا كنت عضوة في لجنة الدولية للطفل. ففعلا أنشأت إدارة الطفولة في المؤسسة العامة للشباب والرياضة، تميت فيها عدة سنوات. و أعتقد أن يعني أنا أيضا هذه المرحلة من حياتي كانت مرحلة أيضا مثمرة ومرحلة جميلة، ومرحلة أعطتني أيضا نظرة أخرى إلى المجتمع وإلى الطفولة وإلى هذه. فكانت هناك عديد من الإنجازات، ويمكن من أهم الإنجازات اللي قامت بها الإدارة في ذاك الوقت هو إنشاء مركز سلمان الثقافي للأطفال. وكان هذا الصرح يعني كان صرح ثقافي كبير، تم التعاون مع أشياء مماثلة مثلا في الأردن مركز مماثل. وهذا وأنا إلى اليوم ألتقي بشباب يعني يجون يقولون لي ما تتذكريني أنا كنت في مركز سلمان، يعني خرجنا فنانين تشكيليين موسيقيين مسرح، يعني المخرجين يوم عندنا عدد من المخرجين المسرحيين كانوا بدأ بداياتهم كانت في مركز سلمان.

0: على الأسف الآن مركز سلمان أعتقد ما عاد يشتغل، لكن في ذاك الوقت مركز سلمان كان قامة ثقافية للأطفال كبيرة. وبعدها تم يعني تعييني في مجلس الشورى الاستشاري من قبل المغفور للشيخ عيسى، فبس وتركت يعني. هذه الشورى كانت هي المرحلة الثالثة في مسيرتي العملية.
1: نعود قليلا إلى الإذاعة، وكنا قد يعني أخذنا فسحة يعني قليلا، نعود مرة أخرى. ولك من البرامج دكتورة العديد، يعني حقيقة هي كانت حقبة زمنية ربما تكون قصيرة في إذاعة البحر عندما كانت في العدلية، وبعد ذلك في وزارة العمل، صحيح كان هناك قسم خاص بالإذاعة. هل هناك مختلف بين مقر العدلية والانتقال
0: إلى هناك؟ لا والله، يعني نفس الإمكانات، يعني الإمكانات يعني هذه اللي تحدثت لك عنها، قصة اللؤلؤة كانت في العدلية في المبنى الثاني اللي كان خلف وزارة العمل. يعني أعتقد نفس الإمكانات الشحيحة كانت، لكن شوف كيف كان إنه يعني رغم الإمكانات الشحيحة إلا أنه يعني الروح اللي كانت سائدة عند الزملاء هي اللي خلت هناك برامج يعني في الإذاعة طلعت برامج، يعني أعتقد أنها كانت برامج في ذاك الوقت كانت يشار لها بالبنان، وهذا كله نتيجة مثل ما قلت لك الشغف والحب والتعاون وعمل الفريق. يعني الكل مثل ما قلت لك يعني كان الكل يوقف، نوقف مع بعض ونساعد بعض، فكان هذا السبب. وإلا الإمكانات كانت تقريبا يعني نفس الشيء، يعني أنا مثلا اللقاءات اللي سويتها في خارج البحرين، في بالذات في مصر، يعني أنا أتذكر كنت في مهمة في مؤتمر في القاهرة، فانتهزت الفرصة خلال يمكن أسبوع أجريت تقريبا 25 سهرة إذاعية. ما أتذكر، ذكرت لك بعضها بس يعني ما أتذكرهم كلهم. نوال السعداوي مثلا سويت معها لقاء كان عاصف، وأيضا اللقاء العاصف الثاني كان مع أمينة السعيد رئيسة تحرير مجلة حواء. يعني كان في خلال أسبوع 25 سهرة إذاعية، كانوا سهرات يعني جميلة، وكنا أجيبهم على الكاسيت ونسوي لهم المونتاج ونعدلهم هني وندخل عليهم المؤثرات وغيرها. بس يعني إحنا ما كان عندنا مؤثرات غير الموسيقى، ما عندنا يعني أشياء ثانية نسويها. هذا البرنامج سميته سهرة الأربعاء، كان يوم كل يوم أربعاء كنا نلقي نذيع برنامج حوار. بعدين كان عندي برنامج وجها لوجه، أيضا كان في لقاءات، وكان عندي برنامج أدبي اسمه وراء الكلمات. وراء الكلمات هذا برنامج أيضا كان أدبي، يتكلم فيه عن المسرح وعن فكانت إذا في مقاطع مسرحية في البرنامج كنت أستعين ببعض الزملاء، خاصة حسن كمال كان يساعدني إن إحنا نسوي تمثيل يعني داخل البرنامج. فكنا يعني رغم الإمكانيات الشحيحة اللي عندنا كنا نجتهد بكل، وكنا نعيش في الإذاعة، يعني إحنا الإذاعة كانت بيتنا، فكنا نجتهد ونتعاون فكانت يعني فترة من أجمل الفترات أعتقد كانت هذه. طبعا بعدها أنا عقب ما رجعت من لندن انتقلت إلى التلفزيون، لأني أخذت أنا دورات أيضا في مع البي بي سي أيضا في الإخراج التلفزيوني، فاشتغلت مع التلفزيون فترة بسيطة، اشتغلت فيها على إخراج برامج للأطفال يعني، بس هذه فترة كانت قصيرة قبل ما أنتقل، قبل ما يعرض علي أني أستلم الطفولة. فانتقلت من التلفزيون إلى الطفولة، يعني كنت حابة بس يعني الظروف تعرف الأشياء تتغير. فكنت أيضا حابة أني أقدم برنامج للأطفال بصورة مختلفة، يعني ما كنت أحبذ أني أجيب مجموعة أطفال في الاستوديو، أنت يا شاطر وأنت يا ما أعرف إيش وهذه هالبرامج التقليدية. فمثلا من ضمن الأشياء اللي سويتها أتذكر برنامج لحد الآن يعني أتذكره، سويت برنامج

عن النخلة. برنامج مدته تقريبا ساعة كله يتحدث عن النخلة. استلمنا النخلة من الجذع إلى السعف، إلى بنينا عريش في الاستوديو، جبنا سفر والأشياء هذه المنتجات، جبنا بلح، جبنا كل ما تنتج النخلة من منتجات، جبنا حطيناه في الاستوديو وتكلمنا عنه. وأتذكر الله يرحمه المرحوم اللي أتذكره بكل خير، جاسم شريدة، كان ممثل رائع صراحة، الله يرحمه، توفى يعني في عمر قصير. فكان هو أيضا معي، وما كانت واحدة مذيعة بعد معانا مو بحرينية معي.

0: وأتذكر الله يرحمه المرحوم اللي أتذكره بكل خير جاسم شريدة، كان ممثل رائع صراحة، الله يرحمه توفى يعني في عمر قصير، فكان هو أيضا معي، وما كانت واحدة مذيعة بعد معانا مو بحرينية، مع جاسم كانوا هم اللي قدموا هذا البرنامج. أنا أعتقد هذا البرنامج لو ظل إلى اليوم يعني حتى في التلفزيون كان من أجمل البرامج الأطفال اللي ممكن تقدم، إذا أنت تريد تعرف الأطفال بالبيئة اللي بيئته وبلده ومنتجات بلده، أعتقد هذا البرنامج كان من أنجح البرامج.
1: إذن بعد هذه المسيرة الحافلة دكتورة، فلنقل يعني إن كان هناك من خلاصة توجهينها إلى الجيل الحالي من الإعلاميين أو الجيل القادم كذلك بما يعني متوفر لديه من إمكانات لم تكن موجودة في السابق، وذكرتي كيف كنتم تسجلون المؤثرات الصوتية وكيف كنتم برغم قلة الإمكانات سجلتم برامج وجدتم صداها في الشارع البحريني بكل رحابة صدر وبكل تقبل وبكل تشجيع. اليوم هذه الإمكانات موجودة، وهذه الآلات التي يعني لم تكن موجودة في السابق، التقنيات الحديثة غير ذلك، يعني ما زال ذلك الشغف الموجود سابقا موجود في الجيل الحالي؟
0: شوف أنا يعني طبعا أنا ما عايشت الجيل الحالي في العمل، عايشته ممكن من خلال الميكروفون أو من خلال الشاشة، ولكن أنا أعتقد إحنا يعني قلة الإمكانات في ذاك الوقت هي اللي خلتنا يصير عندنا تحدي، وهذا التحدي ليش ناتج مثل ما قلت عن الحب اللي كنا يعني نحب في عملنا، فلأن نحب عملنا ولأن كنا شغوفين بهذا العمل فكنا نتحدى قلة الإمكانات. اليوم طبعا الوضع مختلف، اليوم إمكانات قدام الشباب يعني متوفرة. أنا لما أجي للإذاعة أو للتلفزيون وأشوف ما هو متوفر وأتذكر تلك الأيام اللي كنا نصارع فيها الظروف، يعني أنا أقول لهم إن هم محظوظين، ولكن يعني أنا اللي أحب يعني أقوله إنه المذيع يجب ألا يعني ما أبغى أقول يعني لا يقف أمام الميكروفون أو أمام الشاشة أو شيء ويقول يعني أنا مذيع أنا كذا أنا وصلت أنا صرت، لا أنت ما وصلت، لا أحد يصل إلى الكمال أبدا. يعني إحنا رغم كل ما قدمنا لم نشعر في يوم من الأيام إن إحنا وصلنا إلى الكمال، كنا نتمنى الأكثر، كنا نتعلم دائما. أنا أقول الإنسان يتعلم، أنا دائما حتى لما ألتقي ب يعني ناس أصغر مني وأتكلم معهم أقول لهم ترى إحنا نتعلم منكم، أنا أتعلم من الصغار، أتعلم من تجاربهم. الإنسان ما يوصل إلى الكمال، ولذلك يعني أنا اللي أتمنى أن يكون هناك نوع من التواضع، نوع من الشغف بالتعلم والمعرفة والتقبل الرأي، مو أنا يعني صرت مذيع مثلا أو كذا أنا لا أنا مذيع ما أخذ رأي أحد، أنا لا ما حد وصل إلى الكمال. كل إنسان يعني يجب أن تكون عنده مساحة في نفسه لتقبل الرأي وللتعلم من الآخرين ولإصلاح، يعني يمكن أسوي شيء غلط إذا أحد نبهني، بالعكس أنا أتمنى أن أحد ينبهني أن هذا غلط وهذا صح، مو لأني والله أنا وصلت مذيع قرأت وكذا. شوفوا إحنا بعدين يعني إحنا ما وصلنا إلا بشق الأنفس، مو جينا رأسا قعدنا قدام الميكروفون، يعني وصلنا بشق الأنفس وصارعنا الظروف حتى وقفنا على رجلنا. فلذلك يعني إحنا لازم ما ناخذ هذه الجاهزية اللي أمامنا تعطينا الثقة بأن إحنا بس خلاص إحنا وصلنا، أنا وقفت أمام الميكروفون خلاص، لا أنت لازم تتعلم تتقبل الآراء. يعني أنا ساعات أشوف بعض مثلا في نشرات الأخبار مثلا وحتى في الوقفات، يعني المذيعين وقفاتهم مو صحيحة، الوقفات ساعات ما تكون صحيحة، الأخطاء اللفظية الأخطاء النحوية، يعني هذه أشياء يجب أن المذيع يهتم فيها وصلحها، مو عيب، عيب أنك تطلع بأخطأ على الهواء. سواء كان إذاعة أو تلفزيون. فأنا أعتقد أنه أنا مو في موقع يعني أعطي نصائح، لأن بعد المذيعين اليوم الشباب ما شاء الله عندهم طاقات وعندهم يعني إمكانيات، بس أنا يعني أتكلم على ضوء تجربتي يعني، وعندي ملاحظات كثيرة على بعض المذيعين خاصة بالنسبة للتلفزيون. يعني إحنا الآن نتكلم عن الإذاعة، فما نخلي التلفزيون على جنب.

0: ونركز حديثنا لأن أنتم اليوم تأرشفون للإذاعة، فخلينا في مجال الإذاعة.
1: ما زلت تتابعين الإذاعة؟
0: أي أحيان في السيارة في برامج حلوة وتستحق أن واحد يعني يستمتع فيها. حلو أنك يعني تستمتع عن طريق السمع، مو ضروري أنك تركز نظرك.
1: بذلك أكون أنا وصلت إلى ختام هذا اللقاء مع الدكتورة بهية الجشي. فإن كان هناك من كلمة أخيرة تودين توجيهها فهذا المجال مفتوح لك.
0: كلمة أخيرة، أولا أنا أشكركم شكر جزيل على هذا اللقاء اللي يعني فعلا رجعني إلى سنوات جميلة من حياتي، بداية حياتي العملية. والإنسان عندما يبدأ حياته العملية بصورة جميلة أعتقد أن هذا تعطي دفعة. أعتقد أن السنوات الأولى في عملي أعطتني دفعة وحيوية كبيرة للاستمرار في الأعمال والمهام اللي قمت بها فيما بعد. فأشكركم على هذا اللقاء وأتمنى لكم كل التوفيق. أنتم طبعا إحنا يعني جيل بنينة، يعني أنا يمكن من الناس اللي ما قضيت فترة طويلة في الإذاعة، يمكن أقصر واحدة قضت فترة في الإذاعة، ولكن أعتقد أني يعني تركت وراي في الإذاعة إرث كبير من البرامج واللي تستحق أنها الاحتفاظ فيها. لكن مع الأسف أعتقد أنه الأرشفة في ذاك الوقت لم تكن بالمستوى المطلوب، بحيث أنه أعتقد أن العديد من البرامج يعني مع الأسف الشديد فقدت، إما لأن سجل عليها، تعرف ذاك الوقت يعني على الريل كان التسجيل يتم، فيعني كل برنامج يسجل مرة ثانية للحلقة الثانية على نفس الريل، فضاعت البرامج مع أن هناك برامج كثيرة يعني كانت تستحق. ومنها إذاعة الكويت أخذت بعض اللقاءات الحوارية، البرامج طلبتها من إذاعتنا وأذاعتها، فيعني كان هناك. لكن مع الأسف الشديد أنا أشكركم أن أنتم اليوم يعني تبحثون في الذاكرة فيما تبقى منها. أكيد ما تبقى منها ليس هو الكل، ولكن أنا فخورة بأني تركت وراي إرث سواء كان موجود أو اندثر مع الأيام. لكن أنتوا أعدتوني إلى تلك الفترة الجميلة. شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وشكرا لأنكم يعني وضعتوني في الذاكرة.
1: حياكم الله. وكذلك نحن نتوجه إليك بالشكر والتقدير الدكتورة بهية جواد الجشي، سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا سابقا وعضو المجلس الأعلى للمرأة، على هذا الوقت الذي أتحته لنا للتعرف على هذه المسيرة اللامعة الإعلامية في إذاعة البحرين. شكرا جزيلا لك. شكرا دكتورة لك. وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين.
10: إذاعة البحرين تقدم
11: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن السعيد.

0: من المتابعة ليالي عاشير، شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين،
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: ما على هالليل حارس، افتحي بابه وادخلي قلبي، كسري صمته بعثري غيابه،

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا مستمعينا لهذا اليوم إلى دولة حجزت لها مكاناً متصدراً في قائمة الوجهات السياحية العالمية، وأصبحت تنافس الشرق والغرب في عالم السفر والترفيه، وتتمتع هالدولة بمناخ مداري يجعلها مناسبة للعطلات طوال العام، وتتنوع فيها الفنادق والأنشطة المسلية، وتقدم للعائلات متعة التسوق وقضاء أجمل الأوقات في الحدائق ومدن الملاهي والألعاب الكثيرة فيها، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة والجبال والبحيرات والمعالم الثقافية والدينية، وهي من الوجهات منخفضة التكلفة وتناسب كافة أنواع الرحلات. ماليزيا لؤلؤة قارة آسيا وجزيرة الأحلام.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت ماليزيا وهي تتمتع بمناظر وواجد عجيبة. زرت جزيرة لانكاوي تصلح حق استرخاء وسياحة. زرت جبل كاميرون وحديقة الشاي، حديقة الفراولة ومزرعة الفراشات. تقدرون أن تأخذون الفراشة تلعبون معها وتأخذون الفراولة.
3: طبعاً أنا زرت ماليزيا وتعتبر من الدول المسلمة وايد حلوة، شوارعها نظيفة ومناسبة حق ذوي الدخل المحدود، يعني ما تعتبر أن الدولة غالية، فيها طبيعة حلوة، أكلها حلال. زرت حديقتين هناك، سنوي لاغون وجنتينغ. جنتينغ الحلو فيها أنها صايرة بين الغيوم، فالفيو حلو، مناسبة للعوائل.
4: ماليزيا من أروع الدول اللي زرتها، فيها واجد أماكن سياحية. زرنا جزيرة لانكاوي اللي تشتهر بالمعالم التاريخية والشواطئ حق اللي يحبون الغوص والسباحة. أكثر شيء عجبني منظر الشلالات بين الصخور، وتعتبر ماليزيا من الدول المشهورة بالتسوق وأسعارهم رخيصة ومعقولة.
0: سافر ويانا.
1: تقع ماليزيا في منطقة جنوب شرق آسيا، وأراضي ماليزيا مكونة من جزئين. الجزء الأول هو شبه جزيرة ماليزيا اللي تقع جنوب تايلاند وشمال سنغافورة وشرق جزيرة سومطرة الأندونيسية، والجزء الثاني هو ماليزيا الشرقية اللي تقع في جزيرة بورينيو وتشترك فيها ماليزيا حدودياً مع أندونيسيا وبروناي.

0: diktator Rian.
1: تمتاز ماليزيا بمناخها المعتدل الحرارة طوال العام، وهي إحدى الدول القريبة من خط الاستواء، فالجو تقريباً رطب طيلة أيام السنة. أما بالنسبة للمرتفعات مثل جنتنغ هايلاند وكاميرون هايلاند، تمتاز بجوها المائل إلى البرودة، وتتراوح معدلات درجات الحرارة فيها ما بين 21 إلى 32 درجة مئوية. وماليزيا من الدول اللي يكون فيها الطقس ثابت طوال السنة بدون تغيير، أي لا يوجد فيها لا صيف ولا شتاء أو ربيع وخريف، فتقريباً فيها فصل واحد وتهطل الأمطار معظم أيام السنة بشكل مستمر، وتزداد في موسم الرياح الموسمية اللي تحدث بين شهر إبريل وشهر أكتوبر، وتكون الرياح الموسمية مشبعة بالرطوبة وقادمة من بحر الصين الجنوبي، مما يؤدي إلى هطول الأمطار بغزارة.
2: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا في ماليزيا من عاصمتها كوالالمبور. ستشعر في هذه العاصمة بالانبهار لما طرأ على هذه المدينة اللي كانت فقيرة فيما مضى، وتحولت اليوم إلى مدينة صناعية كبيرة وحديثة، تسخر بالمباني الشاهقة الأنيقة والأسواق والمنتزهات، وربما لا تكاد تخلو صورة تذكارية لكوالالمبور من منظر البرجان التوأمان التوين تاورز، اللذان يشهدان على التقدم الكبير اللي حققته ماليزيا، والعاصمة مغرمة بنقل الزائرين عالياً إلى السماء في رحلات بانورامية لالتقاط أجمل الصور، وهذا ما يمكن تحقيقه في زيارة إلى أعلى ناطحات سحاب البرجين حيث يمتدان على 88 طابق.
2: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ولأن التطور مرتبط تماماً بمراكز التسوق والمولات الحديثة، ننصحكم مستمعينا بزيارة سوريا KLCC الملاصق

0: للبرجين التوأمين واللي يمتد على 7 طوابق، تأخذكم في جولة تسوق حول أشهر الماركات العالمية والمقاهي والمطاعم والسوبر ماركت والسينما والمتاحف وحوض الأكواريوم المدهش. وبإمكانكم زيارة هذا المول من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، وتحيط فيه باحة جميلة تنتشر فيها النوافير الراقصة للمشي في ساعات المساء اللي تلونها أضواء الأبراج والأسواق المبهرجة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن كوالالمبور ننتقل إلى مرتفعات جنتينغ. تبعد جنتينغ هايلاندز قرابة 40 كيلومتر عن العاصمة كوالالمبور، ويمكن التخطيط لزيارتها في يوم واحد انطلاقاً من العاصمة أو الحجز في أحد الفنادق الكثيرة الموجودة فيها. وتشتهر هذه المنطقة بعربات التلفريك اللي تنقل المسافرين إلى عالم خيالي أثناء ركوب التلفريك في رحلة تستغرق 20 دقيقة، وبإمكانكم التقاط أروع الصور للغابات التي يكسوها الضباب ويلفها السكون والهدوء التام. وتمتاز هذه المنطقة بأجواءها الباردة معظم أيام السنة نظراً لارتفاعها الكبير عن سطح البحر.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: يعد معبد تشين سوي أحد المعالم المميزة لمنطقة جنتينغ، فهو يقع في منطقة معزولة وهادئة تحيطها الكهوف ويمتد على أكثر من 10 طوابق، وتوفر الساحة المحيطة بالمعبد مناظر خلابة على الجبال اللي تكسوها الغابات، وهو مكان مثالي للاسترخاء وتناول وجبة صحية في المطعم النباتي الملاصق للمعبد، وللعائلات نصيب كبير من الفرح مع مدينة الملاهي الشهيرة في مرتفعات جنتينغ. ويمكن الوصول للملاهي إما من خلال طريق بري أو عبر التلفريك. وتقع مدينة الملاهي على هضبة عالية باردة طوال العام، وتضم قسم مغلق من الألعاب المسلية للأطفال وآخر في الهواء الطلق. ومن أشهر أنشطتها المسلية ما يعرف بعالم الثلج اللي ينقلكم إلى الأجواء الباردة مع الثلوج الاصطناعية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل إلى منطقة أخرى من المناطق السياحية في ماليزيا، وهي جزيرة بينينغ اللي عاصمتها جورج تاون وتقع على الساحل الغربي لماليزيا. تعتبر بينينغ وجهة محببة لمحبي الشواطئ والطبيعة، وتتوفر فيها الكثير من الأنشطة المسلية للعائلات. ويعد شاطئ باتو فرنجي أشهر وأفضل شواطئها، ويقع على الساحل الشمالي للجزيرة، يمتاز بالرمال الناعمة الممتدة والشاطئ الضحل المناسب للسباحة وكذلك ممارسة الرياضات المائية وركوب القوارب، وهو مثالي للتنزه والمشي والاستلقاء تحت ظلال أشجار النخيل الجميلة المنتشرة على طول الشاطئ. وتحيط مجموعة من الفنادق والمطاعم، وتوجد فيه مدينة الألعاب المغلقة أدفنشر زون اللي تلجأ إليها العائلات أثناء المطر أو الطقس الحار، وتقدم عالم من الألعاب والزحاليق المسلية في قاعة مغلقة ومريحة، ويتوفر فيها عدد من المطاعم مع تذكرة دخول تقدر بأربع 20 رنجة لكل طفل لمدة ساعتين.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن الأماكن المميزة في جزيرة بينينغ اللي ننصح بزيارتها ما تعرف بحديقة التوابل، وهي تجربة استثنائية للقيام بجولة مع مرشد صوتي بعدة لغات للتعرف على أشهر النباتات والمزروعات اللي تستخدم في صناعة التوابل. ويتوفر في هذه الحديقة متجر لبيع التوابل الشهيرة والنادرة. أما الحديقة الوطنية فهي إحدى المحطات الطبيعية اللي لابد من زيارتها، وخاصة للمغرمين بالبيئة. وتبعد الحديقة قرابة ساعة عن مدينة جورج تاون، وبإمكانكم الدخول إليها بشكل مجاني، ويستغرق استكشاف الحديقة عدة ساعات. تتضمن المرور في الطرقات الضيقة والمسالك الوعرة بين الغابات الكثيفة، ومشاهدة الزواحف المدهشة وصولا إلى شاطئ القرود اللي تقطن عشرات القرود، ويزدحم بالزائرين وقت الظهيرة لإطعامها والتقاط الصور والمرح معها.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.

0: جزيرة لانكاوي. تقع هذه الجزيرة شمال غرب ماليزيا، وأصبحت من أهم المزارات السياحية في البلاد نظراً للتحسينات اللي أنشأها المسؤولون لجذب السائحين إليها. ومن أشهر المشاريع السياحية في لانكاوي جسر السماء المعلق أو لانكاوي سكاي، فيمكنكم شراء تذكرة بتكلفة 50 رنجة للقيام برحلة في التلفريك الجبلي صعوداً نحو القمة في رحلة تستغرق قرابة 15 دقيقة. ويتوقف التلفريك في عدة محطات متوزعة على الهضاب المحيطة، وأحد هذه المحطات هو الجسر المعلق اللي قدم إطلالة تحبس الأنفاس على الغابات والجزر والبحر، وهي مغامرة لأصحاب القلوب القوية اللي ما يهابون المرتفعات. وعند النزول من التلفريك باتجاه السفح ينتظركم حديقة واسعة وعدد كبير من المطاعم والمحلات والأكشاك. سافر ويانا. ومن المغامرات الممتعة في جزيرة لانكاوي هو القيام برحلة المانغروف لاستكشاف الجزر والغابات الكثيفة، ويشمل البرنامج زيارة إلى كهف الخفافيش ومزرعة السمك ومشاهدة النسور أثناء تناولها للفرائس. ولا تقتصر المتعة هنا على التحدي والمخاطر، بل بإمكانكم بكل بساطة الاستلقاء على الشواطئ والتمتع بالبحر والهواء العليل. فتمتلك لانكاوي أجمل شواطئ في ماليزيا، وأشهرها شاطئ شينانغ اللي تهافت الزوار على الإقامة فيه وفي الفنادق رخيصة التكلفة الموجودة فيه. وتنتشر حوله المطاعم والأسواق، ويمتاز بالازدحام في مواسم العطلات.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن ماليزيا السياحية، وهي جوهور بهرو، جوهرة الجنوب. تطل هذه المدينة على سنغافورة، وهي من المدن الهامة والحيوية في ماليزيا، تضم عدة حدائق ومدن ألعاب ترفيهية مناسبة للعائلات، أشهرها مدينة الألعاب ليغولاند اللي تضم عشرات المجسمات والتماثيل المصنوعة من الليغو، بالإضافة إلى الألعاب والملاهي والعروض الترفيهية المسرحية والغنائية. ويوجد فيها عدد كبير من مطاعم الوجبات السريعة، وهي مثالية للأطفال تحت سن العاشرة. ويعد مسجد السلطان أبو بكر أشهر معالم المدينة، ويتوسطها على تلة عالية ذات إطلالة رائعة على البحر، ويتألف من 4 مآذن، ويمتاز بنمط العمارة الأوروبية، فيبدو للوهلة الأولى أشبه بقصر إنجليزي فخم. وتمتلك جوهور الكثير من الحدائق الطبيعية والمحميات، مثل حديقة الحيوانات ومنتزه جونونغ بولاي اللي يبعد عن المدينة قرابة 45 دقيقة، وتضم هذه الغابة هضبة يبلغ ارتفاعها 654 متر، وبإمكانكم تسلقها من خلال طرق ضيقة ومسالك تتطلب جهد ومشي لقطع أكثر من 5 كيلومتر، وصولاً إلى الشلالات 3 الصافية واللي تصب في بحيرة يمكن السباحة فيها والتمتع بنزهة على ضفافها.
1: رحلة عبر الأثير.
0: مدينة شاه علم. تمتاز هذه المدينة بأنشطتها الترفيهية المتنوعة اللي تناسب جميع أفراد العائلة. ويعد مسجد السلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه أهم معلم في المدينة، ويسمى أيضاً بالجامع الأزرق نظراً لقبته الزرقاء المميزة ومناراته الأربع اللي تذكرنا بمساجد اسطنبول. وهو أكبر مسجد في ماليزيا، تم بناءه عام 1989، وتعتبر بحيرة شاه علم ملاذ للهاربين من حرارة الصيف وضوضاء المدينة، وتقدم متسع وطرقات للمشي لأكثر من 3 كيلومتر. وتمتاز فنادق مدينة شاه علم بقربها من المدن الترفيهية المميزة اللي لا يشبهها أي مكان، مثل مدينة الجليد سنو ووك المسلية للأطفال بمنحوتاتها الجليدية وأجواء الصقيع اللي تحيط الزائرين بها بتكلفة دخول 30 رنجة، وكذلك مدينة الأضواء السيتي، فتبهر الضيوف بأضواءها وحدائقها وعالم الجليد وعدد كبير من المطاعم والمقاهي.
1: رحلة عبر الأثير.
0: إلى مدينة أخرى من مدن ماليزيا وهي مدينة ملقا. يعتقد البعض بأنها العاصمة الثقافية والتاريخية في ماليزيا، فهي تحتضن عشرات المتاحف والمواقع الأثرية اللي تأرخ للأحداث التاريخية في ماليزيا، وهي مثالية لمحبي الرحلات الثقافية والغوص في عبق الماضي. ومن المتاحف الجميلة اللي بإمكانكم زيارتها في ملقا متحف بابا نيونيا التراثي، هذا القصر اللي كانت تملكه إحدى العائلات الثرية لأب صيني وأم من سكان ملقا المحليين. يأخذكم في عالم الخرافة والملوك والثراء الفاحش بتكلفة دخول 15 رنجة، وستبحرون في هذا القصر بعالم الفخر.

0: الفخامة والرفاهية، حيث الأثاث المزركش والمحفور والديكورات المبهرة، وكأنكم في أحد قصور ألف ليلة وليلة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وعلى مقربة منه يقع متحف المجوهرات الصينية، اللي يضم باقة من أنفس وأغلى المجوهرات اللي كانت تملكها العائلات الصينية إثرية فيما مضى. وتستغرق الجولة قرابة نصف ساعة، بإمكانكم التنقل خلالها بين طابقين من المجوهرات والمقتنيات الثمينة، بالإضافة إلى المتحف الحربي ومتحف قصر السلاطين اللي تحيطه حديقة رائعة ومزينة بشتى الزهور والأشجار العطرة. كانت هذه مستمعينا جولة مختصرة للمناطق السياحية في ماليزيا، هذا البلد اللي حقيقة يضم العديد من الأماكن اللي تستحق الزيارة، ويعتبر من الدول اللي بإمكانكم قضاء أوقات عائلية بامتياز فيها. فطبعاً وقت حلقتنا لا يتسع لاستعراض كامل هذه المناطق، ولكن نتمنى إن نكون قدرنا نرسم صورة عامة عن السياحة في ماليزيا. وإلى لقاء جديد، مع السلامة.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
3: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
4: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
5: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
4: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً، ومنبركم الأول.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

آل الخليفي هيضه برق سرى داري عسى البراق يسقي جالها دارا حموها لابتي دون الورى مصان عز الدار غير رجالها كم شيخ قومن والسدوه من الثرى ليه جالها عاني وطوه بجالها داري ولو تبغي سواها ما ترى ما تحت قرن الشمس دار امثالها. ابيات المغفور له باذن الله تعالى. الشيخ خالد بن محمد آل خليفة رحمه الله.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة أنا عندي مشكلة في شفايفي، لونها مو طبيعي، صاير لونها وايد داكن بشكل محرج، وايد يسألوني عنها لأن لونها مختلف عن لون بشرتي، ما أعرف شنو السبب وهل ممكن يكون في علاج؟ إيش تنصحيني دكتورة؟
3: شكرا لك على هذا السؤال المهم. حقيقة موضوع الشفاه الداكنة موضوع مؤرق حق الشخص اللي عنده، وشائع أكثر في وسط الآسيويين والخليجيين، يمكن لأن إحنا جيناتنا فيها صبغات أكثر وميلانين أكثر. أهم شغلة تجاوبني على سؤالين. السؤال الأول، هل الشفاه الداكنة ذي عندك إياها من يوم ما أنت كنت صغير؟ معناته الإجابة التصبغات ذي وراثية وصعب إن هي تروح. أما الشق الثاني والأهم، جاوب بينك وبين نفسك، هل أنت مدخن؟ إذا كنت مدخن طبعاً ما تفرق طريقة التدخين، سواء شيشة أو سيجارة عادية، إذا كان في موضوع أو عامل تدخين هذه هو السبب اللي لازم ينشال ويتوقف. التدخين للأسف له مضار كثيرة، واحدة من المضار هي المضار الجمالية أو الشكلية، بمعنى معظم المدخنين تصير عندهم تصبغات في الشفايف، في اللثة، وحتى في اللسان والأغشية المخاطية داخل الفم. التدخين مضارة كثيرة وتأثر على الحياة وعلى الصحة بشكل عام. أنصحك إذا كنت مدخن تقطع هذه العادة. وفي كل الأحوال لو حتى وقفت التدخين ولا تزال التصبغات موجودة، ممكن تراجع أي طبيب في أي عيادة موثوقة. هناك بعض الإجراءات الموضعية مثل الليزر وبعض الكريمات الواقية قد تخفف بدرجة أو درجتين حسب لون الشفاة.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء يعرب عن اعتزازه وفخره برجال قوة دفاع البحرين البواسل وما سطروه من بطولات في الدفاع عن حياض الوطن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الآتمة.
2: سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد يؤكد أهمية مواصلة تعزيز منظومة الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته من خلال دعم القطاع الخاص وتوسيع إسهاماته في تحقيق النمو المستدام.
1: وزارة الداخلية تؤكد أن التنظيم الرئيسي المرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني وأحد عشر شخصا يتواجدون في إيران قاموا بتأسيس جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب والتخابر مع دولة أجنبية وتلقي تدريبات عسكرية.
2: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي وتعرب عن اعتزازها وفخرها برجالها البواسل.

0: تفاصيل النشرة، فأهلا بكم.
1: بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تواصل مملكة البحرين ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار عبر إجراءات نوعية تستهدف حماية المجتمع وتعزيز تماسكه في مواجهة التحديات الراهنة، في مشهد يعكس وضوح الرؤية وصلابة الموقف.
0: وحظيت الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة التهديدات بتأييد واسع بدءا من الداخل البحريني وامتد إلى محيطه الخليجي والعربي، وصولا إلى المواقف الدولية الداعمة لأمن مملكة البحرين واستقرارها. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أن النهج الوطني الواضح والرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه والثوابت الوطنية تعزز اللحمة الوطنية وقيم الانتماء والمسؤولية وتحافظ على المكتسبات الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية للترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة ومواصلة تحقيق الإنجازات في مملكة البحرين في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات.
1: وأعرب سموه عن اعتزازه وفخره برجال قوة دفاع البحرين البواسل وما سطروه من بطولات في الدفاع عن حياض الوطن في مواجهات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، مؤكدا سموه على الاستمرار في استراتيجية التحديث والتطوير لقواتنا المسلحة بما يضمن القيام بواجبها المقدس وفق الرؤى الملكية السامية في المحافظة على المنجزات الحضارية للمملكة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط. وخلال الزيارة قدم لسموه إيجاز حول الخطط والبرامج المستقبلية لقوة دفاع البحرين، حيث أشاد سموه بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والتي أسهمت في ترسيخ المكانة المتميزة التي وصلت إليها قوة دفاع البحرين، معربا سموه عن خالص تقديره لكافة منتسبي قوة الدفاع لتضحياتهم الجليلة والجهود المخلصة التي يبذلونها من مختلف مواقع المسؤولية، مؤكدا سموه أن ما يقدمونه من عطاء وتفان يجسد أسمى معاني الوفاء والفداء والولاء للوطن، وسيظل محفل فخر واعتزاز وتقدير من قبل الجميع، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد في مواصلة خدمة الوطن والدفاع عن مكتسباته. من جانبه عارب صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء لما يواليه سموه من متابعة ودعم لتطوير كافة وحدات قوة دفاع البحرين، مؤكدا أن رجال قوة دفاع البحرين يجددون لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه خالص الولاء، ويعاهدون جلالته أن يظلون درعا حصينا للحفاظ على المنجزات الحضارية للمملكة. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 18 لسنة 2026 بتعيين مدراء في وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك بناء على عرض وزير المواصلات والاتصالات جاء فيه. المادة الأولى: تعين السيدة منيرة سالم يوسف البعينين مديرا لإدارة المكاتب البريدية في وزارة المواصلات والاتصالات خلفا للسيدة لطيفة مطلق جمعة الدوادي. المادة الثانية: يعين السيد حسن ميرزا عباس السلمان مديرا لإدارة رقابة وتفتيش النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات خلفا للسيدة شمس راشد شاهين خلفان. المادة الثالثة: يعين التالية أسماءهم مدراء في وزارة المواصلات والاتصالات. أولاً السيد محمد عبد الله علي تولفت مديراً لإدارة تقنية المعلومات. ثانياً السيدة أنيس عبد الرحمن أحمد القطان مديراً لإدارة الخدمات. ثالثاً السيد سلمان حسن صالح الساعاتي مديراً لإدارة التنظيم والعلاقات البريدية. رابعاً الشيخة لينا بنت عبد الله بن خليفة الخليفة مديراً لإدارة تخطيط ومشاريع النقل البري.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 19 لسنة 2026 بشأن تجديد تعيين وتعيين أعضاء في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب. وبعد توصية من مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب جاء فيه: المادة الأولى تجدد عضوية السيد أحمد عبد الله عبد الرحيم في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب عضوا عن القطاع الخاص، وتكون مدة عضويته في اللجنة 4 سنوات. المادة الثانية يعين التالية أسماءهما عضوين.

0: في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب، وهما السيد عقيل عبد علي بوحسين ممثلا عن وزارة العمل، السيد مناف خالد العاني عضوا عن المعاهد الخاصة، وتكون مدة عضويتهما في اللجنة 4 سنوات.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 20 لسنة 2026 بنقل سفير فوق العادة مفوض إلى وزارة الخارجية، وذلك بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه ينقل السفير علي جاسم أحمد العرادي رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى وزارة الخارجية.
0: خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، والدكتور عبد الرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن بطولة أقوى رجل بحريني واصلت تحقيق أهدافها في اكتشاف وصقل المواهب الوطنية وتعزيز حضور رياضات القوة في المملكة، مشيدا بالمستويات المتميزة التي قدمها المشاركون والروح التنافسية العالية التي عكست تطور هذه الرياضة والطموح الكبير لدى اللاعبين البحرينيين. وهنأ سموه الفائزين بالمراكز الأولى مؤكدا أن ما تحقق جاء ثمرة للجهد والانضباط والإصرار، داعيا جميع المشاركين إلى مواصلة العمل والتطوير من أجل الوصول إلى مستويات أعلى وتمثيل البحرين بصورة مشرفة في المحافل الخارجية. وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد إلى أن استمرار إقامة البطولة رغم مختلف التحديات يأتي انطلاقا من الحرص على توفير المنصات المناسبة أمام الشباب البحريني لإبراز قدراتهم وصقل مهاراتهم، مؤكدا أن دعم الرياضيين وتهيئة البيئة المحفزة لهم يمثل أولوية أساسية تسهم في تطوير الحركة الرياضية بالمملكة. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة وكافة اللجان العاملة والمتطوعين الذين كان لهم دور بارز في نجاح البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة البحرين وقدرتها على تنظيم الفعاليات الرياضية النوعية. وبعد نهاية المنافسات توج سمو الشيخ سلمان بن محمد أصحاب المراكز الأولى في الوزن الثقيل، وتوج الدكتور عبد الرحمن عسكر الفائزين في مسابقة الوزن المتوسط، وتوج السيد أحمد الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الفائزين في مسابقة الوزن الخفيف. ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة 29 للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس.
1: هذا وبدأت الجلسة أعمالها بعرض معالي رئيس مجلس الشورى وثيقة الولاء والتأييد التي رفعت إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه. بعد ذلك أخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي رئيس مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون بالموافقة على اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوية وما قبل الطويل وبحقل البحرين، وأخطار المجلس بحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وكذلك المرسوم بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وأخطار المجلس بحالته إلى لجنة الخدمات. ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون بتعديل المادة 7 من قانون السلطة القضائية، حيث أكدت اللجنة أن المرسوم بقانون يهدف إلى إرساء مبدأ قانوني قاطع يؤكد الطبيعة السيادية للمسائل المتعلقة بالجنسية كونها من أعمال السيادة، ومقررا خروجها من دائرة الاختصاص

0: فصل في مسائل الجنسية باعتبار أن القانون البحريني نظم جميع مسائل الجنسية من حيث بدء التمتع بحق الجنسية واكتسابها وتنظيم الحالات التي تتضمن مسألة الفقد أو سحب أو إسقاط الجنسية. ما طرأ من تعديل هو فقط مرتبط بعدم الاختصاص القضائي للنظر في مثل هذه الأعمال باعتبار أن أعمال المتصلة في مسائل الجنسية لأهميتها المرتبطة بموضوع السيادة، الانتماء، مسألة الأمن والسلم الأهلي.
1: أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس شكل محطة مكملة من العمل الجاد والبناء الذي تميز بتكثيف الجهود داخل قاعة المجلس وفي اجتماعات اللجان بهدف تعزيز المنظومة التشريعية والاستجابة لاحتياجات المرحلة الحالية بما يدعم المسيرة الإصلاحية والتنموية لمملكة البحرين.
2: وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى في كلمة له بمناسبة ختام دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عن خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم على ما يوليه جلالته من دعم مستمر ورعاية كريمة لمجلس الشورى للمضي في أداء دوره التشريعي على الوجه الأكمل. وثمن معالي رئيس مجلس الشورى بكل الاعتزاز الدور الريادي الذي يطلع به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما يبذله سموه من دعم ومساندة ومتابعة مستمرة لأعمال المجلس. وأوضح معاليه أيضا أن دور الانعقاد الرابع شهد إقرار عدد من المراسيم ومشروعات القوانين المهمة والمبادرات النوعية إلى جانب تعزيز آفاق التعاون مع مؤسسات الدولة ومواصلة الانفتاح على المجتمع ومكوناته بما يعكس التزام المجتمع بدوره الوطني وتمسكه بمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات تشريعية. أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل على أهمية مواصلة تعزيز منظومة الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته من خلال دعم القطاع الخاص وتوسيع إسهاماته في تحقيق النمو المستدام بما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: جاء ذلك خلال ترأس سموه اليوم اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل تمكين حيث أكد على أهمية الدور الذي تطلع به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفض مسارات التنمية في مملكة البحرين إلى جانب خلق فرص العمل الواعدة لأبناء الوطن مما يصب في تحقيق التطلعات المنشودة. وخلال الاجتماع أقر مجلس الإدارة برئاسة سموه حزمة منح وتمويلات تتيح ل 7250 شركة بحرينية الاستفادة منها لدعم التمويل والسيولة بهدف دعم المؤسسات المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة ومساعدتها على استمرارية عملياتها التشغيلية وتسريع وتيرة تعافيها واستقرار العمالة الوطنية العاملة فيها. وتتضمن الحزمة والمنح التمويلية ثلاث محاور رئيسية حيث يوفر المحور الأول منحة مالية بل منح مالية للمؤسسات المتضررة بشكل مباشر بما في ذلك المؤسسات التي تأثرت نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بهدف دعم تعافيها وتمكينها من استئناف نشاطها التشغيلي، فيما يتضمن المحور الثاني منحا مالية لمساندة المؤسسات في تغطية نفقاتها التشغيلية الأساسية وضمان استمرارية أعمالها والمحافظة على الوظائف خلال فترات التحديات الاقتصادية، فيما يقدم المحور الثالث تسهيلات تمويلية تهدف إلى دعم الاحتياجات التشغيلية للمؤسسات وتعزيز قدراتها على إدارة السيولة واستدامة أعمالها. وتأتي هذه الحزمة الاقتصادية استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة للمتغيرات وحرصا على تعزيز مرونة القطاع الخاص وقدرته على التكيف بما يسهم في الحفاظ على استدامة الأعمال واستقرار الكوادر الوطنية العاملة فيها. كما تعكس هذه المبادرات التزام صندوق العمل تمكين بمواصلة دعم المؤسسات البحرينية وتمكينها من تجاوز التحديات التشغيلية والمالية مما يعزز دورها الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وترسيخ مكان

0: القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
1: كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل التنظيم الإرهابي المرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني بعد اتخاذ إجراءات أمنية أسفرت عن القبض على 41 شخصا من عناصر التنظيم داخل مملكة البحرين، إلى جانب 11 شخصا موجودين في إيران، حيث كشفت عن تشكيلهم حلقة الوصل بين الحرس الثوري الإيراني ووكلاء التنظيم في المملكة.
2: على إثر ما تم اتخاذه من إجراءات أمنية بشأن الكشف عن تنظيم مرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني والقبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي في مملكة البحرين بجانب 11 شخصا موجودين في إيران يمثلون حلقة الوصل بين الحرس الثوري الإيراني ووكلاء التنظيم في البحرين، تبين وزارة الداخلية أن التنظيم المذكور قائم على أعضاء من المجلس العلمائي المنحل بحكم قضائي ومن يتبعهم، حيث قام عناصره بتأسيس جماعة إرهابية وتولي قيادتها بجانب تمويل الإرهاب والتخابر مع دولة أجنبية متمثلة في إيران ومنظمات إرهابية في كل من العراق ولبنان وتلقي تدريبات عسكرية في سبيل ذلك. وأوضحت وزارة الداخلية أن عناصر التنظيم عملوا على ممارسة إرهاب منظم بحق أبناء الطائفة الشيعية في مملكة البحرين والتغرير بهم والقيام بأعمال تحت غطاء من السرية. ومن بين هذه الأنشطة السرية التي قام بها التنظيم التوغل في عدد من المؤسسات الدينية والاجتماعية والخيرية والتعليمية، ومنها رياض الأطفال والمدارس والحوزات الدينية بجانب مفاصل العمل المجتمعي بهدف نشر ثقافة الولاء للخارج وتحديدا للحرس الثوري الإيراني وولاية الفقيه ومعاداة الدولة وعدم احترام قوانينها على حساب الولاء الوطني، والعمل على التأثير وسلب الإرادة الوطنية لدى أبناء الطائفة الشيعية في البحرين. وتوضح الوزارة أن أعضاء التنظيم عملوا على التحكم في خطب رجال الدين والرواديد وتسييسها سواء في المساجد والمآتم والمناسبات الدينية والاعتماد على إرهاب القائمين على تلك الأنشطة، كما ارتكبوا جرائم وقاموا بممارسات تتمثل في ترويع المواطنين فضلاً عن جمع الأموال لأهداف غير مشروعة وأعمال مخالفة للقانون بما يمثل إضراراً بالأمن المجتمعي والسلم الأهلي من خلال استلام مبالغ مالية من وكلاء الحرس الثوري في إيران لتمويل الإرهاب في البحرين. وتؤكد وزارة الداخلية أن تحركات هذا التنظيم الرئيسي كانت تحت الرصد والمتابعة، وإنما تم اتخاذه من إجراءات يهدف إلى حماية أمن مملكة البحرين وبما يحفظ أمن وسلامة المجتمع بكافة أطيافه ومكوناته، مع الإشارة إلى أن الوزارة ماضية في مواجهة كل ما يمس أمن واستقرار الوطن والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد.
0: وخلال اتصال هاتفي في نشرة إخبارية سابقة، أكد سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الشرطة أن وزارة الداخلية تمكنت من إحباط أعمال التنظيم الإرهابي الذي له ارتباط بالحرس الثوري الإيراني وولاية الفقيه ارتباط مباشر، كما تسلل هذا التنظيم إلى الكثير من القطاعات لنشر ثقافة الولي الفقيه والحرس الثوري في إيران.
3: فيما يتعلق بهذا التنظيم الإرهابي والمرتبط بشكل وثيق بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه في إيران، فقد تم تنفيذ عمليات رصد ومتابعة منذ مدة يعني لعناصره وأنشطته وأعمالهم واتصالاتهم، وذلك انطلاقا من النهج الأمني الاستباقي اللي تبنته وزارة الداخلية بتوجيهات ومتابعة دائمة من سيدي معالي وزير الداخلية. ومثل ما ورد في بيان وزارة الداخلية فإن هذا التنظيم يعني ثبت بأنها ارتباط بولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني ارتباط مباشر، وتم من خلال العمل الاستباقي القبض على 41 شخص اللي تم الإعلان عنهم، بينما لازال هناك 11 شخص موجودين في إيران، وهذه المجموعة كلها تمثل يعني في مجموعة عناصر التنظيم الرئيسي اللي أعلنت عنه وزارة الداخلية. وهذا يعني تأتي خطورة هذا التنظيم أنه مارس من خلال عناصر إرهاب منظم بحق أبناء الطائفة الشيعية واختطف صوتهم وقراراتهم. هذا التنظيم يعني عمل على التوغل في عدد المؤسسات الدينية والاجتماعية والخيرية والتعليمية، حتى بما فيها رياض الأطفال والمدارس والحوزات الدينية، إلى جانب مفاصل العمل المجتمعي، وذلك بهدف نشر ثقافة الولاء لإيران وللحرس الثوري الإيراني ولاية الفقيه، وعمل على يعني الحظ على معاداة الدولة وعدم احترام قوانينها

0: على حساب الولاء الوطني مع الأسف. بل أن يعني أعضاء التنظيم عملوا على التحكم في خطب رجال الدين ومن يسمون بالرواديد وتسييس هذه الخطب والقصائد سواء في المساجد أو المآتم والمناسبات الدينية، واعتمد على إرهاب القائمين على هذه الأنشطة، بالإضافة إلى أنهم يعني مارسوا جرائم تتمثل في ترويع المواطنين وجمع الأموال من وكلاء الحرس الثوري الإيراني ولأهداف غير مشروعة وأعمال مخالفة للقانون، بما يمثل إضرار بالأمن المجتمعي والسلم الأهلي. ويعني على هالأساس فإن النجاحات اللي حققتها الجهود الأمنية تمكنت من إحباط هذا المخطط الإرهابي انطلاقا من دور شرطة البحرين في حماية الوطن وأبنائه وفي إطار التنسيق الأمني المشترك.
1: هذا وتمضي مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بثبات في مواجهة التنظيمات الإرهابية وكل من يستهدف أمن الوطن واستقراره.
2: ويأتي ذلك عبر منظومة أمنية متكاملة تقوم على الجاهزية العالية والتنسيق المستمر لحماية أمن المملكة وسيادتها.
3: في كل مرة تنجح فيها مملكة البحرين في إحباط مخطط يستهدف أمنها واستقرارها، تتكشف حقيقة التهديدات التي تحاك في الخفاء ومحاولات العبث بأمن الوطن ووحدة مجتمعه. ومع إعلان وزارة الداخلية يكشف عن تنظيم إرهابي مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، لتعود التساؤلات إلى الواجهة: كيف تواصل هذه التنظيمات محاولاتها لاختراق أمن المنطقة رغم كل الرفض الدولي؟ وإلى متى تستمر التدخلات الإيرانية في زعزعة أمن الدول واستقرارها؟ تحريات وزارة الداخلية وما أثبتته أعمال الاستدلال السابقة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر كشفت عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 41 شخصا من عناصر التنظيم الرئيسي، بجانب الكشف عن 11 شخصا موجودين في إيران يمثلون حلقة الوصل بين الحرس الثوري الإيراني ووكلاء التنظيم في البحرين. كما أكدت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن أعمال الاستدلال كشفت ارتباط المقبوض عليهم بالحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر، إلى جانب قيامهم بجمع الأموال بهدف إرسالها إلى إيران دعما وتمويلا لعمليات إرهابية، في خطوة تعكس خطورة الأجندات التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها. إن هذا الإنجاز الأمني يأتي ليؤكد كفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها العالية في التصدي لكل المحاولات الإرهابية والتخريبية ضمن نهج ثابت يقوم على حماية الوطن وصون وحدته الوطنية وتطبيق سيادة القانون دون تهاون. أما في ضوء الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين، توالت مواقف التضامن والتأييد من الدول الشقيقة والصديقة دعما لحق المملكة في اتخاذ ما يعزز أمنها ويحفظ سيادتها واستقرارها، في موقف يعكس حجم الدعم الدولي والإقليمي الرافض للتطرف والإرهاب والتدخلات الخارجية في شؤون الدول. إن استمرار مملكة البحرين في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها يؤكد على وعي شعبها ويقظة أجهزتها الأمنية وتماسك مؤسساتها الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لترسخ المملكة بذلك نموذجا وطنيا ثابتا في حماية الأمن والاستقرار والتصدي لكل التهديدات.
2: أعربت دولة قطر عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها بشأن النشاطات غير المشروعة التي استهدفت أمنها الوطني، وتؤكد وزارة الخارجية دعم دولة قطر لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها. من جانبها أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن دعم الجمهورية

0: اليمنية وتأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني
1: والخارجية التي تهدد أمن واستقرار المملكة. وأعربت الجمهورية العربية السورية عن تضامنها التام مع مملكة البحرين إزاء الإجراءات التي اتخذتها للكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن سوريا تؤكد دعمها الكامل لمملكة البحرين في الحفاظ على أمنها واستقرارها وكل ما من شأنه حماية سيادتها الوطنية. من جهتها أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن حفظ الأوطان وصيانة أمنها واستقرارها ووحدة مجتمعاتها من المقاصد الشرعية الكبرى،
0: مشددا على أن الولاء للأوطان واحترام سياداتها ومؤسساتها يمثل واجبا دينيا وأخلاقيا لا يجوز الإخلال به أو تقديم أي ولاءات خارجية عليه. وأوضح البيان أن توظيف الانتماءات المذهبية أو الطائفية لخدمة أجندات سياسية خارجية أو تنظيمات عابرة للحدود يمثل انحرافا خطيرا عن مقاصد الشريعة الإسلامية وقيمها القائمة على حفظ الأمن والاستقرار والتعايش، داعيا الجميع إلى عدم الانجرار وراء الأصوات والمنصات المؤدلجة التي تسعى إلى بث الفرقة والانقسام أو استقطاب الولاءات خارج إطار الدولة الوطنية. وجدد مجلس حكماء المسلمين تأكيده على أن مواجهة الطائفية السياسية وخطابات الكراهية مسؤولية دينية وطنية مشتركة تتطلب ترسيخ قيم المواطنة والتعايش والوعي ووحدة الصف حفاظا على أمن الأوطان واستقرار الشعوب. مشاهدينا ومستمعينا، نتابع وإياكم إيجازا إعلاميا يستعرض أبرز التطورات المرتبطة بالاستجابة الوطنية للتعامل مع الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أجواء وأراضي مملكة البحرين.
2: مواطنين والمقيمين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يواصل مركز الاتصال الوطني تقديم هذا الإيجاز الإعلامي في إطار المتابعة المستمرة للتطورات المرتبطة بالاعتداءات الإيرانية الآثمة وما تشهد الساحة الإقليمية من مستجدات، وذلك لإطلاعكم عليها وعلى الإجراءات الوطنية المتخذة للتعامل معها. وتواصل الجهات العسكرية والأمنية والمدنية تنفيذ مهامها بكفاءة عالية ضمن منظومة وطنية متكاملة تعمل على مدار الساعة ترتكز على الجاهزية العالية وسرعة الاستجابة والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات بما يعزز حماية أمن الوطن وسلامة الجميع. هذا وجددت عدد من الدول الشقيقة تأكيد تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في كافة الإجراءات السيادية لتتخذها لتعزيز وحماية أمنها واستقرارها، وهي كل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والمملكة المغربية الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية العربية السورية الشقيقة والجمهورية اللبنانية الشقيقة والجمهورية اليمنية الشقيقة، إلى جانب الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة العالم الإسلامي، مؤكدين أن أمن مملكة البحرين يعد جزء لا يتجزأ من أمن دولهم وأمن المنطقة، ودعمهم الثابت لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات لصون سيادتها وحماية مكتسباتها الوطنية، مشيدين بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية ونجاحها في كشف وملاحقة الأنشطة اللي تمثل تهديد للأمن. كما أكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع مملكة البحرين ودعمه لكل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة مواطنيها، مشدد على رفضه القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والتنظيمات المرتبطة به وخاصة اللي تستهدف زعزعة أمن الدول العربية واستقرارها، ومؤكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العربي والإقليمي والدولي للتصدي لمثل هذه التهديدات ووأدها في مهدها. الآن ننتقل إلى النقيب عبد الله وحيد المناعي من وزارة الداخلية لاستعراض آخر المستجدات الأمنية.
3: المواطنون والمقيمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تظل وزارة الداخلية بكافة إداراتها وأجهزتها الشرطية ملتزمة بأعلى درجات الكفاءة

0: والجاهزية لأداء المهام والواجبات الأمنية انطلاقا من رسالتها بحفظ أمن واستقرار الوطن، الأمر الذي يتطلب استمرار المتابعة للتعامل مع تداعيات الظروف الطارئة. هذا وحظيت الإجراءات الأمنية التي اتخذتها مملكة البحرين لحفظ أمنها واستقرارها بتقدير عال على المستويين الوطني والإقليمي، بما يعكس دور وزارة الداخلية ومسؤولياتها في حفظ الأمن والنظام العام. وفي هذا الإطار تلقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية اتصالا هاتفيا من أخيه معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، والذي عبر عن تأييد بلاده للإجراءات الأمنية التي تتخذها مملكة البحرين، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية، ومنوها إلى وقوف الكويت إلى جانب البحرين الشقيقة في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها، انطلاقا من العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وانطلاقا من نهج وزارة الداخلية في إطلاع الرأي العام على الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن. كشفت الوزارة في بيان لها اليوم أنه على أثر ما تم اتخاذه من إجراءات أمنية بشأن الكشف عن تنظيم مرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني والقبض على 41 شخص من التنظيم الرئيسي في مملكة البحرين بجانب 11 شخصا موجودين في إيران يمثلون حلقة الوصل بين الحرس الثوري الإيراني ووكلاء التنظيم في البحرين، فإن التنظيم المذكور قائم على أعضاء من المجلس العلمائي المنحل بحكم قضائي ومن يتبعهم، حيث قام عناصره بتأسيس جماعة إرهابية وتولي قيادتها بجانب تمويل الإرهاب والتخابر مع دولة أجنبية متمثلة في إيران ومنظمات إرهابية في العراق ولبنان وتلقي تدريبات عسكرية في سبيل ذلك. وكانت وزارة الداخلية قد أشارت إلى أن أعمال الاستدلال تؤكد أن المقبوض عليهم في التنظيم قاموا بجمع الأموال بهدف إرسالها إلى إيران دعما للحرس الثوري الإيراني وتمويل عملياته الإرهابية. وبالتوازي مع دورها في التعامل مع الأوضاع الطارئة، تواصل وزارة الداخلية دورها في تقديم خدمات الأمن المجتمعي والخدمات الجمركية وخدمات الجوازات والإقامة والمرور، حيث عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني الدورة التدريبية الرابعة لإعداد وتأهيل رجال الإطفاء من المتطوعين ضمن برامج خدمة الدفاع المدني والمنصة الوطنية للتطوع في إطار تعزيز الجاهزية المجتمعية للتعامل مع الطوارئ. ومع استمرار هذه الجهود الأمنية الميدانية تظل التوعية الأمنية حاضرة في المشهد الأمني من خلال دعوة المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الشائعات أو المقاطع المصورة غير الموثوقة. حفظ الله مملكة البحرين، حفظ الله سيدي جلالة الملك المعظم، حفظ الله سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظ الله كافة المواطنين والمقيمين. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تابعنا الإيجاز الإعلامي حيث استعرض أبرز التطورات المرتبطة بالاستجابة الوطنية للتعامل مع الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أجواء وأراضي مملكة البحرين، ونستعرض معكم أبرز ما جاء في هذا الإيجاز، حيث أكد مركز الاتصال الوطني أن الجهات العسكرية والأمنية والمدنية في المملكة تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة ترتكز على الجاهزية والاستجابة السريعة والتنسيق المستمر بما يعزز حماية أمن الوطن وسلامة الجميع. كما أشار المركز إلى تأكيد عدد من الدول الشقيقة تضمنها الكامل مع مملكة البحرين في كافة الإجراءات السيادية التي تتخذها لتعزيز وحماية أمنها واستقرارها، إلى جانب تضامن عربي ودولي من قبل عدد من المنظمات التي أكدت أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العربي والإقليمي والدولي للتصدي لمثل هذه التهديدات في مهدها. بدورها أكدت وزارة الداخلية التزامها بأعلى درجات الكفاءة والجاهزية لأداء المهام والواجبات الأمنية انطلاقا من رسالتها بحفظ أمن واستقرار الوطن، الأمر الذي يتطلب استمرار المتابعة للتعامل مع تداعيات الظروف الطارئة. كما كشفت الوزارة في بيان لها أنه على أثر ما تم اتخاذه من إجراءات أمنية بشأن الكشف عن تنظيم

0: مرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني والقبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي في مملكة البحرين، بجانب 11 شخصا موجودين في إيران يمثلون حلقة الوصل بين الحرس الثوري الإيراني ووكلاء التنظيم في البحرين. كما أكدت الوزارة أن المقبوض عليهم في التنظيم قاموا بجمع الأموال بهدف إرسالها إلى إيران دعما للحرس الثوري الإيراني وتمويل عملياته الإرهابية. تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وهبة الاستعداد الدفاعي.
1: هذا وتؤكد القيادة العامة لقوة الدفاع وتعرب عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة وغير المبررة التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بما في ذلك إطلاق طائرتين مسيرتين تعاملت معهما الدفاعات الجوية الإماراتية بكفاءة واقتدار، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وخرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 ولإعلان وقف إطلاق النار في المنطقة.
0: وأكدت الوزارة تضمن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذ

0: واقتدار، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 ولإعلان وقف إطلاق النار في المنطقة.
1: وأكدت الوزارة تضمن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، انطلاقا من الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مجددة الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بما يحفظ أمن دول المنطقة واستقرارها ويسهم في حماية المدنيين والمنشآت الحيوية وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية وترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستهداف دولة الكويت الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة المعادية داخل مجالها الجوي، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وإعلان وقف إطلاق النار في المنطقة.
0: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة الكويتية في التصدي لهذه التهديدات الغادرة وغير المبررة، ومتمنية لدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام الأمن والازدهار. كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستهداف سفينة بضائع تجارية بطائرة مسيرة أثناء إبحارها في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة قادمة من أبوظبي، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وتصعيدا خطيرا يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية ويقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
1: وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة قطر الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مياهها الإقليمية، مجددة الدعوة إلى تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي الدولي لحماية أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الإجراءات الداخلية لمعاينة واستلام الوحدة السكنية أو القسيمة، وذلك عبر تحويلها إلى إجراء رقمي داخلي مؤتمت بالكامل.
0: هذا وأكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن هذا التطوير يأتي بهدف تبسيط رحلة المستخدم من خلال تقليل خطوات الإجراءات الداخلية بما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين، لافتة إلى أن إعادة هندسة هذا الإجراء ساهمت في تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50% وخفض الموافقات اللازمة بنسبة 25% بما يخدم تطلعات جودة وشفافية الأداء الإسكاني. أتمت بعثة مملكة البحرين للحج كافة استعداداتها اللوجستية والتنظيمية الميدانية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج عام 1447 للهجرة.
1: وأشادت بعثة مملكة البحرين للحج بالمتابعة المستمرة من اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة داعية الحجاج إلى الالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة عن المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
2: في إطار استعداداتها لموسم حج 1447 هجرية، أتمت بعثة مملكة البحرين للحج كافة التجهيزات اللوجستية والتنظيمية والميدانية لتقديم أفضل مستويات الرعاية والخدمات للحجاج البحرينيين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. فمنذ أكثر من 5 أشهر، بدأت الأعمال التحضيرية والميدانية وفق خطة تشغيلية متكاملة شارك في تنفيذها 90 عضوا يتوزعون على 9 لجان تخصصية تشمل الجوانب الإشرافية والخدمية والأمنية والطبية والتفويج

سخرت هذه اللجان كافة إمكاناتها لخدمة 23 حملة مرخصة تضم في مجملها 4625 حاجة. بعثة مملكة البحرين للحج وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية تواصل جهودها على مدار الساعة لضمان راحة وسلامة

0: وفق خطة متكاملة بهدف توفير أفضل الخدمات لحجاج مملكة البحرين.
1: بدأت بعثة مملكة البحرين للحج استعداداتها المبكرة كما ذكرت منذ أكثر من 5 أشهر وفق خطة متكاملة وضعتها اللجنة العليا لشؤون الحج برئاسة السيد نواف المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية. تشمل هذه الخطة الجوانب التنظيمية والإدارية والطبية والأمنية والإعلامية بهدف توفير أفضل الخدمات لحجاج مملكة البحرين وتمكينهم من أداء المناسك بكل يسر وسهولة وطمأنينة. وقد تم اعتماد فرق عمل ولجان متخصصة تعمل على مدار الساعة والتنسيق المباشر والمستمر مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إضافة إلى متابعة جاهزية السكن والمخيمات في المشاعر والنقل والتفويج وكذلك الخدمات الصحية والتوعوية. ومن المتوقع يعني أن تبدأ رحلات المغادرة خلال الأيام القادمة الأسبوع القادم بالكثير، سواء يعني عبر المنافذ البرية أو الجوية بحسب ترتيبات كل حملة. وسيصل الحجاج بإذن الله تعالى إلى مكة المكرمة قبل بدء مناسك الحج بوقت كافي، بما يتيح لهم الاستقرار وأداء مناسكهم في أجواء مريحة ومنظمة بإذن الله.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر ترسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين،
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف
1: وأحلام محمد.
0: محمل البحرين،
1: إخراج جمال القائد.

الفرعونية أي الفينيقية. من عام 260 حتى 146 قبل الميلاد لحقت الهزيمة بقرطاجة على يد سكيبيو الأفريقي، على الرغم من المقاومة الضخمة

قرية لهانيبال، ثم سويت بالأرض على يد سكيبيو إيمالينيوس، ولكن كان عليها أن تبعث من جديد من بين الأنقاض بفضل يوليوس قيصر، على الرغم من اللعنة والتحريم الديني اللذين ضربا عليها. الحروب البونية الفينيقية، روما في مواجهة قرطاجة.

بعد أخضاع شعوب إيطاليا الوسطى والجنوبية في الحروب السمنية والحرب ضد بيروس والاستيلاء على تارنتوم عام 272 قبل الميلاد، بدأت روما تتطلع بصورة طبيعية تماماً باتجاه صقلية. كان يقطن صقلية سكانها الأصليون من صقليين وسكانيين، بل وكذلك الإغريق الذين أقاموا بها مستوطنات مزدهرة مثل سيراكيوز وأغرينتوم. ولقد كانت صقلية أيضاً مطمعاً للقوة الكبرى الأخرى في غرب البحر المتوسط وهي قرطاجة. عند قدوم الفينيقيين من الشرق أقاموا في قرطاجة قرية حداثة أو المدينة الجديدة منذ القرن التاسع قبل الميلاد، أقاموا حضارة رائعة وأصيلة. ولما كانوا متأغرقين للغاية مثلهم مثل الإتروسكيين، وهو ما يفسر عدم ظهورهم في نهاية المطاف بمظهر الغرباء بالنسبة للإغريق الذين حاولوا أن يصفوهم كما فعل أرسطو أو بوليبوس، فإن القرطاجيين الذين أسماهم الرومان البونيين أي الفونيكيس باليونانية أو الفينيقيين لم يحتفظوا بالكثير من ملامحهم السامية مثل لغتهم الفينيقية أو نظام السوفيتيس المقابل للقضاء أو الشوفوتينم عند العبرانيين.

إن قرطاجة كانت تتألف من سلسلة من التوابع في كافة أرجاء غرب البحر المتوسط، مالطا وسردينيا وإسبانيا، وفي الأطلسي حتى جزر الأزور. لقد أصبحت هذه الإمبراطورية البحرية إحدى القوى العظمى في المنطقة، ودخلت لعبة التحالفات والمجابهات مع الإتروسكيين والسمنيين ومع روما.

ظلت روما في إيطاليا وحدها، وأصبحت المواجهة الصدامية حتمية بين القوة الصاعدة التي تسعى إلى توسيع منطقة نفوذها أكثر فأكثر، وبين الإمبراطورية البحرية البونية. وكدأب روما باستمرار،

فإنها سترتب ألا تشرع إلا في حرب عادلة، أي أن تقوم بتغطية عدوانها بحجة أو ذريعة مشرفة. ولما كانت الحال كذلك، فإن سكان ميسينيا الذين كانوا في نزاع مع سيراكيوز قد تذكروا في وقت ملائم تماما بالنسبة لروما الأصول الإيطالية للبعض منهم الممارتيين أو أبناء مارس إله الحرب عند الرومان، واستدعوا الرومان لمعاونتهم.

في عام 264 قبل الميلاد كان الإنزال والاستيلاء على سيراكيوز ثم أغرينتوم. ورغم أن القرطاجيين كانوا لا يزالون رسمياً حتى تلك اللحظة حلفاء لروما، فإنهم لم يكن بوسعهم أن يحجموا عن التدخل، وكانت هذه هي بداية حرب طويلة ضروس ستبرهن فيها روما من جديد على قدراتها المذهلة على التكيف. إن الحرب التي دارت رحاها حول صقلية والجزر المسمى أولينيس هي في واقع الأمر حرب بحرية في جوهرها، وإذا كان القرطاجيون والحال كذلك على شاكلة أجدادهم الفينيقيين بحارة قبل كل شيء، فإن الخبرة الرومانية في هذا المجال كانت محدودة ولم تكن المواجهات الأولى في صالح الرومان. كان هناك رد فعل أولي يتسم بالرشد والتعقل في مواجهة هذا الإحساس بالدونية، وهو السعي إلى نقل المعركة إلى ميدان أكثر ملائمة من خلال محاولة إعادة خلق الظروف لموقعة برية

هكذا أحرس جيروليوس في ميلاي عام 260 قبل الميلاد انتصارا مهما. إن رؤوس السفن المعادية التي نقلت إلى روما ستزين منصة الخطابة في السوق الرومانية. منصات الخطابة الشهيرة وهي رؤوس السفن المعادية رمز حي وباق لنجاح تم إحرازه بصعوبة.

التكتيك الآخر الذي سوف يقدم فيما بعد فهو نقل المعركة إلى أرض العدو، وتمثل ذلك في الإنزال الذي قام به ريغولاس في أفريقيا عام 256 قبل الميلاد، والذي كان سيء العاقبة، خاصة لأن القرطاجيين قد ضمنوا واطمأنوا لخدمات قائد محترف هو الأسبرطي كانثباس. لكن النجاح الحاسم لم يكن ليتحقق على المدى الطويل إلا بالتفوق على الخصم على أرضه.

كان الاستيلاء على سفينة قرطاجية جنحت إلى الشاطئ الإيطالي على إثر عاصفة. قد استنفر لجنة من الخبراء فوضها سانتو، وفي زمن قياسي قاموا بمحاكاة هذه السفينة وبنوا مئات السفن على غرارها، وهي السفن التي سيتمكن الرومان من صفها وتجهيزها. وبعد عدد من التقلبات والمغامرات الأخرى يأتي الانتصار الحاسم أخيراً في عام 241 قبل الميلاد في جزر إيكاتس.

اتسمت نهاية الحرب البونية الأولى بما يلي. كان على قرطاجة أن تتنازل عن صقلية وجزر ليباري وأن تدفع إتاوة وأن تدمر أسطولها. وفي الوقت الذي كانت فيه قرطاجة منهكة كان عليها أن ترفع السلاح من جديد ضد جندها هي، أي

سيتخطى جبال البرانس ويعبر الغالة عبر جبال الألب، ويمر بعد صعوبات جمة بجبال الألب، وينطلق إلى إيطاليا من الشمال، حيث كان يأمل في أن يضمن لنفسه عوناً ومنداً من الغال في منطقة الغالة القريبة التي أخضعها الرومان قبل قليل. إن عبقرية هانيبال العسكرية وتخطيطه المبتكر، لا سيما في لجوئه المنظم للاستعانة بخدمات الفرسان، قد أكسباه نجاحات مدوية في تيكينوس وتريبيا وبحيرة ترازمين، جعلته يقترب من روما ويأمل في أن يتمكن من فرض شروطه، لكن الرومان لم يستسلموا له كما لم يرضخوا لبيروس من قبل، وأعلنوا حالة الطوارئ، أي أنهم عينوا دكتاتورا هو فابيوس الذي أحجم عن المعارك المنظمة ذات الخسائر الفادحة، واعتمد تكتيكا في مناوشة العدو وتعطيله، مما وضع القرطاجيين في مأزق صعب.

بعد خروج فابيوس إثر انتهاء مهمته، عاد الرومان إلى نظمهم التقليدية، وانتخب قنصلان هما باولوس إيميليوس الذي كان من أنصار الاستمرار في الخطط والتكتيكات نفسها، وفارو الذي كان يحلم بأن ينهي الأمر بضربة واحدة وأن ينتهز الفرصة ذاتها للشهرة والذيوع. كانت موقعة كاناي في 2 أغسطس عام 216 قبل الميلاد هي أكبر موقعة في التاريخ القديم وأكبر مجزرة، وستصبح كارثة على روما. لما كان هانيبال واثقا من أنه كسب الحرب، فإنه لم يحجم عن محاولته الاستيلاء على المدينة روما من خلال الهجوم عليها، واستقر في كابوا التي أخذت جانبه والتي سيطر من خلالها على جنوب إيطاليا، وتماسكت روما وقاومت وأعادت تكوين فرقها واحدة وراء الأخرى، وظل حلفاؤها الإيطاليون مخلصين لها في مجملهم. وتلقى هانيبال قدرا ضئيلا جدا من الإمدادات من قرطاجة، وفي عبارة موجزة يمكن القول إنه خسر. من جهة أخرى، تمكنت روما من إيقاف أخيه هازدريوبعل الذي قدم من إسبانيا ليحاول الانضمام لهانيبال في موقعة ميتاوروس عام 207 قبل الميلاد. ومنذ ذلك الحين سنحت لروما فرصة الترف ونقل الحرب إلى مكان آخر في إسبانيا وصقلية، حيث يوجد شرق سيراكيوز وحيث توفي أرخميدس، في حين ظل هانيبال يفقد المدن الإيطالية في الجنوب واحدة بعد الأخرى. ثم حدث إنزال روماني في أفريقيا مثل ما فعل ريغولوس، ولكن حالفهم التوفيق هذه المرة تحت قيادة بوبليوس كورنيليوس كيبيو. ولما كان هانيبال قد استدعي للقتال على عجل، فلم يكن بوسعه تفادي الهزيمة في زاما عام 2002 قبل الميلاد.

لما تخلى مواطن هانيبال عنه كان لزاما عليه أن يلوذ بالهرب، ومات وهو في حالة بائسة في الشرق حينما خانه الملك الذي لجأ إليه. لم يعد لقرطاجة وجود كقوة بحرية، ووضعت تحت الوصاية، وكانت تراقبها عن كثب مملكة نوميديا حليفة روما. ظلت قرطاجة تتعايش مع ذلك الوضع بصعوبة، حتى أدت بعض الألاعيب والمجازفات السياسية الداخلية إلى أن تشن روما حربا جديدة عليها أسفرت عن تدميرها. طالب بهذه الحرب على وجه الخصوص كاتو، الذي رفع شعار لابد من تدمير قرطاج.

التاريخ أن هاميلكار برقة والد هانيبال جعل ولده يقسم علنا وعلى الملأ أمام مذبح زيوس ألا يكون صديقا للرومان في يوم من الأيام. هذا القسم الذي أداه هانيبال وهو في التاسعة من عمره سيكون مصيريا وحاسما بقية حياته. عقب وفاة زوج أخته هازروبال تسلم هانيبال القيادة العليا للجيش القرطاجي في إسبانيا، وكان حين ذاك في 28 من عمره، وكان قد وضع في ذلك الحين خطة مشروع عجيب لمهاجمة الرومان في عقر دارهم في إيطاليا. إن خطته الغالية التي أعد لها لفترة طويلة بمساعدة وجهاء الغالة القريبة ستصبح الإنجاز الأكبر في حياته. إن المآثر البطولية الباسلة الشجاعة لهانيبال ستأخذ بالألباب طويلا على مدى القرون، وستبقى حتى يومنا هذا مغامرة جسورة على شاكلة ومدى حملات الإسكندر الأكبر. غادر هانيبال قرطاجنة، أي قرطاج الجديدة في إسبانيا عام 218 قبل الميلاد، واتخذ مكانه على رأس مسيرة مؤلفة من 50,000 رجل من المشاة و9,000 من الفرسان و37 فيلة. إن وجود الفيلة يعد من المكونات الأصلية للجيوش القرطاجية. إن الأفيال المدربة على القتال كانت تشكل غريماً رهيباً حين كانت تطلق من عقالها للهجوم. في زمن الفينيقيين كانت الأفيال لا تزال تعيش في مناطق البربر، ولما كانت هذه الفيل منعزلة بسبب جفاف الصحراء فقد كانت تتغذى تغذية سيئة على النباتات النادرة، ولم تكن تتمتع بحجم وقوة أقرانها في أواسط أفريقيا. لكن وجودها والرعب الذي كان يمكن أن تحدثه كان سببا كافيا لتشجيع القرطاجيين على استغلالها بمثابة دبابات مدرعة. كان حجم هذه الفيلة واستحكاماتها وأصواتها المدوية تلقي الرعب في قلوب الجنود، كما كانت الخيول نفسها تكره رائحتها وتتفرق عند اقترابها. لكي يجعلوا تلك الفيل أكثر مهابة وتخويفا فقد كانوا يزودون سن الفيل الطبيعي بقطع من الأسلحة ويرفعون فوق ظهورها برجا صغيرا مليئا برمات السهام ورمات المقاليع. إن الضغط والإكراه وحده ولا أقل منه، وكذلك مزاج الفيلة الذي هو في غاية الحساسية والعصبية بصرخاتها وأصوات خراطيمها العالية، كل ذلك يجعل من غير الممكن التحكم فيها كما نفهم ممن يسوسون الأفيال. لكن لسوء حظ هانيبال لم يكن هناك كائن آخر غير الفيل ليقاوم صعوبات ومشقات جبال الألب. ومن أجل القيام بهذا الالتفاف حول القارة اختار هانيبال الطريق الأفضل، الطريق الهرقلي، وهو الطريق الذي سلكه هرقل في أزمنة غابرة. لكنه كان في النهاية خط سير بديل اتخذه هانيبال حتى لا يدخل في مواجهة مبكرة جدا مع فرق سكيبيو، وحتى يصل بأقصى سرعة إلى سهل بوا. وهكذا فإن هانيبال سوف يسير بمحاذاة الساحل الإسباني حتى يصل إلى الغالة النربونية ويصعد نحو الضفة اليسرى للرون مروراً

إن الحرب البونية الثانية لم تكن كبقية الحروب، إذ كانت بالقطع أطول الحروب وأكثرها دموية على مدى تاريخ الرومان بأسره، ولكن فوق هذا كله فإنها تمثل في هذا

الثلج، ثم يعبر جبال الألب ويعبر المضايق أخيرا في إيطاليا. تم الشروع في عبور ممرات الألب الكبرى في أوائل الشتاء، وتحقق هذا العبور في نحو أسبوعين، وهو يشكل إحدى المراحل الوعرة للغاية من هذه الحملة. ولما كان هانيبال على علم دقيق بمشاعر الكراهية التي كانت تعتمل في نفوس السكان تجاه روما، فإنه استفاد من مساعدة السكان المحليين الذين قاموا بدور المرشدين والأدلاء له. إن الجند قد ساندوا هذه التجربة برجال اعتادوا ركوب المخاطر، لكن العائق كان رهيبا، وكان يتمثل في الدروب الضيقة والثلج والوحل التي أضرت بهذه القافلة الغريبة الأجنبية والتي كان يتقدمها الأفيال ودواب الحمل. وفي مناسبات عديدة كان على هانيبال أن يرفع من معنويات قواته، لكن وعورة الأماكن وهطول الثلوج جعلاه يخسر عددا كبيرا من رجاله في هبوطهم وصعودهم لجبال الألب. إن المؤرخين ما زالوا يجادلون حتى اليوم حول الرحلة التي سلكها القرطاجيون، فبالنسبة للقدماء من أمثال بوليبيوس واصل هانيبال محاذاة ضفاف الرون حتى منبعه، ومر بفورس ووادي أسرن حيث أقام معسكره، وعبر سان جوتارد وهو أحد الممرات السهلة للغاية من ممرات الألب، وهبط عبر وادي تيكينوس في السهول اللومباردية. إن تيتوس ليفيوس الذي حذا حذو بوليبيوس يجمل رواية متداولة حيث يقول: عند صعود جبال الألب قاموا بصب الخل على الصخور التي سبق أن تكلست لكي يشقوا لقوات هانيبال طريقا عبرها. إنها طرفة لاقت نجاحا دائما وسوف تقتبس كثيرا، لكنها تسهم في أسطورة هانيبال.

بعد أن عبر هانيبال جبال الألب ضاعف من انتصاراته ضد الرومان، ورغم أنه ضمن مساعدة الغال فإنه أخذ حذره مع ذلك في هذا الصدد بحيلة فينيقية خالصة. فلكي يتخفى حتى في قلب معسكره، كان هانيبال يأمر بصنع العديد من أشكال الشعر المستعار ويرتديها بالتناوب، وفوق ذلك كان يختار في كل مرة الثوب الملائم لشكل الشعر المستعار. وقد احتل إيطاليا على مدى 16 عاما دون أن تكون له سيادة على روما، لكن هانيبال غادر أرض إيطاليا على عجل حين استدعي إلى قرطاجة على وجه السرعة، حيث كان خصمه سكيبيو قد أشهر الأسلحة الرومانية بصورة في غاية المهارة.

بالقرب من زاما على مسيرة 5 أيام من قرطاجة. كانت المواجهة حاسمة بين الخبيرين والمخططين الحربيين، وخسر هانيبال المجابهة التي انتهت بهزيمة قرطاجة.

0: لم يتقاعد هانيبال عقب هذه الهزيمة مباشرة، بل تولى القيادة العليا لأحد الجيوش في داخل أفريقيا، تونس الحالية، وخلع عليه منصب سوفيتيس. لكن حزب حنون عدوه اللدود سيعمل على تدميره والانتقاص من قدره أمام الرومان. وقد أنهى هانيبال حياته في المنفى بعد أن قضي عليه أن يهيم على وجهه ليفلت من عقاب الرومان. لا يزال يتبقى منه اليوم صورة القائد الأعور الذي يمتطي فيلا ضخما، وكلاهما من أعاجيب حملة هانيبال في الألب. وقد جهر نابليون نفسه بإعجاب لا حدود له بعبقرية ذلك القائد الذي كما كان يقول نابليون:
1: أوشك عدة مرات أن يفني روما المرعب الرهيب.
0: من يكون هذا الهانيبال؟ هوني بعل، أي الأثير والمفضل لدى بعل، الذي سوف ترى فيه روما الخصم الأخطر. إن الصورة التي روجها عداء هانيبال عنه هي صورة تحط من شأنه بشكل جلي، ولكن بطريقة

إن هذه الصفات العظيمة الكثيرة يقابلها عند هذا الرجل جوانب قصور هائلة وفادحة، غدر يفوق الغدر الفينيقي، ولا شيء على الإطلاق من الاستقامة أو الأمانة والشرف أو خشية الآلهة أو احترام العهد والقسم أو الوازع الديني.

أخيرا نقول أن حملات هانيبال كانت منذ القدم مثار إعجاب شديد، واحتفظت بقيمة كبيرة جدا عند المؤرخين العسكريين. ومن وجهة النظر التكتيكية، فإن معركة كاناي على سبيل المثال تبقى نموذجا على مستوى المبادئ على كل حال. وقد كانت هذه المعركة تشكل موضوعا لمشروع تخرج الجنرال شوارزكوف في الكلية العسكرية الأمريكية.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: وذا الربيع قد عاد من جديد. بين ربيع وربيع ثلاثة فصول، وبين فصل وفصل مواسم وأعياد، وبين عيد وعيد أيام طويلة، وبين وعد ووعد أمل بلقاء ودمعة لفراق، وبين الدمعة والبسمة تمر أيام، والأيام أنت، وهذه الأنت معذبتي. أصرخ يا أنت يا أنا، ويضج الكون بنا.
1: لو يدري الربيع أنه لا يأتي إلا مرة واحدة لانتحر واستراح. لو يدري ربيع الإنسان أنه يأتي مرة واحدة ويرحل مرة واحدة لانتحر واستراح. لو يدري ربيع عمري أنه أتى وببساطة قبلته، وببساطة هجرته، وأنني بيدي مزقت ستائره الوردية، وأنني بأنفاسي أطفأت قناديله لانتحر واستراح.

ينهمر فوق مفاصل الينابيع وينجرف إلى بصيلات الزهر. دوما يأتي الربيع وينفتح أمام الجدار وتتراكم فوق صدر الذكريات، وأعود أبحث عنك في الربيع الواعد، وعبثا أحس أننا معا قتلنا ذلك التاريخ.

0: دوما وفي كل عام يرحل الربيع، دوما أتدثر بعباءات النسيان وأنسى زمن الغليان، وأكتشف أنني وحدي في العراء امرأة بلا خلجان، وأحس أن رأسي مقطوع من زمن الطوفان، وأن الأرض رفدتني وكذا الشمس والدجى والشطان.
1: ويطلق وراءه صراخ الحياة يذكرني بزمن الطفولة والهذيان، أعود فأركع وأصلي وأختلج، يختلط دمعي بخوفي بنسكي، وأجتهد لأصرخ ألا عد، عد يا ربيع، عد لنا يا نيسان.

في محطة الذاكرة توقفت معاني الكلمات، وأصبحت كلماتي كأيامي مكررة بلا طعم بلا لون، وصار وجهي بلا معالم، وصدأت حروفي التي سأكتبها. هكذا كلما حاولت الهرب من ذاتي أحسست أنني مهملة وحزينة، وأنني كرصد مهجور في كهف مهجور.

في لحظة ما من عمر الكون ومن نسج الزمن وحده نلتقي، لأننا لا نملك إلا أن نلتقي. فحين يقرع الظلام طبولة لا ينتظر من أحد أن يفتح الباب، إنه يدخل بلا استئذان. وحدي أشرب الظلام وعيوني مشرعة في المدى، وحدي أستقبل الظلام لأنه يهديني إلى النور.

0: حوارنا في الصمت يطول، والليل بتكراره يطول ويطول. الأنة في صدري كالأبجدية ممطوطة بلا حدود، وحده حزني يبقى سرمديا واثقا من أنه الحزن الأخير في محطة الأمل الأخيرة.
1: وحدك تمتلكين ملكوت الحزن، ملكوت الغربة، ملكوت الضياع، ملكوت الفرح الأزرق. وحدك تعرفين كيف تحولين الحزن إلى شراع، تحولين الحزن إلى سفينة، وحدك تسيرينها في متاهات البحار، وكيف من دون سواها تنقذينها من سطوة التيار.

والحب في شرعنا مغامرة. حبيبي وأنا نهران إلى البحر إلى المدى يسرعان، والحب في أبجدية النهر مجرا جرحا ريحا، كل في سيره لا يملك أمره. حبيبي وأنا قطرة، والزهرة لا تروى إلا بقطرة.

صغيرتي، الليلة تحتلني المحطات كالشجن، إليها كما إلى الغربة أرتحل. ما أروع السحر المحطات وأشجان روادها. أتوقف بك في بعض محطات حياتي، فذكرياتي ولدت في هذه الأماكن. أنا فيها كحقيبة منسية في غرفة الانتظار، كمسافر ما في وداعه ينظر إلى مناديل المودعين ويندفع، يستشف وراء كل منديل حبا تخلف عن الوداع.

0: بعد حين يطلع الفجر على المسافرين في مدن جديدة، يمسح برد الغربة عن عيونهم فيستوحشون. أواه يا جديدي، ما أروع المدن الجديدة، ما أجمل نداءها وأشجاه، المدن التي أحلم بالسفر إليها معك، المدن التي حلمت بها عواصم لحبنا. دعني أقدم لك المدن الماضية والمدن التي عبرتها إليك كالذكريات.
1: أسفاري في هجراتي منك إليك، دروبي إليك حنين، والدروب قبلك ما كانت الدروب، ما كانت الحدائق في المشارق والتماثيل. كلما اكتشفت دربا صار إليك معفى، منازلك مهاجر لفؤادي، واسمك متنسك الذي إليه وحده آوي بعد التنسي.

0: سأرسم لك الدروب والمدن المؤدية إليها، المدن البحرية والمدن النهرية. سأرسم لك الدروب كما يسافر النسغ في السكون إلى أقاصي الغصون. سأرسم لك الدروب إلى خلجان المستقبل. الوفاء في فضيلة، والفضيلة لن تحصد على بيادر الحزن والأسى.
1: وكبرنا وكبر فينا السهر، وتصببت من عروق انتظارنا ينابيع وعبر. قد صرنا بلادا وأزهارا وشجر، ها هي الأرض التي نقدسها نسكنها نبددها، قد صارت سفر.
0: وكبرنا والليل ما زال ليلا، وبقينا وحدنا لا ندخل الليل لا نعرف الكبر. خبزنا كان الانتظار، وملحنا كان القدر. وحدنا لا ندخل الليل سدى، فقد حاولنا يوما رسم القمر.
1: وأمطر المساء سحابا، وأرخت الشمس ضبابا،

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تواصل مملكة البحرين ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار عبر إجراءات نوعية تستهدف حماية المجتمع وتعزيز تماسكه في مواجهة التحديات الراهنة، في مشهد يعكس وضوح الرؤية وصلابة الموقف.
2: وحظيت الإجراءات التي اتخذتها من المملكة لمواجهة التهديدات بتأييد واسع بدءا من الداخل البحريني وامتد إلى محيطه الخليجي والعربي وصولا إلى المواقف الدولية الداعمة لأمن مملكة البحرين واستقرارها. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أن النهج الوطني الواضح والرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه والثوابت الوطنية تعزز اللحمة الوطنية وقيم الانتماء والمسؤولية وتحافظ على المكتسبات الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة ومواصلة تحقيق الإنجازات في مملكة البحرين في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات.
1: وأعرب سموه عن اعتزازه وفخره برجال قوة دفاع البحرين البواسل وما سطره من بطولات في الدفاع عن حياض الوطن في مواجهات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، مؤكدا سموه على الاستمرار في استراتيجية التحديث والتطوير لقواتنا المسلحة بما يضمن القيام بواجبها المقدس وفق الرؤى الملكية السامية في المحافظة على المنجزات الحضارية للمملكة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 18 لسنة 2026 بتعيين مدراء في وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك بناء على عرض وزير المواصلات والاتصالات.
2: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 19 لسنة 2026 بشأن تجديد تعيين وتعيين أعضاء في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب وبعد توصية من مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 20 لسنة 2026 بنقل سفير فوق العادة مفوض إلى وزارة الخارجية، وذلك بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء. برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اختتمت بطولة أقوى رجل بحريني 2026 والتي أقيمت في صالة مدينة خليفة الرياضية.
2: ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة 29 للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس.
1: هذا وبدأت الجلسة أعمالها بعرض معالي رئيس مجلس الشورى وثيقة الولاء والتأييد التي رفعت إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه.

0: كذا معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس شكل محطة مكملة من العمل الجاد والبناء الذي تميز بتكثيف الجهود داخل قاعة المجلس وفي اجتماعات اللجان بهدف تعزيز المنظومة التشريعية والاستجابة لاحتياجات المرحلة الحالية بما يدعم المسيرة الإصلاحية والتنموية لمملكة البحرين.
1: أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل على أهمية مواصلة تعزيز منظومة الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته من خلال دعم القطاع الخاص وتوسيع إسهاماته في تحقيق النمو المستدام بما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
0: جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل تمكين.
1: كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل التنظيم الإرهابي المرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني بعد اتخاذ إجراءات أمنية أسفرت عن القبض على 41 شخصا من عناصر التنظيم داخل مملكة البحرين إلى جانب 11 شخصا موجودين في إيران، حيث كشفت عن تشكيلهم حلقة الوصل بين الحرس الثوري الإيراني ووكلاء التنظيم في المملكة. أعربت دولة قطر عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها بشأن النشاطات غير المشروعة التي استهدفت أمنها الوطني، وتؤكد وزارة الخارجية دعم دولة قطر لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها. من جانبها أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن دعم الجمهورية اليمنية وتأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين.
0: وأكدت وزارة الخارجية في بيانها تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من تدابير لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها. وجددت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والدعم لأمن واستقرار المملكة ورفضها لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار المملكة. وأعربت الجمهورية العربية السورية عن تضامنها التام مع مملكة البحرين إزاء الإجراءات التي اتخذتها للكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين أن سوريا تؤكد دعمها الكامل لمملكة البحرين في الحفاظ على أمنها واستقرارها وكل ما من شأنه حماية سيادتها الوطنية. من جهته أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن حفظ الأوطان وصيانة أمنها واستقرارها ووحدة مجتمعاتها من المقاصد الشرعية الكبرى.
1: تؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وهبة الاستعداد الدفاعي.
0: هذا وتؤكد القيادة العامة لقوة الدفاع وتعرب عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكتسباته. وتهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم. وتبين القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة وغير المبررة التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بما في ذلك إطلاق طائرتين مسيرتين تعاملت معهما الدفاعات الجوية الإماراتية بكفاءة واقتدار، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وخرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 ولإعلان وقف إطلاق النار في المنطقة.

0: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستهداف دولة الكويت الشقيقة بعدد من الطائرات المسيرة المعادية داخل مجالها الجوي، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وإعلان وقف إطلاق النار في المنطقة.
1: كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستهداف سفينة بضائع تجارية بطائرة مسيرة أثناء إبحارها في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة قادمة من أبوظبي، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وتصعيدا خطيرا يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية ويقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
0: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الإجراءات الداخلية لمعاينة واستلام الوحدة السكنية أو القسيمة، وذلك عبر تحويلها إلى إجراء رقمي داخلي مؤتمت بالكامل.
1: هذا وأكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن هذا التطوير يأتي بهدف تبسيط رحلة المستخدم من خلال تقليل خطوات الإجراءات الداخلية بما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين. أتمت بعثة مملكة البحرين للحج كافة استعداداتها اللوجستية والتنظيمية الميدانية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج عام 1447 للهجرة.
0: وأشادت بعثة مملكة البحرين للحج بالمتابعة المستمرة من اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة، داعية الحجاج إلى الالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة عن المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية نستمع وإياكم إلى سهرة غنائية خليجية مع الفنان عوض الدوخي.

يا كتاب الحب صفحة الحب العجيب يا رحاب العمر يا

ما زلنا معكم مستمعينا في هذه السهرة الغنائية الخليجية للفنان عوض الدوخي.

رأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: رسالة الحب.
2: رسالة الحب.
1: بالحديث عن الحب، تأكد ما في أحد في الدنيا يقدر يعطيك شيء مو موجود فيك، وتأكد بعد أن ما في أحد يقدر ياخذ منك شيء هو في الأساس موجود فيك. فلما تبحث عن الحب وما تحصله في علاقاتك، فهذا دليل أنك ما تمتلك هذا الحب من الأساس. وفي المقابل، لما تحب أشخاص حب حقيقي ويرحلون عنك، ما يعني أبداً أنهم خذوا منك هالحب وما تقدر تعطيه لغيرهم، وإنما يفسر بأنهم لا يستحقون حبك وتقديرك، وبإمكانك أنك توظف لغيرهم من يستحقونه، ومنهم في الأساس يمتلكون الحب في أعماقهم. اسمع للصوت الإيجابي وعيش الحب.
2: اسمع للصوت الإيجابي
1: وعيش الحب.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

روى الطبراني رحمه الله عن خريم بن أوس بن حارثة رضي الله عنه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اليوم الأغر، ذلك اليوم الذي تفتح فيه مملكة من أعظم ممالك العرب في تاريخهم، تلك التي كان يضرب بها المثل في قصورها الفارهة، حدائقها الغناء، ومكانتها السياسية. لقد بشر عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم بفتح الحيرة، العاصمة المركزية الثانية لكسرى في جانب شبه الجزيرة العربية. الحيرة، مملكة المناذرة عبر التاريخ. بعد فتح أمغيشيا بغير قتال، استخدم المسلمون سفنها في الإبحار على مياه الفرات، نظراً لهطول الأمطار الغزيرة التي حولت الأرض إلى أوحال وبرك حالت دون مسير المشاة عليها. علم بذلك المرزبان حاكم الحيرة بأمر كسرى، فاستنفر فرسانه بقيادة ابنه إلى سد الفرات كي يسدوا مجرى النهر، فلا تستطيع المراكب التي كانت تحمل جيش المسلمين من السير، إذ أنها سترتطم برمال النهر. وهذا ما حدث فعلا. بيد أن سرعة البديهة التي كانت لدى خالد بن الوليد رضي الله عنه وتفكيره المستمر في عامل الوقت جعله ينطلق بصحبة مفرزة من الجيش نحو سد الفرات. وصلوا إلى هناك وقضوا على من كان هناك من فرسان المرزبان، وأعاد خالد مياه الفرات إلى مجاريها حتى يستمر الجيش في تحركه. انطلق خالد بمن معه من الفرسان باتجاه الحيرة، وأرسل إلى بقية الجيش في السفن بأن يلحقوا به لاستكمال الفتح. كانت حال المرزبان حاكم الحيرة الفارسي في حيرة وتخبط، فمن جهة جيش المسلمين الذي بدا على مشارف الحيرة ويهدد وجود الفرس وسيطرتهم بها، ومن جهة أخرى تلك الأخبار التي جاءت من المدائن مع بداية الأحداث بأن كسرى أردشير ينازع الموت في فراشه، ولا يعلم من سيخلفه بولاية عهد الإمبراطورية حتى هذه اللحظة. كان المرزبان في مكان بين قصرين من قصور الحيرة، الأبيض والغريين، حتى بلغته الأنباء التي جعلته يمتطي صهوة جواده وينطلق مسرعا خارج الحيرة. أولها أن كسرى أردشير ملك الفرس قد مات، وثانيها أن ابنه قد قتل عند سد نهر الفرات على يد المسلمين. وكأنه قد مر أمام المرزبان شريط حياة الدولة الساسانية برمتها

فانهارت قواه عن المواجهة وترك أهل الحيرة يواجهون مصيرهم بأيديهم. كانت بالحيرة العديد من القصور التي من أبرزها وأشهرها قصر الخورنق، مقر حكم النعمان بن المنذر في حينه. بيد أن أهل الحيرة حين دخل خالد بن الوليد بمن معه من الفرسان كانوا قد تحصنوا في 4 حصون، هي الأبيض والغريين وابن مازن وابن بقيلة، تاركين الحيرة بما فيها لجيش المسلمين. كان ذلك الوضع مريبا للغاية. أراد المسلمون التأكد من عدم وجود مكيدة، وإلا فلماذا يترك الناس بلدتهم وكنوزهم ويتحصن جميعهم ظانين بأنهم يستطيعون الصمود؟ عسكر خالد بالخورنق وأرسل الجيوش متفرقة نحو الحصون 4 التي تحصن بها أهل الحيرة وقواتهم، ليعرضوا عليهم ما دأب المسلمون على عرضه: الإسلام، الجزية، أو القتال. لقد رجا خالد أن يسلم العرب هناك ويخلصوا أنفسهم من مغبة القتال بعد هروب المرزبان، بيد أن تحصنهم كان دليلاً على أنهم ينوون القتال لا محالة، إلا أن خالداً أمهلهم يوماً للرد عليه. مرت المهلة وتحقق جواب أهل الحيرة في القتال. بدأ المسلمون برشق النبال والسهام، إلا أن أهل الحصون صاحوا من الداخل: عليكم بالخزازيف، عليكم بالخزازيف. والخزازيف هي كرات من الخزف تطلق من مقاليع ولها وقع كوقع القنابل. تنحى المسلمون عن مرمى الخزازيف وأتبعوهم بوابل من السهام والنبال في معارك قوية وطاحنة. فخرج القساوسة والرهبان، وأولهم عمرو بن عبد المسيح، خرجوا من الحصون صارخين غضباً وحنقاً على أهل الحصون قائلين: يا أهل القصور، والله ما يقتلنا إلا أنتم. توقف القتال، أعلنت الحيرة استسلامها لجيش المسلمين على أن تتم مقابلة وجهائها مع خالد بن الوليد رضي الله عنه. وبالفعل كان نقيبهم عمرو بن عبد المسيح، لكبر سنه ورجاحة عقله هو من تصدر وجهاء الحيرة، وقبل المسلمون الصلح على أن تدفع الحيرة الجزية التي بلغت بعد أن خرج المسنون من حسابها 190,000 درهم سنوياً تدفع لبيت مال المسلمين نظير حماية جيش المسلمين لهم، وإلا فلا جزية عليهم إن لم يستطع المسلمون حمايتهم. وكان خالد يحب أن لو أسلم أهل الحيرة وكانت أموالهم لهم، ولكن الإيمان يأتي طواعية بغير إكراه عندما تخالط بشاشته القلوب. جمعت أموال الجزية متبوعة برسالة البشرى من خالد بن الوليد إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية أبي بكر الصديق رضي الله عنه. صادف فتح الحيرة عيداً مقدساً لدى الفرس. كان الفرس يفرضون على العرب في هذا العيد إتاوة ترسل إلى كسرى، وكان من ضمن ما ذهب إلى المدينة المنورة تلك الأموال التي كانت قد خصصت لكسرى، التي ظن أهل الحيرة بأن المسلمين سيفرضون مثلها عليهم كما اعتادوا ذلك من قبل، وبأنهم سيقبلونها مع الجزية. إلا أن أبا بكر الصديق أخذ أموال الجزية وأرجع ما زاد عن ذلك من أموال

0: أحوال أهل الحيرة إليهم، فما كان للمسلمين أن يأخذوا أموالاً بغير وجه حق. كان لذلك التصرف النبيل بالغ الأثر في نفوسهم إجلالاً واحتراماً، فأسلم كثير من أهل الحيرة وتركوا المجوسية والنصرانية معتنقين الإسلام حباً خالصاً، وبذلك كان المسلمون بحق يجسدون الأمانة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فلا مكان للجشع ولا مكان للبغي والعدوان، وإنما هي القوة الناعمة التي تصنع ما لا يستطيعه السيف في القلوب. وبذلك استحق المسلمون بحق لقب أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: لكن فتحت عيني وغضت عنك انظاري. اذا قلبك يبي غير انا متشرف بثوبك، نسيتك وانقضى عهدك وهذه اخر اشعاري.
1: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
2: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، سمعتنا في أجهزة ليزر منزلية ممكن الواحد يشتريها ويستخدمها بدال ليزر العيادة، وهل هي آمنة؟ وضحي لي دكتورة.
4: سؤالك في محله، لأن الفترة الأخيرة كثير من الأسئلة عن أجهزة الليزر.

0: الجزر المنزلية، وكل ما تفتحين موقع أو بلوجر أو ويب سايت دائما تشوفين إعلانات عن أجهزة ليزر منزلية تدعي إن هي تخلص من الشعر أفضل من ليزر العيادات. في نقطتين مهمتين لازم تعرفينهم. النقطة الأولى، مو كل جهاز يسمونه ليزر هو فعلا ليزر. كثير من الأجهزة بتشوفين مكتوب عليها IPL اللي هو أجهزة النبض الضوئي، هي ليست ليزر فعلي. النقطة الثانية، في مجموعة من الأجهزة هي فعلا ليزر، ولكن الشركات المصنعة ما تبي حد يقاضيها لأنه صار في مضاعفات. بمعنى قوة الليزر في الجهاز المنزلي جدا أضعف من ليزر العيادة. ليزر العيادة الطول الموجي معروف أكثر وقوته أفضل، ونقدر نتحكم فيه حسب طبيعة الشعرة. إذا إجابة سؤالك، الليزر المنزلي إذا كان فعلا ليزر وليس نبض ضوئي ممكن يفيد بعض الناس حقيقة، ولكن فعاليته لا تقارن بليزر العيادة. ليزر العيادة يكون استثمار أفضل على المدى الطويل، ولكن إذا كانت رغبتك الشخصية إن تكون عندك خصوصية في المنزل وما تبي تزورين أي عيادة، ممكن تجربينه بحسب طريقة الاستخدام المكتوبة على الجهاز.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها من دستور مملكة البحرين.

سلامة الكهرباء سلامتك. نظام التأريض والحماية يعتبر وسيلة أمان يعمل على فصل التيار الكهربائي تلقائياً عند حدوث أي خلل في الكهرباء.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الوهاب.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يلجأ كثير من الناس إلى الكذب ظنا منهم أنه ينفع في مواطن كثيرة وأن الصدق مهلك، وهذا ما ينفيه القرآن الكريم. فالصدق ينجي العبد في الدنيا والآخرة، ينجيه في الدنيا من الصفات الذميمة، وينجيه في الآخرة بالفوز بالثواب العظيم والنجاة من العذاب الأليم. قال تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقد وردت هذه الآيات الكريمة بعد أن ذكر الله تعالى أنواعا من الشهوات المحببة إلى النفوس المثبطة للهمم الداعية إلى ترك معالي الأمور والتمسك بفضائل الإسلام، لا يسلم من فتنتها إلا من عصمه الله تعالى. إنها متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الفانية القصيرة التي يتكالب عليه الناس وينغمسون فيه وهم قاصرون النظر ضيقو الأفق، الذين لا هم لهم إلا إشباع هذه الشهوات، والتي ثبت علمياً وشرعيا واجتماعيا أنها بهذه الطريقة البشعة لا يمكن أن تشبع. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. أما المؤمنون المتقون ذو النظرة البعيدة أصحاب الأهداف والغايات العليا الذين اتقوا ولم ينغمسوا في الشهوات وفي متاع الدنيا بطريقة مرضية، قال الله عنهم: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرون على فتن الدنيا من النساء والأموال والأنعام والحرث، فلا تشغلهم عن الحقيقة الكبرى والحياة الباقية والفوز برضا الله. والصادقون مع الله ومع الناس

0: الناس ومع أنفسهم بكل أنواع الصدق الاعتقادي والصدق القولي والصدق العملي، ففي دعائهم ما ينم عن تقواهم، فهم إعلان للإيمان وإذعان لله وطلب للغفران وتوق من النيران. وفي كل صفة من صفاتهم يتحقق الخلق العظيم في القرآن الكريم، وفي صبرهم ترفع عن الألم واستعلاء على الشكوى والرضا بقدر الله وقضائه، وثبات على التكاليف الشرعية والدعوة إلى الله، وأداء لتكاليف الله وتسليم لله واستسلام لما يريد. وفي صدقهم اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجود، وترفع عن الضعف الذي فيه تدمير الوجود، فما الكذب إلا ضعف عن كلمة الحق واتقاء لضرر أو اجتلاب لمنفعة. ففي الصدق صدق مع الله وصدق مع النفس وصدق مع الناس، فلا نفاق من أجل مصلحة دنيوية، ولا رياء من أجل وظيفة حكومية، ولا رشاوى من أجل رضا للمسؤول وصاحب المصلحة الدنيوية. الإخوة والأخوات، كثير من الناس قد رسب في الصبر والصدق، فتراه يتلمس رضا الناس وما يرضيهم، حتى ولو كان رضاهم بادعاء البطولة والشجاعة والكرم والعلم، فهو يجاهد ليقال مجاهد، وهو يتكلم بشجاعة ليقال شجاع، ولأن هذا يرضي الجماهير، وهو ينشر الموائد والعزائم ويقيم الولائم من أجل أن يقال كريم أو ليرضي الجماهير والوجهاء. فترى على موائده ترى العظماء والوجهاء والرؤساء ومن بيدهم مقاليد الأمور في الحياة الدنيا، ويغيب عن موائده الفقراء والبائسون، ويفيض من طعامه ما يكفي لسد جوعهم ورمقهم، ولكن مصيره إلى صناديق النفايات. ففي إنفاق الذين اتقوا تحرير من استذلال النفس واستذلال المال، وانفلات من ربقة الشح، وإعلاء لحقيقة الأخوة الإسلامية على اللذة الشخصية، وتكافل بين المسلمين يليق بمبدأ أخوة المسلمين. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.